اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 15 مسألة، ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي. أما المسألة 14 فقرر العلماء في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، دليل على أن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه. وقد روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في حجري يتيما آكل من ماله. قال: نعم، غير جامع مال ولا واق مالك بماله. قال: يا رسول الله، أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك. وهذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا، وذلك لأن المقصود الإصلاح، وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال، والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة ويضربه عليها ويكفه عن الحرام. أما المسألة 15 فتتصل بقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حيث قرر علماء المالكية في ذلك بأن أمر الله تعالى بالإشهاد جاء تنبيها على التحصين وإرشادا إلى مسألة بديعة، وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه، وذلك لقوله تعالى: فأشهدوا عليهم، وهو عنده أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد، وذلك لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا يكلف ما لا سبيل إليه، والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع، فتفريطه فيها موجب عليه الضمان. وقال علماء المالكية في الوديعة مثله، وهي عند ابن العربي محمولة ونظيرة له، وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي فقال إنها أمانة، فكان القول قوله. قلنا: لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد. وننتقل بكم أيها المستمعون بعد أن استفاض بنا القول في استعراض مسائل هذه الآية الكريمة إلى آية أخرى، حيث يقول المولى عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، حيث قرر فيها العلماء ثلاث مسائل. فأما الأولى فتتصل بسبب النزول. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال، وذلك حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار. وقد روي أن رجلا

من الأنصار مات وترك ولدا أصاغر وأخا كبيرا، فاستبد بماله، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العم: يا رسول الله، إن الولد صغير لا يركب ولا يكسب. فنزلت الآية. وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل كبير، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم. أما المسألة الأخرى الثانية التي قررها العلماء في هذه الآية، فتتصل بأن في هذه الآية ثلاث فوائد. فأما الأولى فهي بيان علة الميراث وهي القرابة، وأما الفائدة الثانية فتتصل بعموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد، أما الفائدة الثالثة فتتصل بإجمال النصيب المفروض. فبين الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد، وذلك حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم. وننتقل إلى المسألة الثالثة من مسائل هذه الآية في قوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، حيث يروي ابن العربي بأن أشياخه من المالكية كانوا قد اختلفوا عن مالك في قسمة المتروك من الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. فكان ابن كنانة يرى ذلك، وذلك لقوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وكان القاسم يروى عنه أن ذلك لا يجوز، وذلك لما فيه من المضارة، وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه: غير مضار. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المشهور: لا ضرر ولا ضرار. وهذا بعيد، فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا ظاهر جدا، فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر، ذلك أن الوارث يقول: قد وجب لي نصيب بقوله سبحانه وتعالى: فمكنوني منه، فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن، وذلك لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المالك وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة فيقع الترجيح، والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وبابيع عمري واشتريها الدقايق.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى وهو يذكر إبراهيم الخليل في الآيات الكريمات، فيقول مولانا جل شأنه عن إبراهيم: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.

في هذه القصة أيها الإخوة يتبين أن إبراهيم ترك بلده وهاجر إلى أرض الشام التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا وجد المسلم نفسه عاجزا أن يفعل شيئا للإسلام يباح له أو يندب إليه أو يجب عليه حسب الظروف والأحوال أن يهاجر من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يؤدي ما افترضه الله عليه إلى مكان حيث يمكنه أن يعبد الله ويدعو إليه، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم أن أخرجه من ديار الكفر إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي أرض الشام، وقال تعالى في خروج إبراهيم من ديار الكفر بعد أن أنجاه الله من النار قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقول البعض من أهل التفسير في قوله تعالى عن إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يقولون دلت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته، وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه مع أن الله سبحانه وتعالى خصه بأنواع النصرة بل بأعظمها لما أحس منهم بالعداوة الشديدة، إبراهيم هذا عندما أحس منهم أنهم يعادونه هاجر من تلك الديار. فالمسلم والداعي إذا وجد أن بقاؤه في دار الكفر أو في دار يغلب عليها سلطان جائر ينظر، فإن رأى أن بقاءه أنفع له وللمسلمين ولدعوة الله بقي ولو تحمل نوعا من الضيق أو لم يستطع أن يعمل كثيرا للدعوة، وإن رأى أن خروجه من هذه الدار إلى دار أخرى يستطيع فيها أن يعمل وأن يدعو إلى الله تعالى ويحصل بذلك نفع كبير للمسلمين ولنفسه فعليه أن يهاجر إذا كان ذلك ميسورا له. إذن فخروج المسلم والداعي من دياره إلى ديار أخرى مسألة تقديرية تختلف باختلاف الناس والظروف وباختلاف الأحوال، وتختلف كذلك بمدى المصلحة الشرعية التي تحصل للإسلام والمسلمين في حال البقاء أو الهجرة. ومن أجل ذلك بقي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 13 سنة وهو يدعو إلى الله تعالى، ولم يهاجر إلا بعد هذه الفترة، لكنه هاجر عندما وجد أنه لا مكان ولا مجال للدعوة في مكة المكرمة، فأخذ يفتش صلى الله عليه وسلم عن مكان آمن يستطيع أن يؤدي دعوة الله فيه، فوجد أن يثرب المدينة المنورة هي المكان الخصب لدعوة الله سبحانه، ولهذا كان الأنبياء يهاجرون كما فعل إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا درس لنا أيها الإخوة والأخوات، عندما يعجز الإنسان

الإنسان من إقامة دعوة الله أو خدمة دين الإسلام من مكان، فإن مكانا آخر ربما يكون أوسع وأرض الله واسعة. كذلك مما يستفاد أيها الإخوة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على الوصية المهمة حينما أسلم وانقاد للإسلام، ذكر ذلك القرآن الكريم. لما أسلم وانقاد وصى إبراهيم ذريته بأن ينقادوا إلى هذه الكلمة، إلى كلمة الإسلام والانقياد لله. ولهذا نجد أن القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية ذكر ذلك، منها قول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لإبراهيم: أسلم، أي كن منقادا لأوامر الله، أخلص عبادتك لله، اجعلها سليمة من الشرك، استقم على الإسلام، أثبت على التوحيد. فقال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يبق هذه الكلمة لوحده، وإنما وصى بها بنيه. حينما قال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إبراهيم كان يهتم كل الاهتمام بهذه الكلمة، ولذلك كانت هذه الوصية وصية مهمة من إبراهيم ومن ذرية إبراهيم، بعضهم للبعض الآخر. ولهذا يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ سألهم: إيش تعبدون؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولذلك في آخر لحظة من لحظات ومن حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه جمع أبناءه وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ لم يقل لهم: ماذا ستصنعون بالأموال؟ العمارات كيف تبنونها؟ والمصانع كيف تديرونها؟ إنما اهتم بالمسألة المهمة التي هي مسألة الدين والعقيدة والالتزام والعبادة لله سبحانه وتعالى. كل هذا أيها الإخوة حينما جلس يعقوب بين أبنائه وقد حضرته الوفاة في آخر لحظات العمر، وهو يسأل الأبناء: ما تعبدون من بعدي؟ إذن هذه الوصية أيها الإخوة المهمة ينبغي أن نركز عليها في حياتنا بين أبنائنا وذرياتنا، أن نسألهم دوما وأن نركز عليهم على قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نسألهم بين آونة وأخرى عن كيفية العبادة وعن أصل العبادة. وليس هذا عيبا أيها الإخوة، وإنما هو من باب الكمال، وليس شكا في الأبناء كذلك، وإنما هو من باب التأكيد على هذه القضية، لأن هذه المسألة مسألة مهمة جدا في حياة المسلم الدنيوية وفي حياته الأخروية. ومن أجل ذلك فعل من أجلها وقاسى من أجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا حينما قال يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ لما سمع الجواب من أبنائه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا، فاضت روحه إلى الله وهو قرير العين، مطمئن على الذرية أنهم عباد لله سبحانه وتعالى حق العبادة. ولهذا أيها الإخوة والأخوات أننا مخاطبون أن نؤكد هذه القضية في الدعوة إلى الله مع أبنائنا. ولهذا حينما نتساءل أيها الإخوة والأخوات أن هذه الوصية التي وصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصى بها القوم من بنيه، هؤلاء كانوا مسلمين ومع ذلك وصاهم بهذه الوصية، لماذا؟ حتى يحذرهم من قضية الغفلة، ويحذرهم من قضية الموت على غير مضمون هذه الكلمة، لأن الالتزام بهذه الكلمة، كلمة

0: التوحيد والانصياع والاستسلام لله سبحانه وتعالى ليس بالأمر السهل لكل الناس، وإذا تيسر للناس فإن الثبات على هذه المعاني ليس أيضا بالأمر السهل، فكان لابد من التذكير بين آونة وأخرى، ولا بد من التأكيد على ذلك حتى يتعلم الناس قضية التوحيد وتجديد الإيمان بالذكر والتسبيح والدعاء والدعوة إلى الله سبحانه. وللحفاظ على هذه الكلمة نجد أن إبراهيم أيها الإخوة كان يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره بالثبات على هذه الكلمة، ومنها كانت أدعية ذكرها القرآن الكريم كقوله تعالى عن إبراهيم وهو يدعو الله تعالى قال رب اجعلني مقيم الصلاة، قال رب هب لي من الصالحين، قال ما ذكره القرآن الكريم أيضا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن دعائه كذلك قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال أيضا حينما يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن دعاء إبراهيم أيضا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا كان نبي الله إبراهيم أيها الإخوة والأخوات يدعو الله لنفسه ولذريته وللأمة أن تلتزم بهذه الكلمة، بكلمة الإسلام، كلمة التوحيد، كلمة الانقياد لله سبحانه وتعالى، وبالعمل من أجلها. ولهذا أيها الإخوة والأخوات ينبغي علينا أن نفهم ذلك وأن نركز على قضية الالتزام وعلى قضية الدعاء لذرياتنا. فالكثير من الناس أيها الإخوة مثلا أبناؤه غير ملتزمين، ذريته غير ملتزمة بدين الله تعالى، منهم عوائل عند أبناء ما يصلون مثلا، ما يصومون، غير ملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، وهو الأب ملتزم ومتمسك وربما يذكر الأبناء بين آونة وأخرى لكنه لم ينفع معهم قضية التذكير. هذه القضية أيها الإخوة لابد لهذا الملتزم، لابد لهذا الذي يريد لذريته الخير أن يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار في الخلوات حينما يقف بينه وبين يدي الله في جوف الليل يدعو الله بالهداية لنفسه ولذريته، لأن إبراهيم النبي وذريته هم من الأنبياء لكنه كان يدعو الله تعالى لهم بالثبات. ومن ذريته إسماعيل ويعقوب، ويعقوب كان يدعو أيضا لذريته بالثبات. ولهذا أيها الإخوة قضية الدعاء مهمة، عندك أولاد، عندك بنات تشوفهم غير ملتزمين بالشريعة الإسلامية، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يثبتهم، وأنت أولى بالدعاء من غيرك لأن هؤلاء هم من ذريتك، فلا بد أن يتبعوك بإحسان حتى يلتحقوا بك عند الله سبحانه وتعالى القائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى والتقى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إلى نفسي: إلهي لا تكلني، وهيئ للهداية والرشادة، فإن النفس شيطان مريد، إذا لم تهدها ازدادت عنادا، فهبها الرشد يا رباه، واجعل لها التقوى إلى الجنات زادا. وما للعبد إن ضلت خطاه سواك، وهل لعبد ما أرادا؟ على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. وما لي غير لطفك يا إلهي، فإن القلب للتواب عادي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الكهف.
3: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. عندما تشرق شمس الصباح

0: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
1: تسبح بحمد الله،
0: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
1: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
0: صباح الخير يا بحرين.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين،
2: صوت البحرين.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

0: ينبت الليل فوق الغصون الخضراء ولا يبالي. يتفتح الزهر دون استئذان النبات،
1: وبين الصباح والغروب ترتفع قامة الورود وتتفتح عن ألوان أجمل من قوس قزح، ولا تبالي بالرياح والعواصف. ونحن ليت لنا بعض حكمة الطبيعة فنتوصل إلى يوم نتعلم منها ونتعرف إلى أسرارها، فيكون لنا التفتح بين اللحظة والثانية.

0: قلت له بعد غيبة أيام خلتها بعمر الدهر: هأنا أعود إليك وفي يدي أحلامي وحب وورد كثير. قال:
1: لا تقولي هكذا، أنت ما غبت ولا هنيها، فلقد كنت في بالي كما الجذور في قلب التراب، فأنت بلادي.
0: اقترب الطفل من أمه وهمس في أذنها: يقولون يا أمي غدا أكبر ولا أعود بحاجة إليك، إلى حبك يغمرني ويدفئ ضلوعي. يقولون يا أمي غدا تنقلني الحياة فوق أراضيها إلى عوالم أكبر وأرحب وأبعد مما تستطيع أن تطال يدك.
1: ويا أمي لم أصدق قولهم، فمع كل توقي إلى النمو والانطلاق يبقى في أعماقي حنين يشدني إليك كما يشد قدمي إلى ترابنا الغالي، وحتى لو كبرت فسوف أبقى أحتاجك، أبحث عن حبك، عن الشمس المشرقة، عن عينيك لتغمرك.

0: أين ذهب أصدقاؤك أيتها الشجرة الحزينة؟ كيف تركوك الوحشة والفراغ؟ وهزت الشجرة أغصانها وقالت: أصدقائي هجروني إلى حين ليشعلوا في صدري الشوق والحنين للقائهم، وهم دائما يعودون. أصدقاء العصافير أجنحتهم من الإخلاص والوفاء خلقت.
1: قال الفتى الشاب للدرب: أسير وأسير أيها الدرب، وعيناي أبدا تسافران بين قمم أشجارك وذرى تلالك، وترفان مع أجنحة النسور ولا أبلغ نهايتك.
0: قال الدرب للفتى الشاب: أنا أيها الفتى تراب الطموح، ونهاياتي متعبة، غير أن من يسلكني لا يفقد الأمل ولا يقيس المسافات التي اجتازها، لأنني أنا الطموح والمستقبل.

كالنسمة الهادئة يمر ويغرس مع مروره المحبة والعطاء. هذا الرجل يمد يده الخيرة إلى حيث يمكنه أن يعطي، ونحدده حيثما تدعو الحاجة إلى المساعدة والعطاء. أفكر كلما لمحته بآخرين يعيشون لأنفسهم دون أن يخطر ببالهم أن جذورهم من جذور الناس، وأن مصيرهم من مصير سواهم، وأن لا حقيقة في الحياة خارج التعاون والعطاء.

قال لصديقه: أفضل ألف مرة أن أكون النهر المتحرك لا البركة الجامدة المنكفئة على ذاتها. والنهر السخي يحمل في مجراه الحياة والخيرات إلى البساتين والحقول والأودية، بينما تحتفظ البركة بكل قطرة تصب فيها وتبخل حيناً حتى على الشمس بأن تشرب بعضاً من قطراتها.

أفضل ما في الحياة. قال الحكيم: التجربة يا بني. التجربة تنضج الإنسان بسرعة مذهلة، فهو حين يجتاز المرحلة القاسية يخرج منها وكأنه يخرج من مسيرة دهور. وبمقدار ما تكون التجارب قاسية، بمقدار ما تزداد إرادة الإنسان قوة وصلابة.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة والمشوار الصباحي الذي يمتد معكم من الآن وحتى 8:30 عبر أثير إذاعة البحرين، برنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير مريم.
1: صباحك الله بالنور حسن، وفي كل صباح نستيقظ على يوم جديد يحمل معه خططنا وأعمالنا وأحلامنا الصغيرة، ونختار من حيث نشعر أو لا نشعر الطاقة التي سنستقبل بها هذا اليوم. قد لا نستطيع أن نغير حرارة الطقس أو ازدحام الطرق أو الظروف من حولنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نتعامل معها. فالهدوء ليس هدية يمنحها لنا الجو، بل قرار نتخذه في كل صباح.
0: ومع أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نسمع كثيرا من يقول الجو حار لذلك أعصابي متعبة، لكن الحقيقة أن الحر قد يرهق الجسد، أما أسلوبنا في التعامل مع الآخرين فيبقى مسؤوليتنا. ابتسامة صادقة وكلمة لطيفة وصبر على المواقف اليومية، كل هذا يجعل اليوم أخف مهما كانت حرارة الشمس.
1: وإذا أردت أن تحافظ على روقانك مثل ما نقول خلال اليوم، فابدأ صباحك بكوب ماء قبل كل شيء، وهذه جربتها للأمانة، يعني لها مفعول السحر. وخذ نفسا عميقا قبل أن ترد على أي موقف يزعجك، ولا تجعل العجلة تقود يومك، واستمع إلى شيء تحبه في الطريق، واحرص على أخذ فترات راحة قصيرة إذا كنت تعمل لساعات طويلة، ولا تنسى أن الترطيب والنوم الجيد ينعكسان على مزاجك أكثر مما تتوقع.
0: وتذكر دائما أن الطاقة الجميلة معدية، تماما كما أن التوتر ينتقل من شخص لآخر، لذلك كن أنت الشخص الذي يخفف الأجواء لا الذي يزيدها توترا، وامنح من حولك شعورا بالراحة بكلمة طيبة أو ابتسامة عابرة.
1: إذن صباح الهدوء نتمناه لكم مستمعينا، وصباح الأرواح التي تعرف أن أجمل ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا ولمن حولنا هو قلب هادئ ونفس مطمئنة وطاقة جميلة تجعل كل يوم مهما اشتدت حرارته أكثر لطفا وإشراقا.
0: إذن أيها الأحبة، صباح الخير يا بحرين يلقاكم دائما ولقاءاته ووقفاته المتنوعة، وفي بداية هذا الصباح نرجو لكم أجمل الأمنيات، تقبلوها من فريق العمل المصاحب لكم. أولى هذه التحيات من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
1: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي،
0: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرواعي،
1: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيه،
0: وأجمل تحيات الإخراج من الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. حياكم الله مستمعينا من جديد، ونستعرض لكم أبرز وقفاتنا لهذا الصباح التي تبدأ كما جرت العادة بقراءة في أهم العناوين الصادرة في صحفتنا المحلية هذا الصباح. من بعدها ننتقل للتعرف على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة، وفي تمام السابعة نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة البحرين. من بعدها نعود لمواصلة فقرات ومحطات صباح الخير يا بحرين.
2: وأوراقنا الصباحية كما هو المعتاد مليئة باللقاءات والوقفات. سيكون لنا وقفة للحديث عن التسمم الغذائي وأبرز أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه والتعامل معه، وخاصة خلال فصل الصيف. حديثنا سيكون مع الدكتورة إيمان سلمان السلم، طبيب عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
0: كذلك نسلط الضوء على معرض بصمة بحرينية الذي يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والحرفيين وإبراز المنتجات الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، مع الأستاذة لولو يوسف العجاجي، رئيس قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية.
2: وسنتعرف على أهمية الوكالات التجارية ودورها في تنظيم العلاقات التجارية ودعم الاستثمار في مملكة البحرين. حديثنا سيكون مع الأستاذة نسيمة محمد درويش، رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.
0: ونختتم لقاءاتنا عبر الهاتف بالحديث عن جهود الإدارة العامة للمرور في تعزيز السلامة المرورية خلال فصل الصيف، وأبرز الحملات التوعوية الموجهة للسائقين مع الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
2: إلى جانب الرسائل وكذلك الوقفات التي ترد إلينا من مختلف المؤسسات في مملكة البحرين، سنستمع إلى رسالة المحافظات وتحديدا من محافظة المحرق. أيضا منصة مع الناس، والتي من خلالها توصلون ملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية على هاتف رقم 17688 684 888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين، في أخبارنا المحلية نقرأ: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
2: اللجنة العليا للطاقة تستعرض سبل تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: وزير المالية يلتقي الرئيس التنفيذي للإرسالية الأمريكية ويؤكد نجاحات متميزة حققتها البحرين في المجال الصحي.
2: مباحثات بحرينية عمانية قطرية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: تعيين 3 مديرين بإدارات جامعة البحرين.
2: رئيس هيئة الأركان يشيد بمتانة العلاقات بين البحرين والإمارات.
0: ورئيسان نواب والشورى يشيدان بعمق العلاقات البحرينية المصرية الوثيقة.
2: وزارية البنية التحتية تدين الاعتداءات الإيرانية لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة وأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية. خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه بفتح الحركة المرورية على جسر تقاطع مدينة

0: عيسى الشمالي خلال الأيام المقبلة.
1: 50% انخفاضاً في نسبة الحوادث المرورية. البحرين تشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة على الطرق، استعراض جهود المملكة في تنفيذ خطتها الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية.
0: 41% نسبة الصلح في القضايا الأسرية. النائب العام يتسلم تقرير مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل.
1: خلال تفقدها مشروع أتمتة صيدلية مجمع السلمانية الطبي، وزيرة الصحة تؤكد إنشاء بنية تحتية متطورة لتطبيق أحدث تقنيات الأتمتة في الخدمات الصيدلانية، تركيب الروبوتات الخاصة بصرف الأدوية في صيدلية المرضى الخارجيين.
0: وزير الأشغال يكرم 18 مدير مشروع ومهندسا لحصولهم على شهادات احترافية دولية في إدارة المشاريع.
1: الرئيس التنفيذي لمركز دراسات يشارك في ملتقى الخليج للأبحاث بجامعة كامبريدج.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق فعاليات النشاط الصيفي 2026 ببرامج نوعية لتنمية مهارات أسرها.
1: الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لبناء مسجد منير البستقي بمحافظة المحرق.
0: ما زلنا معكم مستمعينا في جولتنا الصحفية ونقرأ. لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع منظمة الأسيان، النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية يؤكد البحرين تواصل نهجها الراسخ في دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء السلام. الاعتداءات الإيرانية الممنهجة على البحرين ودول التعاون والأردن انتهاك صارخ للقانون الدولي.
1: جمعية الأطباء البحرينية تعلن تفعيل رابطة العلوم العصبية برئاسة الدكتور هاني حميدان والدكتور عادل الجشي نائبا له. وبعد تفعيل 13 رابطة متخصصة، جمعية الأطباء البحرينية تتجه لإطلاق 4 روابط جديدة.
0: جامعة العلوم التطبيقية تطلق منحة عبد الله ناس للتفوق الأكاديمي، منحة دراسية كاملة للمتفوقين في الجامعة الأعلى تصنيفا في البحرين وفق تصنيفات QS.
1: محافظ الشمالية يصرح المبادرات النوعية تعزز جهود تجديد اعتماد المحافظة وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
0: لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة تؤكد تمكين الشباب وصناعة المحتوى الهادف يعززان الهوية الوطنية.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز الأخبار في الشأن المحلي. نتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية رداً على كل استهداف لسفن في هرمز.
1: الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ و4 مسيرات من إيران.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: ترامب يوافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية.
0: بلغاريا توافق على استضافة طائرات تزود بالوقود أمريكية رغم تحذير إيران.
1: رئيس حكومة لبنان يؤكد سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب.
0: باكستان تطلب تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار من أمريكا.
1: منظمات تقاضي الحكومة الفرنسية لإجبارها على منع الشركات من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
0: قيض شديد يضرب تونس وانقطاع متواتر للتيار الكهربائي يغذي الغضب.
1: نقرأ كذلك في الأخبار العربية والدولية، أوكرانيا تضرب مجددا أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية.
0: وزير الخارجية الأمريكي مارك

0: روبيو يوقع أو يتوقع عفوا زيارة إيجابية للغاية للرئيس الصيني لواشنطن في سبتمبر.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين العربية والدولية، ونتحول معكم إلى الشأن الاقتصادي. عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: وزيرة التنمية المستدامة تبحث مع رئيس الغرفة تعزيز التعاون لدعم التنمية الاقتصادية.
1: بنك السلام وديار المحرق يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول تمويلية لمشروع النزهة السكني.
0: وزارة المواصلات والاتصالات تطور خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر.
1: المبرة الخليفية تحصل على شهادة آيزو للمسؤولية المجتمعية.
0: زين البحرين تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026.
1: وزير النفط والبيئة يؤكد عمق العلاقات البحرينية البريطانية.
0: تعاون بين تمكين وM42 عبر عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجال الطاقة الصحي. إطلاق أكاديمية أمانة كمركز تدريبي تخصصي قائم على المحاكاة داخل المنشأة.
1: بحضور وزيرة السياحة، غرفة البحرين تدشن أولى جلسات حوار التجار.
0: ارتفاع الذهب عالميا يعيد الأسعار إلى الصعود محليا.
1: منصة عالمية تسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس بإدراج أكثر من 24 ألف سهم مرمز.
0: بيت التمويل الكويتي البحرين يعلن الفائزين بجوائز حصاد لشهر يونيو.
1: إذن مستمعين، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في الصحافة المحلية، قرأناها لكم في الشؤون المحلية العربية والدولية والاقتصادية.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: وننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. يوافينا من هناك بأحوال الطقس الأستاذ محمد تلفت. نصبح عليك بالخير أستاذ محمد.
3: صباحك بالنور أستاذ حسن، صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: تفضل. طبعا طقسنا اليوم راح يكون طبعا حار خلال النهار مع رياح خفيفة متقلبة اتجاه من 5 إلى 10 أقد، وشمالي بجعام من 10 إلى 15 أقد أحيانا خلال فترة النهار، وترجع الأجواء تكون في الليل رطبة نسبيا. بالنسبة لارتفاع الموج راح يكون من قدم إلى 3 أقدام. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10% إلى 85%. بالنسبة لأعلى مرتفع من السماء راح يكون الساعة 12:15 ظهرا، ومد آخر عند الساعة 1:30 صباح الغد. النجاز عند الساعة 7 مساء، وجزر آخر عند الساعة 6:30 صباح الغد. شروق الشمس كان عند الساعة 4:59، والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 6:29. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت في لندن للتعاون، المنامة 36 درجة مئوية، الدوحة والكويت 35، قطن أبوظبي ومسقط 31، وخير الرياض كانت 30 درجة مئوية. بالنسبة طبعا لأجوارنا خلال نهاية الأسبوع راح تكون متشابهة لهذا اليوم، بتكون حارة خلال فترة النهار مع رياح خفيفة متقلبة اتجاه، وتكون الأجواء في الليل إن شاء الله رطبة نسبيا.
0: جزيل الشكر لك الأستاذ محمد تلفت ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا، بعد دقائق قليلة نتوقف مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، ومن بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على

سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. تعلن القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين. وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشيخ.

0: شقيقة.
1: وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومواصلة التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والسيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة حوار التجار أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن تخصيص أولى جلسات مبادرة حوار التجار لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على المستجدات وبحث الفرص بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو القطاع السياحي.
1: دعا سعادة السيد طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الشعب البرلمانية لمملكة البحرين، دعا البرلمانات الأسيوية لتبني موقف دولي موحد وحازم يرفض الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت الحيوية والمدنية ويدين سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد المناعي خلال مداخلته في الاجتماع 17 لتجمع الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا على ضرورة إعلان التضامن مع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة أي انتهاك لسيادتها أو مساس بأمنها واستقرارها، وأهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية لبناء توافق دولي يعزز احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظام التواصل والاقتراحات صوت التاجر بهدف استقبال مرئيات ومقترحات واستفسارات أصحاب الأعمال ومتابعتها إلكترونيا حتى إنجازها.
0: وأكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق النظام يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31، انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل مع أعضائها والاستماع إلى مرئياتهم والعمل على تحويلها إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة.
1: وتابع المجلس خلال الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية وقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.
0: وجرى خلال الاتصال مناقشة أخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.
1: وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة

0: في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وناقش الوزيران ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية.
1: وشدد البديوي على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس، وهي محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الميليشيا والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تتغيرون؟
1: يا بنيتي، من يوم ربنا خلق هالدنيا ودبرها من سابع سما فوق، زينها لنا بالنجوم والكواكب وخلاها تضوي علينا. من هالنجوم تلمع وتتغير، وفيها اللي يثبت ما يحيد.
0: يبا؟
1: نعم يبا.
0: وهالنجم اللي يبرق في مكانه، كأني سمعت يدي يقول.
1: شي يقول يدك حبيبتي؟

0: نعم، هذا هو نجم الشمال، وأهل البحر سموه الياه لأن جاه النجوم كلها. لو تشرقين وتغربين عنه بيتم في مكانه ما يغيب، وهو دليل وصاحب، وما ضيع طريقه من كان دليله الياه.
1: ملك النجوم.
0: نعم، تعرفين لما نشق الصحراء ونركب البحر للسفر والغوص، كان نجم الياه أول من يعين. ما ضاعوا جدودك في غبة بحر أو تيه صحراء، لأن الياه دليلهم. وإذا كانت النجوم ملكها نجم الشمال، نجمنا وقائدنا ملكنا حمد.

يا فخر دار العز. كلمات يونس سلمان. ألحان خالد الشيخ. توزيع سيروس. غناء أحمد الجميري وخالد الشيخ.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة

0: حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
3: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
3: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
4: بعد العصر،
3: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
5: ألو؟
6: ألو؟
5: مشوار الظهيرة معك؟
6: أهلاً.
3: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
7: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
3: يعود من جديد.
6: يعود من جديد،
3: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
8: صحتك في الصيف.
9: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض

الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: نعود إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أعذب التحيات نجددها لكم من فريق العمل.
3: تحييكم من الإشراف والمتابعة الزميلة نورة عبد العزيز.
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي.
3: من الإعداد هذه التحيات الزميلة نيل الرويعي.
2: من خلف الميكروفون تقبلوا تحيات زميلي حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيهي.
3: ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، التسمم الغذائي هو من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً، خصوصاً خلال فصل الصيف أو عند تناول أطعمة غير محفوظة أو غير معدة بطريقة آمنة. وبين أعراض قد تبدأ بشكل بسيط وقد تستدعي تدخلاً طبياً، تبقى الوقاية والوعي الصحي هما الأساس لحماية أفراد المجتمع من مضاعفات التسمم الغذائي التي قد تكون خطيرة في بعض الأحيان. نتحدث أكثر عن التسمم الغذائي ونقترب من كيفية التعامل معه وكيفية الوقاية من هذا التسمم مع ضيفتنا عبر الخط المباشر الدكتورة إيمان سلمان السلم، طبيبة عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. دكتورة إيمان صباح الخير.
4: صباح النور، صبحكم الله بالخير ومرحبا فيكم.
3: حياك الله دكتورة إيمان، وحقيقة هذه الوقفة مهمة جدا وخصوصا في هذا الفصل، فينبغي حقيقة علينا نحن أولا وكذلك مستمعينا أن نضع بعين الاعتبار المعلومات والنصائح التي سوف تقال إن شاء الله في هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بك مجددا دكتورة إيمان. ما الذي نقصده بالتسمم الغذائي وما هي أبرز أعراض هذا التسمم؟
4: نعم، التسمم الغذائي هو مرض يحدث نتيجة تناول طعام أو شراب ممكن أنه يكون ملوث ببعض الكائنات الدقيقة مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو بعض من هذه السموم اللي تنتجها هذه الكائنات. أو ممكن يكون مواد كيميائية ضارة في الطعام. طبعاً المرض التسمم الغذائي هو من أكثر الأمراض شيوعاً عالمياً، وممكن تتراوح شدته بين حالات بسيطة تزول تلقائياً خلال أيام، أو حالات شديدة قد تستدعي التنويم في المستشفى. طبعاً أبرز أعراض التسمم الغذائي والأكثر شيوعاً هي الغثيان.

0: الميان، القيء، الإسهال ممكن أنه يكون في بعض الأحيان مصاحباً إلى الدم، تقلصات وآلام في البطن، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان في الشهية والصداع. وطبعاً من مسببات التسمم الغذائي هو الجفاف، وأكثر المضاعفات اللي يسببها التسمم الغذائي. وأعراض الجفاف في الحالات الشديدة تكون قلة التبول عزكم الله، اضطراب في الوعي، انخفاض في ضغط الدم، جفاف حول الفم.
1: نعم، طيب متى يجب مراجعة الطبيب عند الإصابة بأعراض التسمم الغذائي دكتورة إيمان؟
0: طبعا معظم حالات التسمم الغذائي البسيطة ممكن أن هي تتحسن تلقائيا مع الراحة وتعويض السوائل، بس في بعض العلامات اللي تستوجب مراجعة الطبيب أو قسم الطوارئ. طبعا هذه العلامات هو استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام، وجود دم في البراز، ارتفاع في درجات الحرارة، درجة حرارة الإنسان أكثر من 38.5 درجة، قيء مستمر يمنع الاحتفاظ بالسوائل، المريض ما يقدر يأكل ويشرب، ألم شديد في البطن، وعلامات الجفاف اللي هي العطش الشديد، جفاف في الفم، وقلة التبول مع الدوخة أو الإغماء في بعض الأحيان.
2: طيب دكتورة إيمان، ذكرتي مسألة تعويض السوائل، ما هي أهمية هذه العملية ويعني التي سوف تعود على المصاب إن شاء الله بالشفاء؟
0: طبعا من مضاعفات التسمم الغذائي هو الجفاف، وهو من أخطر المضاعفات، فهذا الجفاف يحدث نتيجة لفقدان كميات من الماء والأملاح من الجسم، هذه الأملاح مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكلوريد. ليش نهتم بتعويض هذه السوائل؟ لأن هذه السوائل والأملاح ضرورية للحفاظ على ضغط الدم، وظائف القلب، وظائف الكلى، وعمل الجهاز العصبي، وتوازن الأملاح داخل الجسم. فمريضة التسمم الغذائي احنا نحاول نعوضه بالسوائل والأملاح، وأفضل وسيلة لتعويض السوائل للمريض اللي يقدر يأكل ويشرب هو استخدام محلول الإماهة الفموية Oral Rehydration Solution، لأنه يحتوي على تركيبة متوازنة من الماء، الصوديوم، البوتاسيوم والجلوكوز، وهذه التركيبة تساعد الأمعاء على امتصاص السوائل وتعوض الجسم بالأملاح المفقودة.
1: نعم.
0: إذن شنو المريض يمكن أن يشرب في البيت أو يأكل في البيت؟ ممكن أن يستخدم محلول الإماهة الفموية، الإكثار من شرب الماء، الشوربات والسوائل الصافية.
1: نعم.
0: طبعا في بعض الحالات الشديدة اللي المريض ما يقدر يأكل ويشرب، هني يستدعي أن المريض يذهب إلى المستشفى. نعم. للمحاليل الوريدية.
1: نعم. طيب في ختام هذا اللقاء، يعني الوقاية بالتأكيد في مسألة التسمم الغذائي هي أمر ممكن إذا اتبع الإنسان كافة الاحترازات، تحديدا عند تناول الأطعمة المختلفة، وتحديدا أكثر خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة. فلو تخبرينا دكتورة كيف يمكن الوقاية من التسمم الغذائي تحديدا خلال فصل الصيف؟
0: نعم، تكثر حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وجونا الحار. فأول طرق الوقاية هي غسل اليدين، لازم نغسل يديننا بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية، قبل إعداد الطعام، بعد تناول الطعام، بعد لمس اللحوم النيئة، بعد ملامسة الحيوانات. طبعا شيء مهم ان لازم في اعداد الطعام لازم نفصل الطعام النيء عن الطعام المطبوخ، فلازم نحرص على استخدام الواح تقطيع منفصله للطعام النيء والطعام المطبوخ، حتى استخدام الادوات لتقطيع الخضروات، لا يمكن انها ان نستخدم ادوات تقطيع للحوم النيئه ونفسها نستخدمها للخضروات. طبعا شيء مهم جدا هو حفظ اللحوم النيئه في درجة برودة مناسبة، وعدم ترك الطعام في درجة حرارة جو الغرفة أو درجات الحرارة العالية مدة طويلة، لأنها تزيد من تكاثر البكتيريا في الطعام فتؤدي إلى التسمم الغذائي. الطهي الجيد أيضا للحوم والدجاج والبيض.

0: الزيت والمأكولات البحرية أيضا مهمة حتى تصل إلى درجات حرارة داخلية تقضي على هذه الميكروبات. وطبعا استخدام مياه وأطعمة آمنة. احنا دائما نحرص على أن نغسل الخضروات والفواكه جيدا ونشرب المياه المعبأة، مو من ما نشرب الماء مثلا من مياه الصنابير أو المياه الجارية لأنها تحتوي على بعض الميكروبات والبكتيريا. وتجنب الحليب أيضا الغير مبسر، وتجنب البيض النية واللحوم الغير مطهية جيدا.
1: نعم، جزيل الشكر لك الدكتورة إيمان سلمان السلم، طبيب عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. تعرفنا معك خلال هذا اللقاء على هذا الموضوع المهم. نرجو السلامة لجميع مستمعينا وأن يقضوا فصلا خاليا من التسمم الغذائي. شكرا جزيلا،
0: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
2: تحياتنا للدكتورة.

أكدت منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو أنها تواصل العمل مع الدول الأعضاء وشركاء قطاع الطيران على وضع إطار عالمي لإدارة الأزمات بهدف تنسيق الاستجابة للتهديدات التي قد تواجه الطيران المدني، مع التشديد على أن سلامة الطيران لا تقبل المساومة. جاء ذلك رداً على استفسار وجهته صحيفة أخبار الخليج إلى المنظمة بشأن التداعيات المترتبة على الهجمات.

0: الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في إدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران.
1: وأكدت المنظمة أن أولويتها القصوى تتمثل في ضمان استمرار خدمات النقل الجوي الدولي من دون المساس بمستويات السلامة، مشيرة إلى أنها تعمل مع جميع الأطراف المعنية على إعادة وتنفيذ ترتيبات الطوارئ تحد من الاضطرابات التي قد تؤثر على حركة الطيران الدولية. من جانبه أكد وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات حسين آل شعيب أن شؤون الطيران

0: في مطار البحرين الدولي، وذلك عبر تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة والتنسيق الفوري مع جميع الجهات ذات العلاقة.
1: وأوضح آل شعيب أن الفرق الفنية المختصة باشرت منذ البداية تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وبدأت أعمال الإصلاح بأسرع وقت، إلى جانب تنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية المطلوبة لضمان أعلى مستويات السلامة واستمرارية خدمات الملاحة الجوية، الأمر الذي مكن من استمرار الحركة الجوية من دون أي تأثير يذكر على الرحلات أو خدمات العبور. وأشار إلى أن استمرار الرحلات الجوية وحركة عبور الطائرات بصورة طبيعية يعكس الجاهزية العالية لمنظومة الملاحة الجوية في مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: معرض بصمة بحرينية في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، والذي يهدف إلى جمع عدد من الأسر المنتجة المسجلين في برنامج خطوة، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من الحرفيين في بيئة تفاعلية تتيح للزوار التعرف على المنتجات المحلية والحرف اليدوية، بما يسهم في دعم المشاريع الوطنية وإبراز المواهب البحرينية. هذا المعرض يوفر تجربة متنوعة للزوار نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا عبر الخط المباشر الأستاذة لولو يوسف العجاجي، رئيس قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية. نصبح عليك بالخير أستاذة لولو.
2: صباح عليكم بالنور والسرور. يا هلا.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذة لولو. وفي البداية حابين تحدثينا أكثر عن معرض بصمة بحرينية، وما الذي يقدمه هذا المعرض للجمهور؟
2: طبعا معرض بصمة أيادي بحرينية هو في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على دعم الأسر المنتجة وإبراز إبداعاتها ومنتجاتها الوطنية، ويجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من الأسر المنتجة والحرفيين لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اللي تعكس الهوية البحرينية والأصالة والإبداع. والجمهور بيتعرف على بيكون عنده تجربة متكاملة تشمل التسوق المباشر من الأسر، وتعرف على قصص نجاحهم، وطلع على المنتجات ذات جودة عالية في مجالات الأغذية والحرف اليدوية والأكسسوارات وغيرها من المنتجات. ويمثل المعرض فرصة لتعزيز ثقافة دعم المنتج الوطني وتشجيع المجتمع على المساهمة في تنمية المشاريع المنزلية المستدامة.
1: كيف يسهم هذا المعرض أستاذ لولو في تمكين الأسر المنتج البحرينية وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم؟
2: يسهم المعرض في توفير منصة تسويقية مباشرة للأسر المنتجة، يمكنهم عرض منتجاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار.
1: نعم.
2: ويسهم في زيادة فرص البيع وتعريف منتجاتهم وبناء قاعدة من العملاء. ويتيح المعرض فرصة للتعرف على متطلبات السوق وتبادل الخبرات مع المشاركين الثانيين، وتحرص الوزارة من خلال هذه المبادرات على دعم الاستدامة الاقتصادية للأسر المنتجة وتمكينها من تطوير مشاريعها وتعزيز قدرتها التنافسية، اللي يعكس إيجاباً على مستوى دخلها ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3: نعم أستاذة لولو، إلى جانب عرض المنتجات في هذا المعرض، يتضمن كذلك المعرض عدداً من الفعاليات والورش التعريفية. نود أن نقترب أكثر من هذه الفعاليات والرسائل التي تسعى الوزارة إلى إيصالها من خلالها.
2: المعرض بيضمن مجموعة من الفعاليات والورش التعريفية والتثقيفية اللي تهدف إلى تنمية مهارات الأسر المنتجة وتعزيز قدراتها في مجالات التسويق وإدارة المشاريع وتطوير المنتجات. ومن خلال هذه الأنشطة تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة الإنتاج والعمل الحر، تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات، إلى جانب رفع الوعي بأهمية تطوير المنتجات مما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات الجودة.
1: نعم، وما هي أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية أستاذ لولو للراغبين في الانضمام إلى برنامج الأسر المنتجة أو تطوير مشاريعهم، وكيف يمكن الاستفادة من هذه المشاريع والمنتجات بعد انتهاء المعرض؟
2: تقدم وزارة التنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات والبرامج الدعم للأسر المنتجة، تشمل الترخيص والتدريب والتسويق والاستشارات لتطوير المشاريع، إضافة إلى توفير فرص المشاركة في المعارض والفعاليات التسويقية المختلفة على مدار السنة.
1: نعم.
2: وممكن للراغبين في الاستفادة من هذه البرامج عن طريق التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية أو زيارة المراكز التابعة لها أو الموقع الإلكتروني للاطلاع على شروط الانضمام والخدمات المتاحة، والاستفادة من الفرص التدريبية والتسويقية اللي تستمر حتى بعد انتهاء المعرض.
3: نعم، احنا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المعرض وفي كل أنشطتكم وفعالياتكم التي تقيمونها في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ونتمنى كذلك للأسر المنتجة كل التوفيق والنجاح. تحياتنا لك الأستاذة لولو يوسف العجاجي، رئيس قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية.
2: شكرا لكم استضافتكم.
1: أهلا وسهلا.

0: على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. تعد الوكالات التجارية من أهم الوسائل التي تستخدم لتنظيم العلاقات التجارية بين الموردين والمصنعين والوكلاء، لما لها من دور بارز في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز حركة الأسواق. وقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة من خلال التشريعات المنظمة للوكالات التجارية على تنظيمها بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التجارية. مزيد من التفاصيل بخصوص الوكالة التجارية نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الأستاذة نسيمة محمد درويش، رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. صبحك الله بالخير أستاذة نسيمة.
3: يصبحكم الله بالخير والسرور أختي مريم وأخوي حسن وكل المستمعين الكرام. يسعدني أن أكون متواجدة معكم اليوم.
4: وإحنا أيضا يسعدنا التواجد أيضا الأستاذة نسيمة، حياك الله معنا في هذا اللقاء اللي يعني بوسعنا أن نتعرف فيه على مفهوم الوكالات التجارية ومدى أهميتها بالنسبة لمستمعينا. فما هو مفهوم الوكالات التجارية أستاذة نسيمة؟
3: الوكالة التجارية بشكل جدا مختصر وبسيط هو تمثيل الموكل أو صاحب مالك العلامة التجارية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص

0: لبيع السلع والمنتجات وتوزيعها في مملكة البحرين طبعاً وفق لأحكام قانون الوكالات التجارية.
1: طيب أستاذة نسيمة، ما هي المتطلبات اللازمة لتسجيل وكالة تجارية؟
0: متطلبات تسجيل الوكالة التجارية تتمثل في ثلاث مستندات، واللي هي عقد الاتفاقية ما بين الموكل والوكيل، يتضمن بيانات الطرفين، العنوان والجنسية، المنتج والخدمة، اسم العلامة اللي راح يمثلها، وطبعا مدة الاتفاقية سواء كانت هذه المدة محددة أو غير محددة. وطبعا راح نحتاج أن العقد يكون موقع ومصدق من الطرفين. راح نحتاج أيضا نسخة من بطاقة العضوية بغرفة البحرين للوكيل، وأيضا شهادة فحص العلامة، وهذه شهادة تنصدر من قسم العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.
2: نعم، وكيف يتم تقديم طلب تسجيل وكالة تجارية؟
0: أخوي حسن، قبل لا أذكر الطريقة حب أنوه على نقطة مهمة جدا، وهي اشتراطات تسجيل الوكالة.
2: نعم.
0: واللي تتمثل أن الشخص اللي متقدم للطلب ضروري أن يمتلك سجل تجاري يكون قائم ونشط ومسجل عند وزارة الصناعة والتجارة أكيد، ويكون مملوك حق بحريني 100%. طبعا نشاط السجل اللي مارسه يكون مطابق للمنتج والخدمة اللي راح يمثلها. إذا استوفى هذه الشروط يقدم طبعا عبر النظام سجلات.بي، يختار من القائمة فوق الخدمات الإلكترونية وفي البحث خدمات الوكالات التجارية وتسجيل الوكالة، راح تطلع له صفحة وصف الخدمة مذكور فيها الخطوات، يمشي عليها خطوة خطوة وإن شاء الله أموره طيبة
1: بإذن الله تعالى. طيب ما هي المدة المتوقعة أستاذة نسيمة لإنجاز معاملة تسجيل وكالة تجارية؟
0: أكيد دائما تسعى الوزارة أن هي تقدم أفضل الخدمات ونسهل ونسرع الإجراءات، في حال تم إرفاق كل هاي المطلبات اللي ذكرتها والمستندات واستوفى الطلب الاشتراطات الخاصة لتسجيل الوكالة، وقت تقديم الطلب على نظام سجلات يتم دراسته وقبوله خلال يوم عمل.
2: نعم، وبالنسبة لمن يود أن يستفسر منكم عن أي موضوع يتعلق بالوكالة التجارية، ويعني كذلك من يريد أن يتابع الطلب الخاص به، ما هي القنوات الرسمية للتواصل المتاحة أستاذة نسيمة؟
0: أكيد اللي حاب أن أي توضيح نوفر له ونساعده ممكن يتواصل معنا على رقم قسم الوكالات التجارية اللي هو 1-7-5-6-2-2-0-1، أو عبر البريد الإلكتروني ar@moic.gov.bh.
2: نعم.
0: وممكن أيضا يشرفنا بحضوره في مركز البحرين للمستثمرين واللي هو بوزارة الصناعة والتجارة في المرفأ المالي الطابق الثاني، وإحنا إن شاء الله أكيد راح نكون في الخدمة
1: بإذن الله تعالى. تحياتنا لكم الأستاذة نسيمة محمد درويش، رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. كل الشكر على المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا بخصوص الوكالات التجارية ومعاملات الوكالات التجارية. شكرا جزيلا لكم.
0: الشكر لكم أختي مريم أخوي حسن على إتاحتكم لنا هذه الفرصة حتى نوضح الأمور اللي تتعلق بالوكالات، ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك، شكرا.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
2: تذكرونه؟

0: البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
3: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
3: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
4: بعد العصر،
3: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
5: صحتك في الصيف.
6: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
7: محطات
8: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
7: محطات.
9: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، طبعا تواصل محافظة المحرق تقديم الأنشطة والمبادرات لأهالي المحافظة في هذه الفترة. نستمع إلى تفاصيل رسالة هذا الأسبوع بصوت مروى عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
10: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تطلع به المحافظات في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التواصل مع مختلف فئات المجتمع، تواصل محافظة المحرق تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تعكس رؤيتها في خدمة أهالي المحافظة. وحول أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظة، حدثنا السيد فواز العبدالله مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق.
11: في إطار حرصها على سلامة أمن القاطنين، أطلقت محافظة المحرق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية على شانك وعيك أمانك، واللي تستهدف تعزيز ثقافة السلامة الوقائية استجابة لمتطلبات فصل الصيف. واستهلت الحملة بمحاضرة توعوية متخصصة حول مبادئ السلامة والترشيد في استخدام الكهرباء، طبعا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم إرشادات عملية تضمن السلامة المنزلية والاستخدام الأمثل للطاقة، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المتعلقة بمكافحة المخدرات وأيضا الحوادث المرورية وكذلك الابتزاز الإلكتروني. وتزامن مع موسم الصيف والإجازة المدرسية، دشنت المحافظة حملاتها التفتيشية الموسمية على برك السباحة الربحية، حيث أكد سعادة المحافظ أن اللجنة المكلفة باشرت زياراتها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من توافر الاشتراطات الأمنية والصحية وتجهيزات السلامة ومعدات الإنقاذ ونظافة المياه، ضمانا لتوفير بيئة آمنة للمرتادين. وعلى صعيد التواصل المجتمعي، شهد مجلس المحافظ والمحافظة كذلك تعبير الأهالي عن الاعتزاز بوثائق الولاء والانتماء لوقعها الأهالي والعوائل، مشيدين بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مشروع تطوير المحرق وجهود وزارة

0: الإسكان والتخطيط العمراني والوزارات ذات العلاقة في هذا الشأن. شهد المجلس الأهلي أيضا لمحافظة المحرق استعراض حزمة من البرامج الصيفية التوعوية للشباب بعنوان صيفك غير، قدمها مركز الجزيرة الثقافي إلى جانب نقل تطلعات الأهالي لحفظ الذاكرة الوطنية عبر تسمية الطرق بأسماء الرواد والأدباء بالمحافظة واقتراح التشريعات لتنظيم سير الدراجات النارية في الأحياء السكنية. من جانب آخر، عقد اجتماع تنسيقي برئاسة سعادة نائب المحافظ لبحث خطة تطوير منطقة عراد الخدمية، حيث تم إقرار خطة عمل ميدانية تنفذها 3 فرق متخصصة لتطوير البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية ومتابعة اشتراطات سكن العمال وإزالة المخالفات البيئية، بما يعزز المكتسبات الخدمية والحضرية للمحرق كمحافظة صحية. ختاما، نؤكد أن محافظة المحرق ستبقى دائما حريصة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل بروح الفريق الواحد والشراكة المجتمعية لخدمة وطننا العزيز.
1: إن هذه الجهود المتواصلة التي تنفذها المحافظة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة تجسد مبدأ الشراكة المجتمعية وتسهم في دعم القيم الوطنية وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء للوطن. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة المحرق يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام محرق gov.bh.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها وبرامجها التوعوية لتعزيز السلامة المرورية، انطلاقا من حرصها على رفع مستوى الوعي لدى السائقين بأهمية الصيانة الوقائية للمركبات والتأكد من جاهزيتها، بما يسهم في الحد من الأعطال والحوادث لا سمح الله، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. للحديث عن جهود الإدارة العامة للمرور في نشر ثقافة السلامة المرورية وأبرز الحملات والأنشطة التوعوية التي تنفذها خلال موسم الصيف، معنا عبر الهاتف الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. رائد خلود، صباح الخير.
3: أصبح عليكم أخوي حسن أختي مريم وعلى جميع مستمعي الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم.
4: أهلا وسهلا فيك رائد خلود. ومع دخول فصل الصيف، هناك العديد من الحملات والمبادرات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بهدف تعزيز سلامة المركبات ورفع الوعي المروري لدى السائقين. حدثينا عن أبرز هذه الحملات.
3: نعم، طبعا مع دخول فصل الصيف، عدت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية بهدف تحافظ على سلامة مستخدمين الطريق، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة. فطبعا تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية في مختلف محافظات المملكة، كحملة توعوية تركز فيها على أهمية إجراء الفحص الدوري للمركبة والتعاون مع القطاع الخاص. وركزنا فيها الحملة على تأكد من سلامة الإطارات وكذلك البطارية، وتأكد أن إذا كان بحاجة إلى استبدال تم استبدالها في الحال. طبعا هذا الحملة كان لها صدى طيب من قبل لهو السواق، ونذكرهم بإجراء الصيانة الدوري المركبة لتفادي العطل اللي قد يحدث أثناء نهو تنقلاتهم في الطريق العام. كذلك نفذنا حملة توعوية للمسافرين عبر المنافذ البرية، مسافرين طبعا عبر جسر الملك فهد، وقدمنا لهم الإرشادات والنصح حق المسافرين السواق المركبات وحتى كذلك اللهو الباصات، أنهم يتأكدون من سلامة ومتانة المركبة وتأكدون من تواجد اللهو اشتراطات تراخيص أنشطة النقل البري المعتمدة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. كل هذه طبعا الإرشادات تهدف إلى أن تكون المركبة تكون صالحة ولها جاهزية للسفر عبر المنافذ.

0: البرية وتحافظ على سلامة السواق والركاب أثناء تنقلاتهم وحافظ على سلامتهم أيضا.
1: نعم رأيت خلود، طبعا أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية تنظمها الإدارة العامة للمرور حتى تصل لمختلف فئات المجتمع، ترى كيف تسهم هذه الأنشطة في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية وما هي أبرز هذه الأنشطة والبرامج؟
0: نعم طبعا تحرص الإدارة العامة للمرور أن هي تنفذ برامج توعوية متنوعة ضمن الأنشطة الصيفية، والإدارة طبعا تستغل هذه فترة الصيف أن بحيث تنشر الثقافة المرورية لهذه الفئات العمرية المشاركة في هذه الأنشطة بالتعاون مع مختلف الجهات من خلال المحاضرات والورش التثقيفية التوعوية، المشاركة في الفعاليات المجتمعية المراكز الصيفية التي تقام من قبل القطاع العام والخاص. طبعا من خلال هذه الأنشطة الصيفية تولي الإدارة اهتمامها الخاص حق فئة الأطفال والناشئة باعتبارهم هم نواة المجتمع من خلال قرص مفاهيم السلامة المرورية منذ الصغر. هذا الشيء يساهم في بناء جيل واعي يمتلك ثقافة مرورية سليمة، يعزز المسؤولية المشتركة بحيث أن الطفل كيف يحافظ على سلامته عند تواجده في الطريق العام.
2: نعم في ختام هذا اللقاء الرائد خلود، ما هي الرسالة أو النصائح التي تودين توجيهها للسائقين وأصحاب المركبات تحديدا خلال فصل الصيف؟
0: نعم طبعا رسالتي نوجهها لك جميع السائقين أن السلامة تبدأ قبل انطلاق بالمركبة وقيادتها، وذلك أنه يجري فحص دور المركبة يتأكد من جاهزيتها، عدم إهمال أي مؤشر قد يدل على وجود خلل فني، مع التزام بالسرعات المحددة على الطريق وقوانين المرور. طبعا كذلك احنا ننصح أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال بمفردهم في المركبة، قد الطفل قد يعبث طبعا في محرك المركبة وقد تتحرك وقد يحدث لا سمح الله حادث مروري. كذلك ننصح السواق خصوصا في ارتفاع درجة الحرارة عدم ترك أو وضع المواد قابل الاشتعال داخل المركبة تجنبا لأي اشتعال قد يحدث خاصة طبعا في هذه الأجواء الحارة. كذلك دائما ننصح اللي هو السواق أن الحرص على التوقف في أماكن آمنة عند حدوث أي عطل، ويستخدم طبعا مؤشر التنبيه الضوئي الرباعي ويطلب المساعدة عند الحاجة. نعم في الختام نأكد أن الالتزام بقواعد مرور والصيانة الدورية المركبة خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا الشيء طبعا تعتبر مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية تحافظ على الأرواح والممتلكات، ونتمنى للجميع السلامة
1: إن شاء الله. نرجو السلامة للجميع ولكم كذلك التوفيق على هذه الجهود الطيبة. الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم الدؤوبة دائما في سبيل توعية المجتمع وحفظ سلامة مستخدمي الطريق.
2: إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا في صباح الخير يا بحرين في هذا اليوم وكذلك في هذا الأسبوع. ربما من الجميل أن نذكركم بما بدأنا به هذه الحلقة بأهمية مراجعة الطاقة التي نستقبل بها أيامنا، بأهمية ألا ندع المؤثرات الخارجية أن تؤثر على مزاجنا وعلى طاقتنا وعلى استقبالنا للحياة، لأن القدرة على الفصل ما بين مزاجنا وما بين مثلا مزاج الآخرين أو حرارة الطقس أو أي معكر قد يعكر صفونا هي طبعا نقطة مهمة في أو خلينا نقول خطوة مهمة في سبيل تحقيق جودة الحياة التي نطمح إليها وكذلك الوصول إلى الأهداف التي نتمناها.
1: لذلك للابتسامة الصادقة والكلمة اللطيفة مفعول السحر في مثل هذه المواقف طبعا، ولذلك نرجو للجميع عطلة نهاية أسبوع جميلة بصحبة من يحبون.
2: أكيد كل الأمنيات وكل التحيات تقبلوها من فريق عمل هذا اليوم وهذا الأسبوع. في البداية من الإشراف والمتابعة تحييكم نورة عبد العزيز.
1: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد أجمل التحيات من نيلة رويعي.
1: من التقديم تقبلوا تحياتنا الزميلة

0: فقيه والتي شرفت حقيقة بالتقديم معها خلال هذا الأسبوع، ومحدثكم حسن السعاتي.
1: وأخيرا وليس آخرا، هذه أجمل التحيات من الإخراج من حمد الشريان.
0: إلى اللقاء.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة، ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية، وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هالوالد بو محمد. بو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن بو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن أبو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه أخذ أدويته اليومية، أخذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: بداية أخرى.
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بنبتدي بداية جديدة مع أنفسنا، فإحنا نسعى إلى الوصول إلى هدف معين وغاية تجعلنا أفضل من اللي كنا عليه بالأمس. وخطوة البداية الجديدة مع الشيء ترسم الملامح المختلفة والخط الواضح اللي لازم نمشي عليه. تقبل الذات من المواضيع اللي اهتم فيها علماء النفس من وقت طويل، وتقبل الذات باختصار هو قبول الشخص لذاته بجميع الصفات والسمات الشخصية اللي فيه، إيجابية كانت أو سلبية. تبين الدراسات أن هناك ارتباط بين تقبل الذات والثقة بالنفس بصورة مباشرة، ولما يوصل الشخص لمرحلة قبول الذات بإيجابياته وسلبياته فهو يعزز من ثقته واحترامه لنفسه. عدم تقبل الشخص لذاته يتم بالعديد من الأمور، أبرزها أنه يحس بنقص في جانب معين، والعوامل اللي تؤدي إلى الإحساس بالنقص هي كثيرة، منها مراقبة الآخرين، التشاؤم اللي سيطر على العقل، التركيز على السلبيات وعدم السعي لتغييرها، والاستماع إلى تعليقات الآخرين وتدخلهم في حياتنا.
4: الله يهداك يا محمد، أنت شلون تقول حق الريال إنه متنان وتخليه يفكر ومو قادر يشتغل مثل الناس؟
5: والله أنا ما قلت إلا الصج، وقلت هالشي عشان مصلحته، عشان يلتفت حق روحه شوي ويترك عنها الربادة.
4: لا لا لا، اسمح لي يا محمد، ما لك حق، هذه أمور شخصية، والواحد إذا يبي ينصح ينصح بطريقة ذربة لبقة، مو كذي قدام الناس قدام الأوادم. وغير كذي أنت ما تدري شنو ممكن يترك فيه وفي نفسيته. أنا شفته تضايق.
5: يعني شنو كان المفروض أقول له؟
4: المفروض يا محمد تعتذر له، والمرة الجاية الله يخليك حاسب حق كلامك، لأن هالشي يأثر حتى على ثقته بنفسه، سواء زاد كيلو كيلوين 10، دام هو مرتاح ومتقبل نفسه خله على راحته. ومثل ما قلت لك، لو ودك تنصحه بينك وبينه وبطريقة لبقة.
0: طبعا موضوع التعليقات السلبية واللي يحاول الشخص من خلالها انه يأثر على نفسية الشخص الآخر سواء قاصد أو مقاصد، هي تعليقات كثيرة، وأكيد كل شخص منا تعرض حق موقف في حياته، ولكن للحين ما عرفنا شلون ممكن نوصل حق درجة الثقة بالنفس وتقبل الذات ونعززها في أنفسنا. حسب الدراسات وحسب المختصين في تنمية الذات وتطويرها هي كثيرة، ولكن قبل أن نعرفها بنستمع إلى آراء بعض الأشخاص من خلال الاستطلاع التالي.
6: في موضوع تقبل الذات يتطلب أولاً أن الإنسان يتقبل ذاته بما هي عليه من إمكانيات، من احتياجات، من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لأن أحياناً الأشخاص اللي ما يتقبلون ذاتهم ويمارسون نوع من الهروب على الفجوات اللي موجودة يمرون بالكثير من الصدمات والكثير من الخيبات.
7: الإنسان لازم تكون عنده ثقة في نفسه بإيجابياته بسلبياته، يتقبل الشكل اللي الله خلقه فيه، ولكن مظهره هذه في يد الإنسان هو نفسه، إنه يقدر يرتب نفسه يجمل من نفسه، فهذا شيء طبيعي. يشيل السلبيات اللي يمارسها مثلا، نفس السلوكيات الخاطئة، أساس الناس تتقبله ويتقبل نفسه. إذا كان مدخن يحاول يقلع عن التدخين، يحاول مثلا إنه هو يسعى في التحصيل العلمي، يدرس يتعلم يثقف من نفسه، هذه الأمور بالعكس راح يتقبل ذاته أكثر والناس أيضا راح تتقبله.
8: من الأمور المهمة والأساسية في الحياة للنجاح، تحقيق الأهداف والتطوير، هو تقبل الذات. تتقبل ذاتك بكل ما فيها، من نقاط ضعف وقوة، من إيجابيات وسلبيات، أتقبل شكلي وجسمي وإمكانياتي بوعي تام، وهذا رح يجعلني في حالة سلام داخلي مع نفسي والعالم، وفي حالة تغيير دائم للأفضل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
0: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: تقبل الذات أشوف أني أتقبل ذاتي بكل ما تحمله من أشياء ومكونات ومفاهيم، ولكن هذا ما يمنع أني أنا أسعى في تطويرها. مثلاً ألاحظ الأشياء اللي أنا ناقصتني سواء بشكل مادي أو معنوي، وأحاول أطورها في جوانب تخدمني في الحياة.
1: بداية جديدة وبداية مختلفة مع تقبل الذات. تقبلها يعني حبها ويعني رضا وراحة بال. اليوم لو كنت تواجه أي مشكلة في تقبلك لأي شيء فيك، سواء على مستوى الشكل الخارجي أو على مستوى الصفات الداخلية، حاول أنك توجد لنفسك سبب عشان تتقبله، وبتلقى أن الأسباب كثيرة، ومن بعد تقبلك لكل شيء تقدر أنك تتغير للأفضل. ومن الخطوات الممكن أنك تقوم فيها مع بداية جديدة مع تقبلك لذاتك، أولاً استخدم نقاط القوة فيك ولا تركز على نقاط الضعف. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين. تعلم أنك تقول لا في الوقت اللي تحتاج أنك تقول فيه هذه الكلمة. لا تستمع إلى الإحباطات من أي شخص. والأهم من ذي كله، خصص وقت حق نفسك. وتأكد أن بداية حبك وتقبلك لذاتك هو باب البدايات لأمور كثيرة قادمة في حياتك. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
2: معالم
3: معالم
2: من البحرين، شجرة الحياة.
3: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
2: معالم
3: معالم
2: من البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ القلب.

0: سلمت يداك يا زوجتي الغالية، لقد كانت حقا وجبة طعام شهية ولذيذة.
1: سلمك الله يا زوجي.
0: والآن كوب منها القهوة.

0: حاضر يا خالد. تفضل، هذا فنجان القهوة.
1: والآن سيجارتي الحبيبة.
0: إذن افتح الشباك قليلاً، الأولاد نائمون ولا أريدهم أن يتنشقوا رائحة الدخان.
1: حاضر أيتها الدكتورة مريم.
0: اسخر كما تشاء، المهم صحة أولادي.
1: أليس أولادي أيضا؟
0: يا زوجي العزيز، كل مرة أقول لك هذا الكلام، ارحم جسدك وقلبك وارحم أولادك وارحمني. كل يوم طعام ثقيل ثم تدخين وعدم حركة، وكل هذه أمور تؤدي إلى أمراض خطيرة.
1: يا زوجتي العزيزة، لقد قلت لك مئات المرات لا تسمعي لهذا الكلام الممل، إنه كلام أطباء وهم يعقدون كل شيء. خذي مني هذه النصيحة، العمر واحد ولا أحد منا يموت قبل أوانه.
2: كلام زوجتك صحيح.
0: أرأيت؟ ها هو قلبك يؤكد كلامي.
1: أنا لم أقتنع لا بكلامك ولا بكلام قلبي، كل هذا كلام أطباء.
0: أتدري؟ يخيل لي أحياناً أنك لم تدخل المدارس ولم تتعلم، فأنت تتكلم كأجهل الناس.
1: يا زوجتي يا زوجتي، تمتعي بالحياة ولا تبالي بتلك الوصايا الطبية التي تحول الحياة إلى سجن. عيش الحياة كما تريد، فالعمر واحد.
0: آه منك حين تصر على رأيك.
1: دعك من هذا الكلام، سأدخل إلى غرفتي لآخذ قيلولة، فلدي كثير من الأعمال مساءً.

0: آه يا سرير يا العزيز، ما أحلاك بعد الطعام.
1: السرير تحافظ عليه وتعتني به، أما أنا فترهقني وتحملني فوق طاقتي. ما ذنبي أنا؟
0: ومن وجه الكلام إليك أيها القلب؟
1: كل هذا وتسألني؟ أنا الذي أسألك، ما ذنبي أنا؟
0: يبدو أنه لا عمل لك اليوم سوى معاتبتي. نعم تفضل، ماذا تريد؟
1: ما ذنبي أنا أن أتحمل كل هذا الإرهاق والتعب والخلل في العمل؟ ألست قلبك؟ ارحمني إذن.
0: على رسلك أيها القلب، ما حكايتك؟ ولما هذا الغضب علي؟ إني أفعل كل هذا حتى تكون سعيدا في حياتك.
1: ماذا؟ سعيد؟ أي سعادة تلك في حياة مليئة بالفوضى والأمراض؟
0: فوضى وأمراض؟
1: نعم فوضى وأمراض. اسمع يا صديقي، سأعرفك على نفسي أكثر.

0: أنا عضلة صغيرة بحجم قبضة اليد، تعمل مثل مضخة تضخ الدم في الشرايين ومنه إلى أنحاء الجسم الأخرى، كما أنها تستقبل الدم العائد من الأوردة. أما شكلي،
1: أعرف ذلك، شكلك كحبة الإجراس المقلوبة، وأنت تتمركز في الصدر مائلا قليلا نحو اليسار.
0: يبدو أنك تعرفني جيدا، تابع إذن.
1: في داخلك 4 حجرات، 2 علويتان وهما الأذينان، و2 سفليتان هما البطينان، وهما ذوى جدار سميك العضلة، كما أنك تنبض من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة، وتلك النبضات تمثل التقلص والاسترخاء لعضلتك، مما يؤدي إلى ضخ حوالي 3 إلى 5 لترات من الدم في الدقيقة الواحدة. أما غذاؤك فهو من الأوعية الدموية المحيطة بعضلتك، أليس كذلك؟
0: صحيح، ولكن أي انسداد بالأوعية هذه يؤدي إلى خرابي وإلى موتك.
1: ولم تقول أيها القلب كل هذا؟ ألست تعمل على خير ما يرام؟ هذا ما يهمني فقط.
0: أقول هذا الكلام

0: لأنك تسير في طريق نهايته مميتة.
1: كفاك تشاؤما أيها الخلب، طريق مميت.
0: يا صديقي، لا بد من أن تعلم أولا أننا مرتبطان ببعضنا البعض، فما يصيبني يصيبك، وما يؤثر عليك يؤثر علي، وبالتالي لا بد من أن نعمل سويا للحفاظ على جسدك الذي أمثل أنا فيه العضو الأساسي.
1: حسنا حسنا، قل أيها القلب.

0: اسمع يا صديقي، إن التقدم في العمر والعامل الوراثي وتناول الأغذية الغنية بمادة الكوليسترول، إضافة إلى التدخين والسمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة، كلها تؤدي إلى حدوث ذبحة صدرية، وذلك نتيجة انخفاض مفاجئ في كمية الدم الواصل إلي. أما إذا توقف الدم عن الوصول إلى خلايا عضلاتي بسبب الانسداد التام للشرايين لفترة طويلة، فقد تحدث الوفاة بسبب موت الخلايا ولعدم حصولها على الأكسجين اللازم.
1: سامحك الله أيها القلب، ما بك؟ لقد سودت الحياة في وجهي وأشعرتني أنني مقبل على الموت بعد لحظات.
0: بالعكس، أنا أقول هذا الكلام لأحذرك.
1: ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟

0: العمل بسيط، عليك تنظيم أسلوب حياتك، فالنوم بعد الطعام مباشرة ممنوع منعا باتا. ثم اختيار الطعام، عليك أن تختار طعاما صحيا يؤمن لك كل ما يحتاج إليه الجسد. ثم عليك الإقلاع الفوري عن التدخين، فهو آفة الآفات والسبب الرئيسي في كثير من الأمراض التي تصيبني كقلب. وكذلك عليك ممارسة الرياضة التي تحافظ على حيوية عمل الأعضاء ونشاطها وتمنع الكسل والفشل عنها.
1: مهلا مهلا أيها القلب، كل هذا مطلوب مني؟ أتريدني أن أموت وأنا حي؟ لا طعام ولا نوم بعده ولا تدخين، ما هذا؟
0: أبدا، بل أنت الآن ميت، لأن أسلوب حياتك سيؤدي إلى انهيار تام بعد عدة سنوات. أنا قلبك وأقولها لك صراحة، لن أتحمل أكثر من ذلك، فإني مهما واجهت ومهما حاربت إن لم تساعدني فمصير الفشل.
1: أتدري؟ لقد أخفتني فعلا. ماذا ستكون حالة زوجتي وأولادي يا ترى إذا حدث ما تقول عنه؟
0: إذن فلتغير حياتك نحو الأفضل.
1: أنت محق، وبماذا تنصحني؟
0: قبل أن أنصحك أريدك أيضا أن تعتني بشرايينك،

0: فإني مهما واجهت ومهما حاربت، إن لم تساعدني فمصير الفشل.
1: أتدري؟ لقد أخفتني فعلا. ماذا ستكون حالة زوجتي وأولادي يا ترى إذا حدث ما تقول عنه؟
0: إذن فلتغير حياتك نحو الأفضل.
1: أنت محق، وبماذا تنصحني؟
0: قبل أن أنصحك أريدك أيضا أن تعتني بشرايينك.
1: وما شأن شراييني الآن؟
0: الشرايين إذا ما أصيبت بضيق فسيؤدي ذلك إلى شريان الدم تحت ضغط عال.
1: أي
0: إن هناك ضغطا غير اعتيادي على جدران الشرايين من الداخل، وزيادة احتمال التعرض إلى الذبحة الصدرية أو الجلطة الدماغية.
1: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
0: ونعم بالله.
1: حاضر حاضر، وبماذا تنصحني الآن؟
0: أنصحك أن تعيش حياة سليمة فقط. اتبع نظاما صحيا يحفظ لك كل أعضاء جسدك ويمكنها من أداء وظائفها كما ينبغي، لا أكثر ولا أقل.
1: حسنا حسنا، أعدك أيها القلب العزيز أن أغير أسلوب حياتي على أن تعدني أنت أن تنشط أكثر.
0: موافق.
1: وأنا موافق.
0: حسنا، قم الآن من سريرك وتمشى قليلا لتهضم ما تناولته من طعام، وتذكر وعد الحر دين عليه.

0: إبا الطعام مباشرة مضر بالقلب وبكثير من الأعضاء؟
1: ها
0: ماذا؟ إلى متى سأظل أعلمك؟ حقا إن النساء
1: هل تسمع أيها القلب كلام زوجي؟ أنا لا أصدق ما أسمع. هل أنت مريض؟
0: مريض؟ ألأني أعيش حياة صحية وأحافظ على جسدي أكون مريضا؟
2: قل أيها العاقل الواعي، قل.
1: لا، ماذا أسمع؟
0: منذ الآن فصاعدا، وليس أنا فحسب، بل أنت والأولاد أيضا، علينا جميعا أن نعيش حياة سليمة.
2: حقا، ونعم الإنسان أنت.
1: يا سلام، كيف ذلك؟
0: أولا يمنع التدخين في المنزل تماما، ثم الطعام يجب أن يكون بمواعيد منتظمة ووفق جدول غذائي محدد، وسوف نشترك جميعا في ناد رياضي لممارسة الرياضة ساعة كل يوم.
1: هذا هو زوجي العزيز.
0: هيا بنا إذن.
1: إلى أين؟
0: إلى النادي الرياضي. ألبس الأولاد وهيا بنا.
1: هيا يا أولاد، قبل أن يعود أبوكم عن كلامه. هيا هيا.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود،
1: هل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ هناك اعتقاد راسخ عند الناس أن أكل الجزر بيقوي النظر. طبعا بنكون مخطئين جدا لو اعتقدنا أن تناول الجزر يمكن أن يخلصنا من النظارة، لأن الجزر ممكن أن يجلب لأجسامنا الكثير من الفوائد لكن ما يحسن النظر. من أهم الفوائد الموجودة في الجزر هو احتوائه على فيتامين ألف أو فيتامين A. هذا الفيتامين يساعد على تخفيض مخاطر تطور الأمراض في العين، غير أن الأبحاث اللي أجريت على العين وأخرى كان في 2007 أكدت أن حاجة العين لفيتامين A مو بشرط تكون موجودة في الجزر، لكنها موجودة في كثير من المواد الغذائية، وأكلنا لجزرة واحدة في اليوم يعادل احتياجنا فوق 400% من اللي نحتاجه من فيتامين A. وبالتالي فإن فيتامين A موجود في مواد غذائية مختلفة وما نحتاج إلى الجزر بشكل رئيسي للحصول عليه، كما أن الجزر ما بيحسن النظر من حيث قصر النظر أو بعد النظر، وبتخلي الشخص اللي يتناولها يتخلص من النظارة. الله يحفظكم.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل

0: ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. وعندنا صفحات كثيرة في هذا المعجم نتصفحها، ونروح الآن إلى الصفحة الأولى تحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة. وكما عودناكم نمشي بالتسلسل الأبجدي، نحن في حرف الحاء الآن، ونستعرض عدد من المفردات تحت حرف الحاء، ومنها حسحس. حسحس الشيء، خصوصا مثل يقول حسحس السمك، شواه شيئا كثيرا على النار أو الجمر مباشرة حتى يبان السوار على قشره. العرب تقول في ذلك حسه وحسحسه، أي جعله على الجمر. إذن مفردتنا العامية مفردة فصيحة. وأيضا العرب تقول حسحسه، أن ينضج أعلاه ويترك داخله، وقيل أن يقشر عنه الرماد بعد أن يخرج من الجمر. يعني كلها لها علاقة بالنار. احنا نقول حسحس السمكه بمعنى جعلها على النار، خلها تسود شوي، خلها تنشوي. فتأكد عزيز المستمع ان حسحس احنا ما يبناها من فراق، يبناها من اللغة العربية الام، اللغة العربية البحر. ومفرداتنا الثانية لحسي. لحسي اسم منطقة قبل ألبة على طريق عسكر، في منطقة صحراوية تسمى لحسي، فيه كان فيها بناء عتيج، ما يندرى موجود ولا لا. أصلها الفصيح الحسي، ألف لام ح سين يا الحسي، هي اسم عربي فصيح. الحسي تطلق على الأرض القليظة التي يتجمع فيها المطر، مثل ما قلنا لكم احنا كثيرة من المناطق البحرينية لها أسماء ما نعرفها لكن هي فصيحة. وضربت مثال كثير على ذلك، أم حزورة. الحزورة هي الرابية، أم حزورة يعني أم الرابية، أم كأنك تقول أم الجبل، أم الطعس، أم الحصم، أم كذا. أم حزورة، وهي من جزر جزيرة حوار. و أم يدر مشهورة طبعا، اللي يروحون يخيمون في البر يشوفون اللافتة طبعا نقراها أم جدر أم كذا. هي أم يدر، وفصيحها الأرض المجدرة، أي الغير مستوية اللي فيه نتوءات، ولذلك سمي الجدري بذلك لأنه يترك على الوجه نتوءات. نرجع لمفردة لحسي. طيب واحد قد يتساءل، أحد منكم يقول شو الفرق بين لحسي والحسي؟ هذه تبتدي بالألف، هذه تبتدي باللام. لحسي في الواقع، خلنا نشوف العادة العامة في يعني عندنا في عاميتنا البحرينية الاكتفاء باللام في أل التعريف، مو في كل المفردات، في بعض المفردات. مثلا الكتاب، الكتاب نقول الكتاب، الألف تروح. الحمار نقول لحمار، نحط لام. يعني يعني علشان نعرف الحمار نقول الحمار، نحذف الألف فصارت لحمار. الآن الحسي، احذف الألف صارت لحسي. إذن المفردة فصيحة، والمكان الموجود البحرينيين القدماء سموه بهذا الاسم لأن توجد في اللغة العربية مفردة بنفس المعنى وتطلق على الأرض الغليظة اللي تيمع فيها المطر واللي يستسقون منها. العرب كانوا في البر، ما عندهم طبعا لوالب ولا عندهم شيء، لأن طق المطر وتيمع في المناطق الجميلة ذي يقومون يشربون هما وبهايمهم من هذا الماء وإلى صفحة جديدة.

0: الصفحة عندنا تعابير جارية على الألسنة. مستمع الكريم، قد تصادف شخص وتسولف له عن سالفة، وهذه السالفة فيها من يعني حوادث عجيبة، فكل فترة مثلا يقاطعك يقول لك بل بل بل بل بل بل بل، هذه البلبلة ذي موين ياتنا ذي؟ خلي نشوف أصلها. هذه المفردة عزيزي المستمع هي أكثر، هي وأمثالها في اللهجة وأيضا في اللغة دلالة على استغرابنا واستنكارنا وتعجبنا من الشيء، وكأنها علامة تعجب. يعني فرضا الحديث إذا كان في ذكر أرقام خيالية، فلا شك أن مثل واحد يقول لك والله سويت بيت يا أخوي كلفني 500,000، فتروح تقول له بال، وتصلح السيارة كلفني 10,000 دينار، تقول بال، وهكذا. هذه التعابير ذي فيه كثير عن التعجب عندنا، وعندنا عن الاستياء، عندنا عن الضيق والضجر. العرب كذلك عندهم مفردات أخرى. يعني العرب تقول بخن بخن، دلالة على الفخر وتعبير عن الاستحسان وتعظيم للأمر وعن المدح والرضا بالشيء. بخن بخن كانت العرب تقول كذلك، واللهجة متروسة من هذه التعابير. وعندنا أيضا الآن صفحة جديدة. مستمع الكريم، عندي تعبير طريف أحيانا يقفون أو نقف عنده غير مدركين لمعناه. نقول قام فلان وخلط الحابل بالنابل. خلط الحابل بالنابل هي دلالة على الاضطراب والفوضى لخلط الأمور ببعضها. هذا التعبير في الواقع فصيح. العرب تقول فلان خلط الحابل بالنابل، ولكن تردد على ألسنة العامة. طيب الآن شنو الحابل والنابل؟ يعني هل هاي مادتين لما تخلطهم معنى عفست الدنيا؟ خلنا نشوف شنو الحابل بالنابل. الحابل هو اللي حبل الذي ينصب الفخاخ والشرك للطيور، يسمى في العربية الفصحى حابل، ويسمى في لهجتنا يحبل يحبل. النابل عكسه، اللي يصيد الطيور بالنبلة، والنبلة معروفة. إذن هما حرفتين، الواقع حرفة واحدة بوسيلتين مختلفتين. فهناك شخص حابل وهناك شخص نابل، واحد يستخدم الفخ واحد يستخدم النبلة. ولأن السياق السجعي في المفردتين حابل نابل ولد اتباع طريف، واللغة العربية في الواقع معروف عنها لغة جمالية. يعني العربي يتحدث ويفتخر بجمالية حديثه، لذلك علم اللسان علم يكاد يكون علم عربي خالص. يعني انت تدرس لغة، ولكن ليس هناك علم. انت عشان تدرس العربية تحتاج الى سنوات تخصص في الجامعة، تتخصص اللغة. فهذه احدى جماليات لغتنا العربية واحدى المآخذ عليها. يعني الغربيين مثلا شو يقولون؟ يقولون لك بدل ما تتعلم العلوم تقعد لك 5-6 سنين تتعلم اللغة شلون تتحكي عشان تستخدم هذه اللغة في خطاب تعبيري، ولا تستخدم هذه المفردات التي تدرسها. مع ذلك نقول ونردد مع حافظ إبراهيم: أنا البحر الدر في أعماقي كامن، فهل سألتم الغواص عن صدفاتي؟ كان طبعا يقصد اللغة العربية، أن صدفاتها يحتاج إلى غواص يغوص في هذا البحر العظيم، بحر اللغة وأدركنا الوقت عزيز المستمع، وأتمنى أن ألقاك في حلقة قادمة، وحتى ذلك الوقت أقول لك في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية.

من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران، ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا أهلا ومرحبا بكم في صحبتنا اليومية مع حكايات الحب.
1: أعزائنا بالأمس حدثنا عن العصبية القبلية والطبقية التي كانت تتحكم في العلاقات بين المحبين، والحقيقة أن هذه العصبيات لازالت قائمة بالعديد من الأشكال حتى اليوم.
0: وبالأمس روينا العديد من الحكايات التي تثبت أن عصبية الدم لأبناء القبيلة الواحدة أو العصبية الطبقية كانت تقف رادعا قاسيا أمام كل خفقة قلب وكل شعور شفيف يعبر صدر المحبين.
1: برغم ذلك فقد كان هناك من قاوم أو حاول على الأقل مقاومة هذا النوع من العصبيات، ورأينا موقف الخليفة العباسي المهدي من البدوي العاشق الذي اتهمه أهل حبيبته بالهجين لأنه من أم غير عربية.
0: نعم، هناك من قاوم هذه التفرقة ورفضها منذ فترة مبكرة من ظهور الإسلام، ومنهم علي بن الحسين.

روي أن علي بن الحسين تزوج أم ولد لبعض الأنصار، فلامه عبد الملك في ذلك، فكتب إليه يقول:

إن الله قد رفع بالإسلام الخسيسة وأتم النقيصة وأكرم به من اللؤم، فلا عار على مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج أمته وامرأة عبده. قال عبد الملك: إن علي بن الحسين يتشرف من حيث يتضع الناس.

0: والإشارة إلى الناس في هذا الخبر تعبير صحيح عن اتجاهات ما نسميه الآن الرأي العام. ولا شك أن السياسة كانت تلعب دورا مهما في توجيه علاقات الزواج.
1: وقد حدث أن خطب الحجاج الثقفي ابنة عبد الله بن جعفر وأمهرها 90,000 دينار، ولكن هذا الزواج لم يتم، وحيث تشير بعض المصادر إلى أن عبد الله بن جعفر وهو من بيت النبوة قد أنف أن يزوج الحجاج، وأنه احتال في ذلك أو احتيل له حتى ينهي الأمر دون إغضاب الحجاج، وله من السطوة ما هو معروف.
0: فإن مصادر أخرى تشير إلى أن الاعتراض على هذا الزواج جاء من البيت الأموي الحاكم، إذ سعى خالد بن يزيد بن معاوية إلى عبد الملك وأخبره بهذه المصاهرة التي أن تمت صارت خطرا عليه، حتى قال خالد لعبد الملك:
1: هل علمت أن أحدا كان بينه وبين من عاد ما كان بين آل أبي سفيان وآل الزبير بن العوام؟ فإني تزوجت إليهم، فما في الأرض قبيلة من قريش أحب إلي منهم، فكيف تركت الحجاج وهو سهم من سهامك يتزوج إلى بني هاشم؟
0: وجاء أمر الخليفة أن ينصرف الحجاج عن هذا الزواج مما أحنقه جداً.

0: ونعود أعزائي فنقول إن الأمر هنا يتعلق بالمصاهرة، ولكن دلالته على ما يكتنف علاقة الحب تظل قائمة، وسنرى في قصص المحبين ما يؤكد أن فقدان الكفاءة كان آفة عاتية من آفات الحب.
1: أما القضية الثانية

0: فهي علاقة الزوجة بالجارية. حين ترى الزوجة هوى زوجها مع جارية هي مملوكة له، واعتبارا هي مملوكة لها أيضا، لقد اهتم الجاحظ بنوع معين من الجواري ونال منهن حاملا على أخلاقهن وسلوكهن.
1: وسنرى أعزائي كيف حاول التنوخي أن يرد اعتبارهن إنسانيا، فيروي عديدا من القصص بين العبد المملوك أو السيد الحر والجارية. تسجل لهذه الجارية نقاء عواطفها ورقة شعورها وقدرتها على البذل في سبيل الحب حتى الموت، الذي اعتبر دائما دليلا لا يجحد على صدق العاطفة.
0: ونعني هنا بالعلاقة بين الزوجة والجارية بيد الحق الشرعي في امتلاك عواطف الزوج، وحق الهوى الذي يجعل الزوج يتمرد على هذا الحصار ويسعى في ظل شرعية أخرى هي ملك اليمين إلى ما يرضي عواطفه.

0: وعلاقة الزوجة بالجارية المرغوبة لم تخضع للدرس، تتجاهل وكأنها واقع مفروض أو كأنها استمرار لواقع آخر هو الضرة، والحق أن الجارية تختلف عن الضرة، وكأن استكثار الرجل من الجواري أو عشقه لجارية من جواري لا يدخل في نطاق تعدد الزوجات بالنسبة لشعور الزوجة.
1: وقد يحدث في حالات نادرة أن تعرف الزوجة بهوى زوجها ورغبته في جارية معينة فتسعى إلى شرائها وإهدائها إليه.
0: والأخبار المروية في هذا المعنى تنحصر في الخلفاء وزوجات هؤلاء الخلفاء، وهي أخبار معدودة أو نادرة، مثل هذا الخبر الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز وقد علمت زوجته فاطمة بنت عبد الملك بكلفه بجارية قبل خلافته،
1: فطلبها منها وحرص عليها فأبت أن تدفعها إليه، فلما صار خليفة قدمتها إليه هدية، إذ أصلحتها وجملتها وأرسلتها إلى جناحه، ولكن عمر نفسه كان قد تغير فانصرف عنها، وإن لم تزل في نفسه حتى مات.

0: أولئك خلفاء كلفوا بالجواري حتى غلب هواهم بهن على من عداهن، مثل يزيد بن الوليد وما يروى من جنونه بحبابة وحسرته لموتها المفاجئ.
1: حسرته أذهلت عقله حتى لزم جثتها المتغيرة، وتبقى عواطف الزوجة غامضة في مثل هذه الأخبار والقصص، ولكن ما تدل عليه أن حالة الرضا بالواقع لم تحدث وما كان لها أن تحدث.
0: فهذا عمر بن شعبة يروي خبرا إذ كان الأحنف بن قيس يوما جالسا مع معاوية، فمرت بهما وصيفة فدخلت بيتا من البيوت، فقال معاوية:
1: يا

0: أن عبد الله بن رواحة أصاب جارية له، فسمعت به امرأته فأخذت شفرة فأتته حين قام وقالت له: أفعلتها يا ابن رواحة؟ فقال: ما فعلت شيئا. فقالت: لتقرأن قرآنا وإلا بعشتك بها. قال: ففكرت في قراءة القرآن وأنا جنب، فهبت ذلك وهي امرأة غيراء في يدها شفرة، لا آمن أن تأتي بما قالت. فقلت: وفينا رسول الله ليكون كتابه إذا انشق مدون من الصبح ساطع، أرانا الهوى بعد العمى فقلوبنا به موقنات إن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قال: فألقت السكين من يدها وقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فضحك وأعجبه ما صنعت.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نكمل الحديث معكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. البحرين مسيرة عطاء، ملامح.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وعرب جلالة في البرقية عن أطيب تهنئة وتمنياته لفخامته بمفر الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. تعلن القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة يوم أمس. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة والسيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة حوار التجار أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن تخصيص أولى جلسات مبادرة حوار التجار لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين. برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 17 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان دور البرلمانات في تعزيز مركزية رابطة الأسيان في التعامل مع التحديات العالمية المعقدة. هذا ودعا سعادة السيد طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين البرلمانات الآسيوية إلى تبني موقف دولي موحد وحازم يرفض الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت الحيوية والمدنية ويدين سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد المناعي خلال مداخلته في الاجتماع 17 لتجمع الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا على ضرورة إعلان التضامن مع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة أي انتهاك لسيادتها أو مساس بأمنها واستقرارها. تحت شعار اصنع فرصتك المهنية القيمة تواصل مؤسسة المبارة الخليفية تنظيم برنامج إثراء الشباب الذي يضم مجموعة من الورش الاحترافية الهادفة إلى اكتشاف قدرات الشباب وتمكينهم من بناء مسارات مهنية واعدة بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أعزائي موسوعاتنا الصغيرة، في بداية لقاء اليوم نهديكم تحية أسرة البرنامج آملين أن تنقل لنا جانباً مفيداً وطريفاً من جوانب المعرفة الإنسانية،
1: متمنين أن تضيف صفحاتها كل جديد، فأهلاً بمشاركاتكم.

0: أصدقائنا صغارنا فلذات أكبادنا قد تدهمهم الحوادث ونحن بعيدون عنهم، وهناك طريقة قد تنقذ حياتهم جربت في الخارج ولا بأس في اعتمادها في العالم العربي.
1: أناس كثيرون كانوا يعرفون كريستين سويت تلميذة الصف في

0: الابتدائي الثالث من ولاية أوهايو، ولكن لمدة ساعتين مروعتين يوم 26 من يناير من عام 82 تحولت كريستين سويت ذات السنوات التسع إلى فتاة دون أبوين، مجهولة الهوية، مجهولة المنزل، مجهولة التاريخ الطبي.
1: لقد غافت الفتاة في حافلة المدرسة المتجهة إلى منزلها، وإذ أيقظها زملاؤها ارتبكت ونزلت من الحافلة في مكان يبعد عن بيتها مئات الأمتار، وقررت الاهتداء إلى بيتها سيرا على القدمين، وإذ عبرت الشارع صدمتها سيارة.
0: غابت الفتاة عن الوعي وقد أصيبت بارتجاج في الدماغ وبنزف داخلي وجروح عدة، ونقلت بسرعة إلى أحد المستشفيات حيث عولجت جروحها الخطيرة التي هددت حياتها، غير أن المعالجات والفحوص الأخرى أرجئت لأكثر من ساعة، ريثما يتم التعرف إليها ويوافق أحد أبويها على إجراء جراحة.
1: بقيت كريستين على قيد الحياة، لكن دماغها أصيب بخلل، وتبقى طي المجهول مسألة ما إذا كان التعرف المبكر إليها ومحض الموافقة الأبوية ربما أديا إلى نتيجة مغايرة، غير أن كريستين تضع الآن رقعة صغيرة على شريط حذائها يسمح للأطباء بأداء واجباتهم في حال حدوث أي طارئ.
0: فتعالوا لنتعرف على
1: عزيزنا المستمع. الرقعة السابقة الذكر كانت هدية من جورج وايجر من بوينا بارك في كاليفورنيا، الذي ترك عمله وأثقل أسرته بالديون ليمنح هذه الرقعة مجانا.
0: ورقعة وايجر قطعة من نسيج متين لا تمحي ولا يخترقها الماء، وتمكن حياكتها في ملابس الطفل أو لصقها على رباط حذائه. حجمها لا يتعدى رقعة تعليمات الغسل الموجودة داخل معظم الملابس، لكن فيها متسع لمعلومات مهمة كتوقيع الأبوين بالسماح للأطباء بإجراء كل ما من شأنه تأمين سلامة الطفل.
1: وايجر الرجل الأربعيني الذي كان يكسب عيشه من تصميم إعلانات لحملات التبرع ابتكر فكرة الرقعة في 27 مايو سنة 83، فيما هو جالس على شرفته يراقب أولاده الثلاثة، وكان قرأ لتوه في الصحيفة خبراً عن صبي في التاسعة صدمته سيارة، وقد عانى رجال الشرطة صعوبة في التعرف على أبوي إذ لم يكن في حوزته أي ورقة ثبوتية، وبعد مرور 6 ساعات على الحادث وجدت أمه، وبعد 20 ساعة توفي الصبي متأثراً بجروحه.
0: رمق وايجر كلبه الرابض بالقرب منه متفحصا الرقعة التي تبين اسمه واسم صاحبه وعنوانه ورقم هاتفه، وفكر: هذه حماقة، أولادي يسرحون في كل اتجاه وقد يحدث له مكروه، وها هو كلبي يحمل أدلة ثبوتية أكثر مما يحملون.

أصدقائنا تحدث ويجر إلى رجال الإطفاء والشرطة والمسعفين الطبيين وأطباء غرف الطوارئ الذين أكدوا جميعا الحاجة إلى نوع من رقع هوية للأطفال، وصمم الرقعة الأولى من نوعها. وبما أن الشيء المشترك بين جميع الأطفال هو الأحذية، فقد استنتج ويجر أنها المكان المناسب للصق الرقعة. والخطوة التالية هي حمل

0: تجري بيع أحذية الأطفال على لصق الرقى على بضائعها.
1: أخبر واجر زوجته كاثلين قائلا يجب ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا، فالتجار سيتحمسون للفكرة. وأسس واجر جمعية الإنقاذ الخيرية، وهي لا تتوخى الربح ولها مكتب وسكرتيرة، وبعث برسائل إلى تجار أحذية الأطفال وصانعيها. وصدمه أنه لم يلقى غير اهتمام بسيط، لكن ذلك لم يوهن عزيمته، فراسل صانعي ثياب الأطفال وتجارها الكبار، فلم يبدوا اهتماما هم كذلك.

0: أعزائنا، في صيف عام 83 نشرت مجلة تصدر عن دائرة الشرطة إعلانا قصيرا يعرض الرقعة مجانا لأي شرطي أو شعبة للشرطة يهتمان لتوزيعها. ولما كان ويجر وحده يدفع النفقات كلها، فقد استدان مبلغا ورهن منزله وعزم على التفرغ للعمل في مشروع الرقعة.
1: وحاول الزوجان أن يعتاشا من دخل كاثلين التي تملك شركة لصنع ملابس دمى الأطفال. في الأشهر الأولى بعد نشر الخبر طلب العديد من رجال الشرطة كميات صغيرة من الرقع.
0: ثم تلقى ويجر مكالمة هاتفية من دوغلاس فيلتمان، الرقيب في شرطة مدينة ماتشيل بولاية داكوتا الجنوبية. وكان فيلتمان طلب قبلا رقعا لابنتي، وها هو الآن يريد المزيد.

0: سأل الرقيب ما حظي في الحصول على 17,000 رقعة. غمرت وايجر البهجة لما سمع هذا الكلام، فرد قائلا: سأرسل إليك كل ما تستطيع أن توزعه.
1: وزع فيلتمان الرقعة بحماسة، فزار المدارس ورابطات الأهالي والمعلمين شارحا منافعها، ووفقت المصارف المحلية الثلاثة على إدراج رقعة وملاحظة عن مكان الحصول على مزيد منها في كشوف حساباتها الشهرية.
0: وتطوعت المطاعم ومتاجر المأكولات السريعة لتوزيعها أيضا.
1: وبحلول ربيع 84 كان فيلتمان قد وزع 30,000 رقعة، وذاع الخبر في وسائل الإعلام، وتدفقت الطلبات من ولايات داكوتا الشمالية ونيوجيرسي وآيوا ونبراسكا وويسكنس.
0: وفي الغد أعزائنا نكمل حكايتنا عن بطاقات هوية الأطفال التي تلصق على أحذيتهم أو ملابسهم.
2: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية. الأمين العام.

مجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملاً.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: طابة، طيبة الطيبة، أو المدينة المنورة، كلها أسماء تدلك إليها على أرض السلام وعبق أزكى من وطئ الثرى. إنها بلد هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلده الأول مكة المكرمة. ما إن يتواجد الزائر على أرض المدينة إلا ويجد سكينة وطمأنينة لا توصف، كيف لا وهي تحمل بين جنباتها جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعود تأسيس المدينة إلى عصور قديمة، حين تزامن ذلك مع وجود المملكة المعينية التي حكمت الحجاز واليمن وأجزاء من فلسطين قبل ما يقارب من 3000 عام، كما دلت على ذلك بعض الكتابات الآشورية التي نصت على اسمها لاثريبو. إلى أن ضعف سلطان المملكة المعينية على يثرب واستوطنها فيما بعد العماليق الذين خاض معهم بنو إسرائيل حروباً منذ عهد موسى عليه السلام وانتهاءً بداود عليه السلام حين قتل ملكهم جالوت. وتمر السنين وينزح إلى يثرب يهود لجأوا إليها هرباً من الحروب الرومانية اليهودية في القرن الثاني الميلادي. وهذه القبائل في البداية كانت بنو قريظة وبنو قينقاع، وانضم إليهم فيما بعد قبائل عربية نزحت إلى يثرب إثرًا

خيار سد مأرب في اليمن، وهي قبائل الأوس والخزرج. عاشت يثرب سنوات ما بين استقرار وحروب بين قبائل الأوس والخزرج امتدت إلى 120 عاماً حسب ما كانت هي عادة الحروب في الجاهلية قبل ظهور الإسلام وانقضائها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى يثرب مع أهله وأصحابه جراء التعذيب والتضييق الذي كان يقوم به كفار قريش الذين حاربوا دعوته العظيمة إلى توحيد الله عز وجل.

وكعادته في تغيير الأسماء من جميل إلى أجمل ومن حسن إلى أحسن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسم يثرب ليكون اسمها المدينة، وقام بتأسيس المجتمع على التقوى والإيمان والتكافل الاجتماعي على الرغم من تنوع المجتمع وفسيفسائه، إلا أنه استطاع أن يرسخ أساس الدولة الإسلامية المبنية على العدل والإحسان، فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار من أهل المدينة، وعقد التحالفات بين قبائل اليهود في شكل من أشكال الدولة القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام الآخر، وقام بتأسيس المسجد الذي كان العنصر الهام في حياة المسلمين لما يقوم به من دور على مستوى داخل أو خارج المدينة. في بداية العصر النبوي في المدينة قويت شوكة المسلمين، وأصبحت المدينة قوة ضاربة بين القبائل يحسب لها ألف حساب من خلال المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية إعلاء كلمة الله وإحقاقا للحق، فكانت غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد والخندق، وكانت تلك الغزوات التي كانت ردة فعل على نقض لمواثيق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الغزوات التي حملت أسماء القبائل التي نزحت للمدينة سابقاً، بني قينقاع، بني قريظة، وبني النضير. وعاشت المدينة النبوية في سلام وازدهار تزامناً مع فتح مكة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومجيء حقبة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم التي شهدت أزمنة المجد والسؤدد وامتداد رقعة الفتوحات الإسلامية من عاصمة الإسلام المدينة النبوية. وبرغم انتقال مقر عاصمة دولة الإسلام إلى عدة مناطق في الدول الإسلامية المتلاحقة، إلا أن خصوصية المدينة بقيت في نفوس الأمراء والولاة والسلاطين الذين اهتموا أيما اهتمام بالمدينة المنورة وفي توسيعة الحرم النبوي الشريف، إلى أن أصبح في أوج جماله الذي نشاهده اليوم بعد أن بلغ الذروة في العمارة والبناء، ليسعى بين جنباته وساحاته أكثر من نصف مليون مصلٍ.

في المدينة المنورة إلى جانب أهم معالمها وهو المسجد النبوي معالم ومناطق أخرى كانت قد سطرت اسمها في التاريخ منذ القدم، ففي حدودها مدائن صالح عليه السلام، وبالقرب من الحرم جبل أحد الذي يشرف مطلاً على الحرم النبوي الشريف في منظر يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وبالقرب من المسجد النبوي تقع مقبرة البقيع التي تحوي قبور صحابة رسول الله وأهل بيته رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أول مسجد بني على التقوى، مسجد قباء. والحديث يطول ويطول حول مدينة رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القدس زهرة المدائن يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة تحولت من دولة مغمورة وفقيرة إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية، فهي تتمتع بالكثير من المدن والمعالم السياحية الهامة، وتمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وأنشطتها المناسبة للعائلات والأفراد، وتقدم فرصة ذهبية لذوي الدخل المحدود لتنظيم رحلة سياحية ممتعة بأقل تكلفة ممكنة. رحلتنا مستمعين اليوم بتكون إلى جمهورية الفلبين. جمهورية الفلبين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الفلبين وصراحة واجد حبيت الطبيعة هناك. البحر جدا صافي، يعني أحب إن أروح أشوف البحر كأنه كريستال يبين، يعني الرمل اللي فيه، غير إن الشعب بعد طيب، شعب حلو ودائما مبتسم، يعني الواحد يرتاح هناك والهواء لطيف جدا.
3: الفلبين من الدول اللي حابة أزورها لأن فيها طبيعة خلابة وجزر سياحية مثل النجروس وسيبو.
4: أنا اللي عجبني في الفلبين إن هي دولة وايد حلوة وكلها خضرة. اللي عجبني أكثر شيء في الفلبين الجزر مالها، فيها جزر كثيرة وكلها سياحية حق سماحة، شعبهم يشتغل أي شيء، بس مشكلتهم في الأكل، أكلهم ما عجبني.
5: سافر ويانا.
1: تعتبر الفلبين أرخبيل يضم 7107 من الجزر، وتقع في جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، اتحدها تايوان من الشمال وفيتنام من الغرب وبحر سلبس من الجنوب، ويفصلها عن غيرها من الجزر في إندونيسيا. تمتاز الفلبين بمناخ استوائي حار وماطر صيفاً ومعتدل وجاف شتاءً، مع هطول أمطار غزيرة وأعاصير

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي معاكم مستمعينا جولتنا السياحية في الفلبين من عاصمتها مانيلا. تعد مانيلا العاصمة السياسية والتاريخية والثقافية للفلبين، وتسخر هالمدينة المليونية بعشرات الكنائس والمتاحف والقصور الأثرية، وقد أخذت تسميتها من الكلمة العربية أمان الله، حيث كانت تنعم بالأمان والاستقرار حتى قدوم الاستعمار الإسباني، وتتجلى أثار الاستعمار بقوة في الحي القديم المسمى إنتراموروس. فبإمكانكم بجولة على الدراجة النارية أن تشاهدوا أثار التخريب والتهديم اللي تعرض لها الحي على مر الحروب المتعاقبة، بينما تقف كنيسة سان أوغستين شامخة وعصية على الحروب والزلازل اللي تعاقبت عليها، وبتذكر الدخول تقدر بأقل من دولارين. يمكنكم التجول في أقدم كنيسة في الفلبين اللي تضم متحف صغير بالإضافة إلى المنحوتات والرسومات الرائعة، الأمر اللي يجعلها ملاذ للهدوء في زحمة مانيلا المرهقة. ولا تنسوا نصيبكم مستمعينا من التسوق في المول الضخم روبنسونز بليس اللي يمتد على 5 طوابق مع مئات المحلات والمطاعم اللي تقدم كل ما لذ وطاب، وبإمكانكم قضاء يوم كامل في هذا المول الأشبه بمدينة صغيرة مكيفة ومريحة ومسلية.
2: سافر ويانا.
1: ومن مانيلا ننتقل إلى مدينة ماكاتي. تستحق هالمدينة أن تنتزع صدارة من العاصمة مانيلا، فهي بمثابة القلب المالي والحيوي للفلبين، وتضم في جنباتها أهم مراكز المال والأعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة ومولات التسوق الضخمة والحدائق الفريدة. وتقدم هالمدينة مكان إقامة عملي وحديث وخاصة للعائلات، مع الكثير من الفنادق الفخمة والعادية. ويعد مجمع التسوق الشهير جرين بيلت أهم معالم الجذب السياحي في ماكاتي، فبإمكانكم مشاهدة أحدث الأفلام العالمية في صالات السينما في هذا المول. ويتألف المجمع من عدة أبنية تضم باقة متنوعة من أرقى الماركات الشهيرة، بالإضافة إلى المحلات اللي تبيع البضائع والملابس بأسعار لا تفوت، وهو أنسب مكان لتناول الطعام والاختيار من عشرات المطاعم ذات المطابخ العالمية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: كويزون. لقد تطور حي كونزون حتى أصبح مدينة ضخمة وحيوية، وتعد هذه المدينة مزار محبب وخاصة للشباب، فهي تضم مبنى جامعة الفلبين اللي لا تقتصر على العلم والمعرفة بل تضم السياحة والترفيه. فالجامعة يحيطها الكثير من الحدائق والغابات الرائعة للتنزه وركوب الدراجات وممارسة الرياضة أو حتى الاستلقاء تحت أشعة الشمس والتنعم بالهدوء، وتقام فيها الكثير من المعارض الفنية والثقافية، بالإضافة إلى وجود متحف بارغاس الفني الشهير. أما حي استود فهو أكبر تجمع للفنادق والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وهو قلب الحياة الليلية النشطة، وتضم هالمدينة العديد من الحدائق الطبيعية الجميلة.
0: رحلة عبر الأثير.

0: جزيرة بوراكاي. من الصعب أن يختار المرء جزيرة لزيارتها في الفلبين، وهالشيء بسبب أن الفلبين أرخبيل تضم آلاف الجزر المأهولة وغير المأهولة، ولكن بالتأكيد يتفق الجميع على روعة وجمال جزيرة بوراكاي غرب الفلبين، واللي توصف بأنها إحدى أجمل جزر العالم، وتمتاز بالشواطئ الرملية البيضاء والمياه التركوازية الضحلة، وأبرزها الشاطئ الأبيض اللي ينقسم إلى عدة محطات وشواطئ، ويصبح بعضها مزدحم جداً في المواسم السياحية، وينتشر حوله الكثير من المطاعم والباعة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى جزيرة أخرى من جزر الفلبين، وهي جزيرة كورون اللي يطلق البعض عليها لقب أجمل جزر العالم. ولم تأتي هذه التسمية عبث، بل هي بالفعل واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية واللآلئ الثمينة اللي لم تلطخها بعد يد الإنسان المتحضر. فالمسافر إلى جزيرة كورون سيبقى حبيس النظرة الأولى المبهرة، واللي يعجز عن ترجمتها سوى العيون المحدقة بجمال المكان وتوقف الزمان. ولعل خليج كورون أروع الأماكن اللي تستقبلك أولاً، ففي هذا المكان اللي يقصد الزائرون لالتقاط أجمل الصور والمناظر الطبيعية الحصرية، فهناك الجبال والصخور المغطاة باللون الأخضر واللي تحتضن المياه بحميمية ودفء، ومن بعدها تأتي بحيرة باركودا لمزيد من الإلهام، وتحتضن الرحالة بمياه الدافئة الكريستالية الصافية والمثالية للغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الغنية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: أما بحيرة كيانجان فتنافس أختها بجمال يصعب التعبير عنها، وتأخذ المرء في عالم الهدوء والعزلة الإيجابية بعيداً عن هموم ومتاعب الحياة، في حين تنتشر الفنادق والمنتجعات في جزيرة الموز وجزيرة ملكا بويا الأشبه بفردوس مفقود تحتفظ فيه الفلبين بكل حب، مع شواطئ رملية بيضاء وناعمة تمتد على طول سواحل الجزيرة. ويمكنكم مستمعينا استئجار الأكواخ في الجزر لقضاء إجازة لن ترغبوا بأن تنتهي أبداً.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ليغاسبي. تقع مدينة ليغاسبي في مقاطعة ألباي، وتستقطب هالمنطقة آلاف السياح سنوياً لمشاهدة بركان مايون الشهير. هذا البركان اللي يعد أشهر رموز ومعالم الفلبين الطبيعية، وتقوم الفنادق الكثيرة المنتشرة في هذه المدينة بتنظيم رحلات إلى البركان النشط، ويكفي منظر البركان والتقاط أروع صور السيلفي مع بركان مايون في الخلفية لجعل هالرحلة استثنائية. وتقع الحديقة الأثرية كاكساوا بالقرب من البركان، وتضم عشرات الأكشاك والمحلات اللي تبيع المأكولات المحلية والتذكارات والهدايا، وتصبح الحديقة مزدحمة في عطلة نهاية الأسبوع مع رحلات برية على متن الدراجات الرباعية. أما شلالات فيرا فهي من أجمل المواقع الساحرة في ليغاسبي، وتبعد قرابة 25 كيلومتر عنها، وبإمكانكم استئجار كوخ من الأكواخ الجميلة اللي تحيط بالشلالات والتنعم بنزهة عائلية خاصة ومميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة باجيو. تقع مدينة باجيو أو مدينة الصنوبر كما تسمى في جزيرة لوزون، وهي وجهة سياحية محببة وخاصة في فصل الصيف، وترتفع عن سطح البحر وتمتاز بأجواءها اللطيفة الباردة في أيام الصيف الحارة، وتضم المنطقة العديد من الكنائس الأثرية والحدائق الطبيعية ومياه الينابيع الحارة. وتعد حديقة بورنهام من أجمل الأماكن للعائلات للتمتع بنزهة وتناول الطعام على ضفاف البحيرة، وكذلك ركوب قوارب التجديف ومشاهدة النوافير الراقصة المضاءة ليلاً. ويتوفر فيها مركز لتأجير الدراجات الهوائية وملاعب واسعة للأطفال. أما دير الراعي الصالح فهو من المزارات السياحية المميزة، ويضم المكان إلى جانب الدير الهادئ عشرات المقاهي والمحلات اللي

0: تبيع أجود أنواع المربى الطبيعي مثل مربى التوت والفراولة والمربى البنفسجي، بالإضافة إلى المشروبات العشبية والعطرية الطبيعية. ويمكن الوصول مشياً على الأقدام إلى حديقة الألغام، ويمكنكم تذوق أشهى ذرة مشوية مع إطلالة خلابة على الجبال الخضراء الممتدة إلى اللانهاية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في بعض المناطق السياحية في جمهورية الفلبين اللي تضم أجمل الجزر حول العالم. وحقيقة أصبحت الفلبين اليوم من الوجهات السياحية المحببة عند الناس، وتوفر سياحة علاجية واسترخائية جميلة. ومن أجواء الطبيعة والهدوء والاسترخاء نختتم معكم جولتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في رحلة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.

0: جولتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في رحلة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة.

مغبونه عجزت اداوي اهات الشعوب وفكره التسليح واذا جيت اشعل اهرام الظالم يموت فرحه.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، أو تناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغرام من الكافيين خلال اليوم، واللي عادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وانا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، حياكم الله في لقاء جديد يجمعنا ومشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نمسي عليكم بالخير وإحنا نبتدي هذا المشوار المتجدد معاكم بالمحبة والخير والبركات والأمنيات الصادقة لكل من يتابعنا عبر هذا المشوار. واليوم أكيد الخميس، دايما نقول الخميس الونيس، نهاية الأسبوع، يا رب تكون إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع أهلكم وأحبابكم وكل الناس اللي يعزون عليكم وانتوا في أحسن وأفضل حال يا رب العالمين. أحلى تحية أكيد نهديكم إياها وإحنا نبتدي هذا اللقاء. أجمل تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأيضا تحية جميلة توصلكم من أختي الغالية والمبدعة دائما في الإخراج فاطمة جنبر. حياكم الله وحيا الله مساكم معانا في مشوار الظهيره.

نحييكم أحبتنا، وأكيد نذكر كل حبايبنا اللي يحبون يشاركونا سواء بالاتصال المباشر على مواضيعنا المطروحة على 1-7-4-3-5-2-2-1-7-4-3-5-2-2. أيضا حبايبي اللي يحبون يتواصلون معاي من خلال الرسائل والمسجات سواء عبر إنستغرام الإذاعة الرسمي راديو بحرين، أو من خلال ما شاء الله الكم الكبير من الرسائل اللي توصلني عبر حسابي الشخصي نسرين معروف في الإنستغرام. أحييكم ورحب فيكم، وأكيد نسعد بهذا اللقاء، وبعد لحظات أكيد ننطلق مع رحلتنا اليوم وموضوعنا لهذا اليوم. خلكم ويانا. أحبتنا، يقولون أن من علامات الرقي أن أي علاقة تنتهي ممكن أن تنتهي، ولكن من الرقي أن لا تبدأ بعدها مشاعر الانتقام. مو كل نهاية تستحق أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات، ولا كل خلاف يبرر كشف الأسرار أو تشويه الذكريات. العلاقات مهما كانت نهايتها، وترى هذه أمر طبيعي وموجود في حياتنا، الكثير من العلاقات نعم لها بداية ولها نهاية. بعض العلاقات لها تاريخ صلاحية محدد، يعني ممكن أن تنتهي في وقت معين، وكانت أكيد هذه العلاقة في يوم من الأيام قائمة على المودة أو الثقة والاحترام، وكل ما كان جميل. لذلك لا ينبغي لهذا الجمال أن يهان لمجرد أن الطريق افترق بعد هذه السنوات. هناك من يخرج من العلاقات بصمت راقي، يحفظ الود ويصون العشرة ويترك الذكريات مكانتها من دون إساءة أو تجريح. وهناك من يشوف أن نهاية العلاقة تعطيه الحق في نبش الماضي وكشف الخفايا والحديث.

الحديث بما كان ينبغي أن يظل مستور وفي الخفاء. فهل احترام الماضي هو احترام لأنفسنا قبل أن يكون احترام للطرف الآخر؟ ليش يختار البعض هدم كل ما كان جميل بمجرد انتهاء العلاقة؟ وهل أخلاق الإنسان تظهر أكثر في بداية العلاقات أم في نهاياتها؟ هذه التساؤل بالتحديد يا جماعة الخير تساؤل وايد مهم في لقائنا اليوم. هل أخلاق الإنسان تظهر في بداية العلاقة أم في نهايتها؟ هذه هو موضوعنا المطروح للنقاش معاكم اليوم، وأرحب فيكم طبعاً عبر الإنستغرام اللي يحب يشاركني من خلال حسابي نسرين معروف، وما شاء الله عندي كم كبير جداً من الرسائل. عبر الاتصال المباشر أيضاً أرحب فيكم على 1-7-4-3-5-2-2. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما قلنا اليوم موضوعنا من المواضيع الاجتماعية المهمة جدا، ويقولون أن من علامات الرقي انتهاء العلاقة لا يعني فتح دفاتر الماضي. أسألكم يا جماعة، هل احترام الماضي هو جزء من احترام الإنسان لنفسه حتى لو انتهت العلاقة؟ ليش يتحول بعض الناس بعد الفراق أو انتهاء أي علاقة بينهم وبين أي شخص إلى كشف الأسرار والحديث عن الماضي؟ وهل هذا الشيء يعكس قوة الشخصية أم بالعكس ضعفها؟ سؤال مهم جدا، يمكن هذا يعتبر من أهم وأبرز الأسئلة في لقائنا اليوم. ما هو أو ما الذي يكشف أخلاق الإنسان أكثر، طريقة دخوله في العلاقة أم طريقة خروجه منها؟ هذا التساؤل وايد مهم يا جماعة. هل أخلاق الإنسان تنكشف في بداية العلاقة أم في نهاية العلاقة وعندما تنتهي هذه العلاقة؟ طبعا احنا متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وعلى رقمنا 1743522. استقبل هالاتصال من أخوي ولد المرشد. أمسي عليك بالخير يا أخوي ولد المرشد.
1: يمسيك الله بالخير والسعادة وطاعة الرحمن أختي عبدالله والجمهور الطيب والإخراج المميز والإخواني وخواتي المستمعين.
0: الله يحييك ويسلمك يا أخوي.
1: على هالنقاط الطيبة والمواضيع اللي جدا حماسية وذهبية وتجبرنا أن احنا نصير فضلين ونشارك كل يوم.
0: حياك الله. شرف.

0: لنا يا أخوي، حياك الله.
1: أتمنى المستمعين يعذرونا يعني. لا بالعكس، الخامس وستة تلفونات حق الصدخات.
0: بالعكس بالعكس يا أخوي، حياك الله، تشرفنا دايما.
1: حافظك يا أختي عبد الله، والله بقول لك الموضوع جدا حساس.
0: نعم.
1: ولكن صاحب القلب النظيف وصاحب الروح المعنوية اللي يحفظ السر المكنون والأشياء اللي صارت في هذه العلاقة، أنا أحب عراسك، لا أنت فعلا رجل وأنت فعلا امرأة.
0: يا سلام عليك.
1: ولكن حين تنتهي العلاقة وينتهي تاريخها، أنتي تطلع أسوأ ما عندك وهي تطلع أسوأ ما فيها. هذا الشيء أنتم من البداية أصلا ما كنتوا تحبون بعض، كانت فيكم نواقص ويوتوا مع بعض في هذه العلاقة.
0: نعم.
1: كل واحد كان يكمل الثاني، ولكن علاقة طيبة اللي تستمر بروح نظيفة وبقلب نظيف، وصار قدر الله ما شاء فعل.
0: أكيد.
1: في يوم
0: أكيد.
1: من الأيام ما صار لك نصيب، صار شيء مفاجئ، الشخص يعني انتقل إلى حياة ثانية، ما يصير أنت تطلع سوء ما عندك، ولا تطلع كل شيء كان في حياته من أسرار كان يقولها لك. يعني هو أتمنك في سر، والسر ما بين اثنين ما يعتبر سر، ولكن بينك وبينك أنت في روح واحدة، في جسد واحد، والعالم الله سبحانه وتعالى. فأقلق هذا الكتاب وابتدي صفحة جديدة.
0: جميل.
1: لأن أنت عمرك مرة ورب العالمين خلقك مرة وبتعيش مرة، فما له داعي تطلع كل هذه الأشياء.
0: نعم.
1: وأخلاقك تبين بعدين أن أنت إنسان سيء.
0: جميل ولد المرشد، صح
1: أنا
0: كلامك.
1: أنا سكرت الباب عنك.
0: نعم.
1: أقول لك يا فلان، أنت في حالك وأنا في حالي، الويل الويل أبيض.
0: صحيح.
1: ما بينه وبينك عدو ولا كره، بالعكس باكر أنت لاقى في مكان، في تعزية، في مناسبة، في أي مكان، أي مكان تلاقى السلام عليكم السلام، تبقى روح المودة وروح المعزة وروح الأخوة وروح كل اللي عشناه تبقى عزيزة وغالية ما بيني وبينك. لكن أشاهدك في يوم من الأيام نظرتي لك نظرة، يمكن أنا كنت غلطان في حقك، فأنت من شي خسارت، أو من شي أنا خسارتك.
0: نعم صحيح.
1: دائما إحنا البشر إحنا ما نشوف أنفسنا، احنا نشوف روحنا كلها صح،
0: بالضبط،
1: ونشوف اللي قدامنا غلط.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن لو انت ترضى الانسان يقول لك ترى يا ولد المرشد ترى في غلط لازم تصححه.
0: نعم.
1: استمع، تقبل الكلام حتى لو كان اصغر منك سنا، يعني اصغر منك سنا يمكن تفكيره اكبر منك،
0: بالضبط،
1: واكبر منك سنا يمكن تفكيره يكون اصغر منك سنا، فتقبل الاخذ والعطاء في الكلام وخل روحك مرحه واستمتع في الحياه، ترى العمر مره.
0: صحيح. الله يعطيك العافية.
1: ما
0: قصرت يا ولد المرشد، بالعكس كلامك جميل، ويعني ما شاء الله كفيت ووفيت في المحاور اللي طرحناها، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعطيك العافية. وأنتقل أيضا إلى اتصال إسلام من الخبر، المملكة العربية السعودية الغالية، حياك الله أخوي إسلام.
2: الله يحييك يا رب، يا أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا. سعيدين بتواصلك معنا.
2: الله يخليك يا رب. فعلا الموضوع فعلا شدني، حبيت أشارك،
0: نتشرف،
2: لأني لا أشوفه للأسف ثقافة المجتمع عندنا.
0: نعم.
2: علاقات كثيرة سواء علاقات أسرية، علاقات عمل، تنتهي بجرائم، مش بس
0: للأسف
2: بطريقة غير مؤسفة للأسف، يعني
0: صحيح،
2: بطريقة غير صحيحة، وهذا يرجع برضو للتربية والمجتمع والثقافة. يعني أنا حالة عاصرتها.
0: نعم.
2: شخص انفصل عن زوجته، أصبح الأبناء أعداء للأب، وأصبح عداوة
0: للأسف الشديد. نعم نعم أخوي إسلام، أتفق معك. يعني الغريب أخوي إسلام أن أي علاقة كانت بينها عشرة طيبة ومودة ورحمة فجأة تتحول وكأنها ساحة حرب وعداوة. نعم. وانتقام. صحيح. وللأسف. صحيح. أحيانا من يقع ضحية يعني هذه الأمور، مثل ما تفضلت حضرتك مثلا أخوي إسلام، الأبناء أو ناس يمكن أبرياء ما لهم دخل أساسا. يعني فالجميل أن إحنا عندما تنتهي العلاقة ربما يعني هي خيرة، لعل خير كما يقولون، مو كل نهاية، مو كل نهاية تعني إن هناك مثلا إساءات، أو إن هناك شيء غلط، أو إن هناك مثلا أي من الأمور السيئة. أحيانا النهايات بالعكس تكون رحمة للطرفين، ومن الأفضل إنهم ينفصلون بسلام وبطريقة ودية بدون أي تجريح وبدون أي عداوات. نعم
2: صحيح صحيح، أشكرك على طرحك الطيب. وللأسف يعني حتى العلاقات اللي على مستوى العمل.
0: صحيح.
2: يعني أنا دائما أقولها لشخص، أترك الباب وارب، يمكن سبحان الله يعني تلف وترجع لنفس المكان، الشركة
0: يا سلام عليك
2: تشتغل فيها.
0: يا سلام
2: عليك، أثر طيب يعني.

0: يعني.
1: جميل جميل يعني فعلا فعلا
0: صحيح.
1: كلامك جميل ومشاركة جدا رائعة أخوي إسلام، أشكرك وتحية لكل الأحبة في السعودية، ربي يحفظكم.
0: شكرا يا رب يا رب. شكرا. يحفظ أهل البحرين وأهل الخليج كلهم يا رب.
1: اللهم آمين الجميع إن شاء الله، مع السلامة. جميلة أمانة أيضا مشاركة أخوي إسلام، وأسعدني اتصاله من السعودية. ويمكن فعلا يعني يا جماعة الخير، ترى أحيانا بعض العلاقات عندما تنتهي ترى هي خيرة، سبحان الله، رب العالمين لا حكمة في كل شيء، مو معناته أن هذه العلاقة انتهت. على فكرة احنا اليوم لما نتكلم عن العلاقات احنا نتكلم عن العلاقات الإنسانية بصورة عامة، يعني العلاقات مثلا اللي يتشارك فيه الأزواج، زوج وزوجة، حياة زوجية، العلاقات بين الأصدقاء، العلاقات بين مثلا الزملاء في نفس محيط العمل مثل ما تفضل أخوي إسلام. هناك صور كثيرة للعلاقات الإنسانية احنا نعنيها اليوم. أختي الغالية أم أحمد المحرقية اللي دايما تتحفنا برسائلها الحلوة، ويمكن هذه يعني دايما أحب أقرأ أول مسج من أم أحمد، تقول السلام عليكم أختي عبد الله، أجمل ما تعلمت في الحياة أن العلاقات ممكن تنتهي لكن القيم يجب أن ما تنتهي معاها، قد يجرحنا أشخاص أحببناهم وقد يخيب ظن فيهم، لكن هذا ما يعطينا الحق في أن نرد الجرح بجرح أكبر أو أن نهدم صورتهم أمام الناس. في النهاية ما يبقى في ذاكرة الآخرين مو سبب الخلاف وإنما الطريقة اللي تعاملنا فيها بعدها. لذلك تقول أنا دائما بالنسبة لي أحرص أن تكون نهاياتي دائما نظيفة، لأن الإنسان ممكن ينسى الكلمات ولكن ما ينسى الأخلاق. الله عليك يا أم أحمد، ما شاء الله عليك، كلام جميل ورائع وفي الصميم، وفعلا يعني يمكن دائما أنا أحب أستقي من كلماتكم من مسجاتكم بعض الجمل، يعني مثل ما قالت أم أحمد، الإنسان قد ينسى الكلمات ولكن ما ينسى الأخلاق وطريقة تعاملنا مع المواقف. شكرا حبيبتي أم أحمد. أخوي خالد الدوسري من السعودية، مسي عليك بالخير أخوي خالد، يقول السلام عليكم ورحمة الله، مسي عليك بالخير أستاذ نسرين، وتحية لك من المنطقة الشرقية وتحديدا الخبر في المملكة العربية السعودية، وسعيد بمتابعة هذا البرنامج المميز. يقول أنا أحيانا أسمع من يقول أنا فقط كشفت الحقيقة، يقصد أن بعد نهاية العلاقة هو يحاول فقط يكشف حقيقة ما حصل في هذه العلاقة، لكن الحقيقة ليست دائما شيء يجب أن يقال، هناك حقائق لا فائدة من نشرها إلا زيادة الخلافات وإشعال الكراهية والفتنة. الحكمة ليست أن تقول كل ما تعرف، وإنما أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت، وهذا برأيي من أصعب أنواع الرقي في العلاقات الإنسانية. شكرا يا خالد، كلامك جدا جميل، بارك الله فيك. أختي نجلاء إبراهيم تقول أنا أعتقد أن الإنسان أم عبد الله اللي يخرج من أي علاقة وهو لا يزال يحترم الطرف الآخر حتى لو ما عاد بينهم مثلا مشاعر أو اتفاق، هو إنسان إلى وصل إلى مرحلة عالية جدا من النضج. مو شرط أن تستمر علاقتك مع كل الناس، لكن من الجميل أنك تودعهم بأخلاق تليق بما كان بينكم، في النهايات الراقية تترك أثر جميل حتى لو كانت مؤلمة. يا سلام عليك يا نجلاء، فعلا النهايات لما تكون بطريقة راقية وباحترام بين كل الطرفين أو كل الأطراف في هذه العلاقة يكون أثرها وايد جميل، ويكون انعكاسها على كل الأطراف اللي كانوا في هذه العلاقة انعكاس صحي وانعكاس إيجابي. بارك الله فيك حبيبتي نجلاء. أيضا عندي رسالة من أخوي أحمد السعد يقول أمسي عليك بالخير أختي نسرين، ومسي على كل من يتابع هالبرنامج الشيق. بالنسبة لي احترام الماضي هو جزء من احترام الإنسان لنفسه قبل أي شيء آخر. إذا كنت بالأمس تمدح الإنسان وتعتبره جزء من حياتك، فمن غير المنطقي أن تتحول بالليلة وضحاها إلى شخص يفضح الأسرار ويشوه الصورة. قد تنتهي العلاقات ولكن الأخلاق المفروض ما تنتهي معاها. جميل أخوي أحمد، كفو عليك وشكرا لك على هالمشاركة الجميلة، وفعلا يعني مهما كانت نهاية هذه العلاقة يجب أن تبقى الأخلاق هي الأساس وهي الارتكاز اللي ترتكز عليه هذه العلاقات.

0: في اتصال من اختي الغاليه منيره. مسي عليك بالخير حبيبتي منيره.
1: النور والسرور. هلا اختي معبد الله.
0: يا هلا فيك الغاليه. اهلا وسهلا
1: حبيبتي. سلمك. اليوم موضوعكم وايد حلو صراحه
0: حبيبتي. انتوا احلى.
1: شوفي دائما الاشياء الحلوه والعلاقات الحلوه حتى لو انتهت نجيب شيء حلو.
0: يا سلام.
1: ذكرى طيبه. هاي الذكرى الطيبه هي اهم شيء ان تكون مستمره.
0: بالضبط.
1: يعني مو بحلوه الواحد انه خلاص ان الطرفين تبعدوا عن بعض. هاي يتكلم في ذي وذي يتكلم في ذي.
0: صح.
1: فأهم شيء تكون الذكرى الطيبة مستمرة بين الطرفين.
0: بالضبط.
1: والأسرار تكون مستمرة بين الطرفين.
0: صحيح.
1: أي.
0: والواحد على الأقل يتذكر أيام العشرة الحلوة مثلاً منيرة.
1: العيش والملح.
0: الذكريات الحلوة العيش والملح. أي. مثل ما قلتي العيش. يعني الواحد المفروض يعني من منطلق أخلاقه والقيم اللي تربى عليها ما ينسى هذه الأشياء وما ينكرها. أي. لأن ما ينكر العشرة مثل ما يقولون يعني. صح. إلا الإنسان الغير أصيل صراحة.
1: صح.
0: فدائما أصالة
1: يعود أختي على التربية.
0: نعم صحيح. على التربية وعلى البيئة المحيطة والتنشئة. فعلا فعلا حبيبتي. جميل كلامك يا منيرة. ألف شكر لك على التواصل.
1: يسلمك حبيبتي.
0: الله يحفظك إن شاء الله. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: وين وصلت؟ وصلت عند ضيعت يا جماعة. أوكي. أم محمد تقول أم عبد الله أنا أشوف أن كشف الأسرار بعد الفراق هو أكبر دليل على أن الشخص كان يحتفظ فيها كسلاح وليست أمانة. لاحظوا كلام أم محمد. جميل كلامك. الإنسان اللي يكشف الأسرار بعد ما ينتهي من أي علاقة دليل أنك كان يحتفظ بهذه الأسرار كسلاح ليستخدمه ضد الطرف الثاني وليست كأمانة هذه الأسرار. جميلة هذه الجملة. تقول الإنسان الشريف يحفظ العشرة حتى لو انتهت لأن المواقف الصعبة هي اللي تكشف المعادن الحقيقية. نعم يا أم محمد. المواقف الصعبة هي اللي تظهر الوجوه الحقيقية من الوجوه الزائفة. بارك الله فيك يا أم محمد. أخوي خالد العوضي يقول مساء الخير أم عبد الله. أحيانا الناس تخلط بين الصراحة والانتقام. يقول لك أنا فقط قاعد أقول الصج بينما الصج انه هو فقط يبي يؤذي الطرف الاخر لان ما استطاع انه يتجاوز انتهاء هذه العلاقه. وهذا بالنسبه لي ليس قوه وانما عجز عن السيطره على المشاعر. كلام جميل يا خالد. فعلا هذه عجز وعجز واضح في الشخصيه الانسانيه لما يحاول انه هو يستخدم اسلوب الانتقام بعد نهايه اي علاقه من منطلق أنه والله أنا قاعد أقول الصج أو أنا قاعد أطلع الحقيقة أو ما إلى هذا القبيل. شكرا لك يا خالد. أختي فاطمة أم حسن تقول أم عبد الله برأيي أن أكثر ما يكشف أخلاق الإنسان هو طريقة خروجه من العلاقة. البدايات دائما جميلة لكن النهايات هي الامتحان الحقيقي. من استطاع أن يغادر دون إساءة فهو إنسان يستحق الاحترام. وشكراً لك عبد الله على طرح هذا الموضوع حبيبتي فاطمة. شكراً لك أنت يا محسن على هالمشاركة الجميلة.

أخوي براشد يقول السلام عليكم ورحمة الله أختي عبد الله. ليس كل صمت هو ضعف، أحيانا الصمت بعد انتهاء العلاقة هو أعلى درجات الرقي الإنساني، لأنك تعرف أشياء كثيرة ولكنك اخترت أنك ما تستخدمها ضد الطرف الآخر. جميل يا براشد، ما شاء الله عليكم يا جماعة، قاعدين تحطون مثل ما يقولون يعني كل ما عندكم في صميم موضوعنا اليوم ومحاورنا. بارك الله فيكم، آراء كلها جميلة وسديدة وجميلة، الله يعطيكم العافية. نورة عبد الله تقول أختي نسرين، في بعض الأحيان يكون الإنسان مجروح جدا، لذلك يتكلم بدافع الألم وليس بدافع الحقد. طبعا تقول هذا مو تبرير، ولكن أعتقد أن بعض الناس يحتاجون وقت حتى يهدؤون قبل أن يحاسبهم الآخرين. نورة حبيبتي، يمكن أتفق معاك في جزئية أن الإنسان فعلا أحيانا بعد خروجه مثلا من علاقة معينة، ويمكن هذه العلاقة يعني كانت تشكل له أو تمثل له بالأحرى شيء وايد كبير في حياته، ففجأة عندما تهدم دي العلاقة أو تنتهي أكيد

هو تكون في داخله مشاعر من الألم، مشاعر من يعني الحزن، مشاعر أحيانا من الضعف، مشاعر من اليأس، يشعر أنه هو مثلا خسر شيء كبير، أمور كثيرة. وفعلا أحيانا يمكن يتكلم هو أحيانا من باب إحنا ساعات نقول يفضفض مثلا بدافع أنه هو حزين أو متضايق، ولكن أيضا أنا أشوف أنه من المهم جدا أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة يحاول يعني يتمالك نفسه، يحاول حتى يعني قد ما يقدر إذا شعر أنه هو وجوده بين الناس راح يخليه يعني يقول كلام بعدين بيندم عليه، أنا أشوف أنه حتى في ذي الفترة من الأفضل أنه هو يعتزل الناس شوي، يختلي بنفسه، يحاول يعيد ترتيب أوراقه، يعني صياغة جوارحه من جديد، وبعدها لما يهدأ، لما يحس أنه هو نفسيته بدأت تتحسن، ممكن بعد ذلك يرجع إلى حياته الطبيعية. لأن أحيانا الإنسان في لحظات الضعف هذه من بعد انتهاء العلاقات مثل ما نقول ما يحس في نفسه ساعات، فممكن يتكلم، ممكن يتصرف بأمور بالعكس قد يندم عليها لاحقا. شكرا حبيبتي نورة. أخوي جاسم علي يقول عبد الله، أنا مقتنع أن الأسرار أمانة، حتى لو صارت بينك وبين الشخص عداوة الأخلاق ما تتجزأ. جميل يا جاسم، أتفق معاك وأحط تحتها خطين بالأحمر، الأخلاق لا تتجزأ. اليوم اللي تفضح فيه أسرار غيرك تأكد أن بي اليوم اللي بي أحد يفضح أسرارك أيضا، ورب العالمين يمهل ولا يهمل. يا سلام عليك يا جاسم، ونقطع للسطر. فعلا اليوم اللي أنت تفضح فيه أسرار غيرك تأكد أن بي اليوم اللي بيك شخص بيفضح أسرارك. انتبه لأن رب العالمين فعلا يمهل ولا يهمل. أمينة يوسف تقول السلام عليكم عبد الله، للأسف مواقع التواصل شجعت بعض الناس على نشر الخلافات وكأنها بطولات. تقول قبل كانت المشاكل تبقى بين أصحابها، أما اليوم للأسف أصبح البعض يبحث عن التعاطف على حساب كرامة الآخرين، وهذا الشيء قاعدين نشوفه بشكل كبير منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بكل أسف. مسج وايد قوي، وفعلا أتفق معاك فيه جملة وتفصيلا أختي أمينة. للأسف مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة بالنسبة للبعض لتصفية الحسابات وخوض معارك للأسف ما لها أي جدوى وما لها أي قيمة. شكرا لك حبيبتي أمينة. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، ومشوارنا مستمر معاكم من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار. وزيرة الصحة تقوم بجولة تفقدية لمشروع أتمتة صيدلية مجمع سلماني الطبي للإطلاع على سير العمل في المشروع ومراحل تنفيذه، والذي يأتي في إطار جهود تطوير الخدمات الصيدلانية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي. مملكة البحرين تشارك وشقيقتها جمهورية مصر العربية الاحتفاء بذكرى 23 من ذكرى يوليو المجيدة وسط توافق في الرؤى والأهداف والسياسات الخارجية. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين هاتفيين من كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، جرى خلالهما بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدة في بيان أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية. الهيئة العامة للنقل في السعودية تؤكد سلامة طاقم النقل إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية بعد تعرضها للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك لدعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

حي الله هالمساء الجميل وحي الله كل الأحباب الغاليين إخواننا وخواتنا اللي تابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نتواصل معاكم ومشوار الظهيرة وموضوعنا لهذا اليوم موضوع مميز ويمكن يعني يعتبر من أكثر المواضيع الاجتماعية والإنسانية الحساسة والهامة. يقولون من علامات الرقي انتهاء العلاقة لا يعني فتح دفاتر الماضي. يا ترى هل احترام الماضي هو جزء من احترام الإنسان لنفسه حتى لو انتهت العلاقة برأيكم؟

0: ليش يتحول بعض الناس بعد الفراق إلى كشف الأسرار والحديث عن الماضي؟ وهل هذا الشيء يعكس قوة الشخصية أم ضعفها للأسف؟ سؤال وايد مهم يا جماعة الخير، ما الذي يكشف أخلاق الإنسان أكثر، طريقة دخوله في هذه العلاقة أم طريقة خروجه منها؟ شاركونا بأراءكم الجميلة على 1-7-4-3-5-2-2 اللي يحب يتواصل بشكل مباشر، وحبايبنا على السوشيال ميديا اللي يحب يعلق سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف على الإنستغرام. ما شاء الله تبارك الرحمن، عندي مسجات كثيرة كثيرة كثيرة جدا قاعدة توصلني على هذا الموضوع. وصلنا إلى المسج من أخوي سلمان إبراهيم. أخوي سلمان أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم عبد الله، مساك الله بالنور والسرور. يقول أكثر شيء يعجبني في بعض الأشخاص إنهم إذا انسألوا عن أي علاقة انتهت يكتفون بكلمة واحدة، الله يوفقهم. هذه الجملة وحدها تختصر الأخلاق كلها. يا سلام عليك يا أخوي سلمان، والله يوفقك إن شاء الله. فعلا فعلا جميل إن أي شخص يعني انتهت علاقته بأي إنسان، ومثل ما قلنا إحنا اليوم ما نحصر حديثنا في علاقات معينة، إحنا نتكلم اليوم عن العلاقات الإنسانية بشكل عام، علاقات الزواج، علاقات الصداقة، العلاقات اللي بين الزملاء في العمل، أي العلاقات الإنسانية المجتمعية اللي ممكن أنها تنتهي مثلا لأي سبب من الأسباب. فعلا مثل ما قال أخوي سلمان، مجرد أن الواحد يعني لما يسألونه والله مثلا شلون فلان اللي كنت معاه أو فلانة أو يعني يسألونه لأي سبب من الأسباب، يقول والله الله يوفقهم، الله يسر أمورهم، فقط نقطة على السطر. هذا الشيء يا جماعة يدل على احترام الإنسان لنفسه وعلى رقي أخلاقه. شكرا يا سلمان يا أخوي، كلامك وايد حلو. أختي مريم الكعبي تقول مع عبد الله، أنا أؤمن أن احترام الماضي لا يعني العودة إليه، وإنما يعني أن احنا ما نهدمه بالكلام الجارح. كانت هناك أيام جميلة، ليش نمحيها؟ لأن النهاية فقط مو مثل ما تمنينا. هاي يعني شوفوا مريم جابت يمكن هذه الجملة في مسجها كتساؤل، إن كانت هناك أيام جميلة ليش نمحيها؟ فقط لأن النهاية مو مثل ما تمنينا. فعلا يبقى هذه التساؤل يجب أن نحطه في بالنا يا جماعة الخير. بس لأن النهاية ما مشت على هوانا مثلا، خلاص يجب أن تتحول هذه العلاقة إلى عداوة، إلى خصام، إلى ساحة انتقام وحرب ومعارك. تساؤل جميل وكلام راقي حبيبتي مريم. أخوي عبد الله الشمري من السعودية يقول، أستاذة نسرين، الذي يدخل العلاقة باحترام يخرج منها باحترام، وهو إنسان ثابت المبادئ. أما الذي يتغير بمجرد الخلاف فهذا يكشف أن أخلاقه كانت مرتبطة فقط بالمصلحة. يا سلام عليك يا عبد الله، والله أن تحليلك فعلا في محله ورؤيتك منطقية جدا لهذه النقطة، بارك الله فيك. اختي سارة العلي تقول مع عبد الله، احيانا الشخص يبالغ في تشويه الماضي حتى يقنع نفسه انه ما خسر شيء، وهذه محاولة للهروب من الألم اكثر من كونها حقيقة في الأساس. نعم سارة اتفق معك، بعض الناس يحاولون انهم يعني مثل ما قلتي يشوهون الشيء اللي كان مرتبط بالماضي، او يبينون انه ترى والله الطرف الآخر مثلا كان فيه وفيه كيت وكيت هو كذا، وطبعا يبرؤون نفسهم مثل ما نقول من أي تهمة، وكأن هما يعني كاملين والكمال لله سبحانه وتعالى. فقط هذا الشيء ليش؟ لأنهم يحاولون يهربون من الألم اللي في داخلهم أو من رفض انتهاء هذه العلاقة بهذه الطريقة. شكرا يا سارة. وياي اتصال من أخونا الغالي جاسم عريك أبو محمد مس الورد.
1: الله يمسك بالخير أختي مع عبد الله.
0: يا هلا ومرحبا يا أبو محمد، حياك الله.
1: الله يحفظك ويحفظ هالبرنامج الطيب، ما شاء الله عليكم.
0: الله يخليك.
1: وبالنسبة حق موضوعكم اليوم، لازم الإنسان يكون عنده يعني يقين بأن ما في علاقات ما فيها خلافات.
0: أكيد.
1: نادرا يعني.
0: أكيد.
1: لم تكن خلافات كبيرة فهي خلافات بسيطة يعني.
0: صحيح، وهي أمر طبيعي.
1: ولكن إحنا لازم نحط قاعدة بأن يجب أن يكون هناك الاحترام حتى لو إحنا مختلفين.

0: صح.
1: يعني لو أنا صار خلاف لا سمح الله بيني وبين سين من الناس وكانت بيني وبينه علاقة قوية ومحبة وأخوة ولو أحد سألني عنه بعد أرد عليه باحترام
0: صح.
1: وتقدير حق الطرف الآخر.
0: نعم.
1: مو معناته يعني يمكن أنا أعذر الإنسان لما كل خلاف توه صايرة الحين والإنسان يعني في قوة يعني غضبه
0: أي مستحمق وزعلان ومو براضي على اللي صار مثلاً أي صح.
1: حتى السؤال يكون مو في محله. ما تسأل إنسان توه متهاوش يا إنسان ومختلف معه ويمكن غلطين على بعض لا سمح الله وهذه وارد فبيكون الرد ماله غير يعني يعني راكز وغير سليم رده بيكون ويمكن يغلط على الطرف الآخر.
0: بالضبط.
1: ولك احنا شو نقول؟ نقول اذا هنتكلم عن الاصدقاء لو صار بينهم خلاف وطال الخلاف نتمنى من اصدقائهم اختي ان يدشون بينهم يصلحون بينهم
0: يكونون مع والخير
1: وهذا اللي احنا تعودنا عليه في البحرين هني.
0: نعم صحيح.
1: ان احنا دائما متاخين ومتحابين ونكون مصدر خير نعرف لو سمعنا فلان وفلان متخاصم نروح اول شيء نسمع من الطرفين هاي واحده ثنتين انديش نحاول نصلح ما بينهم لأن في يوم من الأيام كانوا إخوان
0: صحيح.
1: وكانوا جماعة واحدة فإحنا خلونا نحط قاعدة إن إحنا نحترم بعض حتى وإحنا متخاصمين
0: صح وحتى لو انتهت العلاقة صحيح.
1: نعم نعم أختي صحيح. إحنا لأن هذه اللي تربينا عليه إحنا.
0: نعم.
1: نعذر الإنسان لو كان غضبان توه يمكن تطلع منه كلمة كلمتين ولكن بعد ما تمر شهور ويكون هادئ ويسأل عن سين من الناس يقوم يجرح فيه
0: ويطلع الأسرار كلها ويطلع السوالف صحيح.
1: هذه ثوابت أختي هذه ثوابت.
0: نعم.
1: يعني يقول والله إنسان الله يذكره بالخير لا طيب بخير الحمد لله طيب بخير
0: أو باختصار أبو محمد ما قطع كلامك كله بالخير حتى إذا ما تبي تقول شيء قول والله الله يستر موره الله يوفقه وخلاص
1: يا سلام عليك يعني كلمة كلمة تكون حلوة
0: دعوة طيبة صحيح
1: دعوة طيبة
0: بالضبط
1: وإحنا ترى ما ندعي الكمال اختي أم عبد الله كلنا صار بيننا خلافات حتى ويا عيالنا ترى بعد مو ويا الأصدقاء
0: أكيد
1: حتى ساعات وجهات النظر نختلف مع أبنائنا يعني
0: نعم صحيح
1: لكن بالنسبة حق الأصدقاء برا مو معناته أنا لما حد يسألني أقول ما جرح فيه وأقول
0: فعلته في كيت وكيت وكيت إيه والله صحيح
1: ما تربينا على كذي أختي وخصوصا إحنا في البحرين هني
0: نعم.
1: معروف عنا الطيبة والاحترام معروف والله
0: صحيح.
1: وهذه يعني ميزه نشكر الله سبحانه وتعالى عليها
0: نعم الحمد لله
1: لما يقول لك انت من وين قول له والله انا بحريني يقول لك والله والنعم
0: والله
1: هاي
0: مليون نعم
1: عبد الله.
0: اي والله اي والله
1: الكلمه الرسم في اليوف ما تنسي يا اختي
0: أيوة.
1: الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظكم انتم بعد ما شاء الله عليكم نتعلم منكم كثير اختي
0: ما
1: عبدالله.
0: عليكم زود يا ابو محمد شكرا لك على هالتواصل ودائما مداخلاتك قيمه شكرا لك
1: شكرا اختي
0: مع السلامه يعني مثل ما قال ابو محمد احنا هني في البحرين دايما تربينا وجبلنا على الطيبة على الأخلاق على الكلمة الطيبة على السنة على الذرابة مثل ما تقول أغنية الفنان الكبير أحمد الجميري هني في البحرين الناس كل الناس فيهم وفاء وإحساس أي والله نتواصل معاكم بو فهد يقول اختي نسرين أنا أشوف أن الإنسان الراقي ما يحتاج أنه يبرر نفسه أمام كل الناس بعد كل علاقة تنتهي في حياته يكفيه أن ضميره يكون مرتاح ويعرف أنه ما أخطأ بحق أحد نعم يا أبو فهد هذه أهم شيء في نهاية أي علاقة شكرا لك يا أخوي اختي هنا أم محمود تقول السلام عليكم أستاذة نسرين في رأيي ليس مطلوب أن نبقى أصدقاء بعد انتهاء العلاقة ولكن مطلوب أن نبقى محترمين لأنفسنا وللآخرين شكرا يا أم محمود كلامك جميل وخير الكلام ما قل ودل فعلا أخوي حسين الموسوي يقول مع عبد الله من السهل أن تحب لكن الأصعب أن تختلف بأخلاق هنا يظهر الفرق بين التربية وردة الفعل يا سلام عليك يا حسين يعني جبت أنت يمكن زاوية مهمة في هذا الموضوع عندما تختلف هني فعلا يظهر المعدن الحقيقي دائما المعادن تظهر في الاختلاف مثل ما قلنا قبل شوية يا جماعة طريقة الخلاف وأسلوب الخلاف هو اللي يحدد معدن الناس وهني مثل ما قال حسين تظهر تربية الإنسان هل هذه الإنسان فعلا يعني متربي صح؟ عارف شلون يتعامل مع الناس عارف شلون يحترم نفسه عارف شلون يحشم نفسه عن النقواقص والهفوات

الكلمات والأمور اللي ما لها معنى مثل ما يقولون. ألف شكر لك يا حسين. أم خالد تقول: حبيبتي مع عبدالله، أنا مريت بتجربة وانتهت العلاقة بدون إساءة من الطرفين، وبعد سنوات إلى الآن أتذكر هذه المرحلة بكل احترام، وأمانة أحترم جدا الطرف الآخر لأن فعلا أظهرت لي أخلاقه، وأيضا الحمد لله بينت أخلاقي في هذه العلاقة. جميل يا أم خالد، جميل، كفو عليكم، لأن هذه هو المطلوب، الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام حتى بعد انتهاء العلاقات. أخوي راشد النعيمي يقول: أمسي عليك بالخير مع عبد الله، من يفضح

0: الأسرار مخفية، وهذه بحد ذاته يطرح علامات استفهام كثيرة. والله أتفق معاك يا راشد أن هناك علامة استفهام، يعني هل لو كانت هذه العلاقة مستمرة كان بيفضح هذه الأسرار؟ فعلا هذه التساؤل ترى اللي أو هذه الجزئية اللي قصدها أخوي راشد مهمة يا جماعة أن احنا شوي نتوقف عندها. يعني الشخص اللي يفضح الناس بعد ما يفارقهم تحس أنه فعلا كان ينتظر هالفرصة ترى بس علشان ينتقم منهم. يعني يمكن هذه العلاقة ما كانت حقيقية، هذه العلاقة ما كانت مبنية على أسس حقيقية في الأساس. لذلك يعني فعلا علامات استفهام كثيرة، لو كانت هذه العلاقة مستمرة كان هذه الأسرار ما طلعت. جميل يا راشد، بارك الله فيك. أختي ليلى أحمد تقول الأستاذ نسرين أعتقد أن الإنسان عندما يحترم الماضي فإنه في الحقيقة يحترم اختياراته هو، لأنه كان جزء من هذه العلاقة. الله يا ليلى، كلام وايد حلو. فعلا هو اختار أنه يكون في هذه العلاقة في يوم من الأيام. إذا عندما يحترم هذه العلاقة حتى بعد ما تنتهي، هذه دليل أنه هو يحترم اختياره اللي كان في يوم من الأيام. شكرا لك يا ليلى. أختي روان السعد تقول لم عبد الله مس الورد ومس السعادة عليك وعلى كل من يسمع هالبرنامج الحلو. أكثر شخص أحترمه هو اللي إذا سألوا عن أي علاقة انتهت في حياته يقول كانت مرحلة وانتهت واتمنى لها الخير. هذه الإجابة تحتاج إلى قلب كبير وثقة بالنفس، لأن الإنسان الواثق ما يبحث عن تشويه الآخرين علشان يطلع هو الأفضل. نعم يا روان، كلامك جميل ويعطيك ألف عافية. بو علي يقول مع عبد الله أعتقد أن أخلاق الإنسان لا تقاس وهو سعيد ومرتاح، بل تقاس عندما يخسر ويغضب ويخذل. عندها فقط نعرف هل مبادئ ثابتة أم أن هي كانت مرتبطة فقط بالمصلحة. لذلك أرى أن أجمل نهاية لأي علاقة هي أن يغادر كل طرف وهو يحفظ الود ويستر العيوب ويترك للذكريات الجميلة مكانها، لأن الكلمة ممكن تنسي لكن المواقف تبقى عالقة في الذاكرة لسنوات طويلة. نعم أبو علي أتفق معاك وشكرا لك على هالتواصل. اتصال من أخونا العزيز صلاح حسين، حياك الله يا أبو حسين.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مسيك الله بالخير سادتنا الكبيرة، تحياتي لك وتحياتي لهذا الطاقم الأستاذة فاطمة وللمستمعين جميعا، الله يحفظكم إن شاء الله. واليوم مثل ما يقولون ختامها مسك، أسبوع الله. حافل بأحلى المواضيع الاجتماعية اللي سادتنا الكبيرة أستاذة نسرين قدمت أحلى النغمات والأشياء الطيبة الكل قاعد يستفيد. طبعا في البداية كل الشكر لأخوانا المستمعين، تحية وتقدير لأخونا ورد المرشد، أخونا من المملكة العربية السعودية، والأخوان وجاسم عريك اللي قدموا ما شاء الله عليهم الكلمات الحليوة والجميلة اللي أنت فعلا تتلمسين المواضيع المهمة، والله العظيم مهمة قسما بالله. لأن أنا والله من ساعة قاعد أتابع قلت ما بشارك، بس يشدني
0: بالعكس الموضوع. بالعكس نتشرف يا أبو حسين، حياك.
1: يشدني ليش؟ لأن فعلا أنت تقدمين ما شاء الله عليك أستاذة نسرين المواضيع اللي تهمنا إحنا في حياتنا، وأنت تقدمين النصائح الجميلة حق الناس، وإحنا كمشاركين بسطاء هم نقدم تجربتنا في الحياة عشان يمكن في بعض الناس هم يستفيدون من التجارب الناس عاشوا فيها
0: ومنكم نستفيد. أبو حسين تفضل.
1: الله يطول لك أستاذة نسرين، فعلا أنت قدمتي موضوع جدا جميل بخصوص مثلا ساعات يصير بعض الخلافات بعض الأمور الموجودة. لنتطرق في الموضوع، مثلا اثنين صاروا شركاء في عمل ما، مثلا تشوفونهم مثلا دلين نجحوا ونجحوا ونجحوا، بس نلاقي بعض الأصدقاء اللي هم ما يحبون هذول الاثنين، نلاقي يصير فيهم نوع الغيرة ونوع ليش دلين نجحوا ليش دلين وصلوا لمرحلة جدا جميلة. نلاقيهم مثلا احنا نشوف الحياة، يعني انا عايش في بعض الأسواق الشعبية والحياة الموجودة قاعد اشوف ليش فلان دي ربحة اكثر منك ويشوش فلان ويشوش فلان، ونشوفهم يفكون الشراكة. نلاحظ دلين اللي كانوا المقربين اللي كانوا في البداية مثلا خلنا نقول كانوا يشجعونهم، ولكن عقب يبتعدون ولا ينصحونهم. نلاقي مثلا اثنين أصدقاء من أيام العمل كانوا يشتغلون ويشتغلون سنين طويلة، يعني يمكن 20 أو 30 سنة حلوين، طلعوا للتقاعد عقب شوي يا فلان تراكو يتحكي عنك أنت كمتلقي لهذا الحدث ليش

0: تصدق. ليش مثلا تقول فلان تكلم عني؟ انت لازم يعني تكون صاحب حذر لبعض الناس اللي يدخلون في الامور. لكن أخلص الكلام، أنا مثلا مشيت مع صديق أقول أحبه كصديق وصديق عمل أو صديق الحياة أو الأشياء الموجودة، ما راح أزعل على بعض المفردات البسيطة اللي خليها كبيرة وكبرها وسوي كأن إحنا عداوة. كانت بيننا محبة، كانت بيننا مودة، كانت بيننا أجمل الأكلات، أجمل الطلعات، أجمل السفرات. نزعل عشان طلعة بسيطة أو جينا واحد ما يحبنا ويشوش بيننا؟ لا، احنا كمسلمين، احنا كناس طيبين في الحياة، نترك بعض الأشياء اللي تقرب أفكارنا الجميلة اللي كنا من. مثلا كمثال أعطيك، كانوا ناس يمشون مع بعض من 14 و15 سنة إلى أن وصلوا 40 و50 سنة. نسأل على شيء بسيط، فأتوقع هذا خطأ كبير. أكيد. وبس بقول آخر كلمة،
1: تفضل.
0: لا تتحكى فيه، خلي يولي وخلي يروح. بس المشكلة البعض يشوشون الثاني يخليه يتحكى فيك. أيوه. التهنيتيك المشكلة تقول بتحكى فيه. نحتاج للحلول الجميلة لهذا البرنامج اليوم. الأستاذة نسرين عطتنا أحلى الحلول، أن تكون حياتنا حليوة ونستمر في هالحياة الجميلة. وشكرا لك أستاذة نسرين.
1: شكرا يا أخوي صلاح، دائما نسعد بمشاركاتك الطيبة والقيمة ويانا، ألف شكر لك. يعني جميل أخوي صلاح حسين، يمكن فعلا ساعات ترى يا جماعة، يمكن هذه جزئية بعد مهمة أو زاوية مهمة في الموضوع، أنه مثلا ساعات في ناس لأي سبب أنه ممكن مثلا يصير بينهم خلاف في علاقة معينة، وقد تصل هذه العلاقة إلى النهاية. للأسف أن ساعات بعض الأشخاص المحيطين من باب الحسد، من باب الفتنة، من باب الغيرة، أيا كان، يحاولون يقلبون مثلا كل طرف أنه ترى والله إيه هو خلاك، هو فعل فيك كذا، هو كذا، فيخلونه يشوشونه ومثل ما يقولون يهيجونه، ويخلونه فعلا بعد ذلك يتكلم في الطرف الآخر. موجودين مثل هذه الفئة من البشر للأسف، مثل ما قال أخوي صلاح، والله يحفظ الجميع ويستر علينا ويهدينا ويهدي أمة محمد يا رب. بو يوسف يقول أم عبد الله، أنا أعتقد المشكلة مو في انتهاء العلاقة، هذه أمر طبيعي قد يحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة، وكل الناس ممكن يمرون فيه، إنما في الطريقة اللي يختارها الإنسان بعد النهاية. في أشخاص يحاولون أنهم ينتقمون من الماضي، فينسفون كل شيء جميل عاشوه، ويتحدثون وكأنها السنوات اللي قضوها مع الطرف الآخر ما كانت إلا وهم أو خدعة بالنسبة لهم. أنا أقول أن الإنسان الناضج هو اللي يعترف بأن العلاقة ربما كانت جميلة في وقتها، لكنها لم تعد مناسبة للاستمرار، وينهيها باحترام دون أن يحول الذكريات إلى ساحة معركة. يا سلام عليك بيوسف، كلمتك وايد حلوة. الإنسان الناضج والواعي والحكيم يدرك أن العلاقة يعني كانت جميلة في وقتها، نعم كانت بيني وبين فلان علاقة طيبة، لكن الحين ربما لظروف معينة لم تعد مناسبة للاستمرار. يمكن في بعض الأشياء اللي صارت خلاص، يعني هذه العلاقة وصلت مثلا خلينا نقول إلى طريق مسدود، أو إلى طريق أن احنا ما نقدر نستمر فيها مثل ما قال بيوسف، وتنتهي باحترام دون ما تتحول إلى ساحة للمعارك والانتقام. شكرا لك يا بيوسف. أختي وداد السالم من السعودية، حبيبتي أختي وداد، أمسي عليك بالخير. تقول مس الوردة أستاذة نسرين، أكثر ما يلفت انتباهي أن بعض الناس ما يكتفون بإنهاء العلاقة، بل يشعرون كأن عليهم أن يقنعون الجميع بأن الطرف الآخر كان سيء من البداية، فيبدؤون بكشف الأسرار والحديث عن التفاصيل الخاصة. برأيي هذا لا يعكس قوة الشخصية أبدا أبدا، بل يعكس حاجة الإنسان إلى كسب تعاطف الآخرين على حساب كرامة شخص كان في يوم من الأيام قريب منه. الأخلاق الحقيقية هي أن تحفظ خصوصية العلاقة حتى بعد انتهائها، لأن احترامك للماضي يعكس احترامك لنفسك قبل أي شيء آخر. شكرا يا وداد حبيبتي، مشاركة رائعة، وتحية لكل أحبابنا في السعودية الغالية. أخوي عبدالله الهاجري يقول السلام عليكم أم عبدالله، أنا أشوف أن هناك فرق كبير بين أن تتحدث عن تجربة مررت فيها لتستفيد أو تفيد غيرك، وبين أن تجعل من الماضي وسيلة للتشهير والإساءة. من حق أي إنسان أن يعبر عن ألمه، لكن ليس من حقه أن يهدم سمعة الآخرين أو يكشف أسرارهم. أحيانا كلمة

حدث قال في لحظة غضب قد تؤذي إنسان لسنوات طويلة، بينما الصمت في هذه اللحظة قد يكون أعظم موقف أخلاقي يبدر من الناس. فعلا يا عبد الله يا أخوي أتفق معك، شكرا لك. أحيانا الصمت في نهاية بعض العلاقات قد يكون يعني أبلغ سلوك أخلاقي وإنساني ممكن يقدمه الإنسان في إطار علاقات الإنسانية. شكرا لك يا أخوي عبد الله. أخوي سالم العجمي يقول للأسف مع عبد الله أصبحنا نعيش في زمن أصبحت فيه بعض الخلافات تبث مباشرة على وسائل التواصل للأسف، وكأن الناس ينتظرون الجمهور ليحكم بينهم. هذه الأمر أفقد العلاقات قيمتها، وأصبح البعض يظن أن التشهير عبارة عن انتصار، بينما أكبر انتصار أنك تنهي هذه العلاقة وتغادر بدون كلام كثير، وتترك الناس تتذكر عنك حسن الخلق مو بكثرة الكلام. الكرامة ما تحتاج إلى ضجيج حتى تثبت وجودها. الله عليك يا أخوي سالم، كلامك وايد حلو، وفعلا كرامة الإنسان ما تحتاج إلى كلام كثير وضجة ولوية مثل ما نقول عشان تثبت وجودها، وهذه الإنسان يثبت أن كرامته ما زالت موجودة. شكرا لك أخوي سالم. تقول أم خالد، حبيبتي أم خالد تقول السلام عليكم مع عبد الله، أنا اللي فتني السؤال اللي طرحتي، شنو اللي يكشف أخلاق الإنسان أكثر، دخوله في العلاقة أم خروجه منها؟ وأنا أقول بكل قناعة أن النهاية هي الاختبار الحقيقي. في البداية الكل يجامل ويبتسم ويطلع أحلى ما عنده، لكن عند الخلاف تسقط المجاملات ويبقى الأصل. لذلك دائما أراقب شلون الإنسان يتحدث عن أشخاص طلعوا من حياته، لأن طريقته في الحديث تكشف الكثير عن معدنة وتربيته. الله الله، كلام وايد حلو يا أم خالد، وفعلا جميل جدا، لأن البدايات غالبا تكون وايد حلوة، لكن النهايات هي اللي تكشف المعادن الحقيقية. رسالة أخيرة راح أقراها من إيمان، أختي إيمان أم حسن، حياك الله حبيبتي إيمان. تقول أختي أم عبد الله، ساعات أتعجب، أو لا، هذه الإرسالة قريتها من إيمان صح؟ أتوقع أني قريتها. نعم، أتعجب من كل شخص اللي كان يمدح إنسان في كل مجلس، وبعد انتهاء العلاقة أصبح لا يرى فيه أي حسنة، لأن النهاية مثل ما تمناها. جميل إيمان، نعم قريت هذه المسج. طيب بقرأ آخر رسالة سريعة وصلتني من أم فيصل، تقول مع عبد الله إذا انتهت العلاقة فيجب أن لا نجعلها سبب لخسارة أخلاقنا، لأن العلاقات ممكن أن تتغير، ولكن اللي يظل معانا هو السمعة الحسنة. كلام جميل حبيبتي أم فيصل، شكرا لك. إذا يعني ما شاء الله اليوم المسجات اللي وصلت كلها رائعة، كل المشاركات كانت قيمة وأثرت الحوار بشكل كبير، أشكركم عليها يا جماعة. فعلا فعلا كل موضوع نطرحه، يعني الميزة الجميلة اللي أشعر أني أنا خرجت فيها بعد طرح هذا الموضوع هي الآراء المتعددة ووجهات النظر المختلفة اللي نقراها ونسمعها، لأنها تضيف لخبرتنا، تفتح لنا أفق جديدة، تخلينا نسأل أنفسنا تساؤلات مهمة في الموضوع المطروح، وتكشف لنا زوايا جديدة. فشكرا لكل من يشاركنا. في النهاية أحبتنا، العلاقات ممكن تنتهي وممكن تختلف القلوب وتتغير الطرق، لكن الأخلاق الحقيقية ما تتغير بتغير الظروف. الإنسان الراقي لا يقاس فقط بحسن اختياره للكلمات في أيام الود وأيام الصفاء، بل أيضا بحسن صمته في أيام الخلاف. ربما تكون أجمل نهاية لأي علاقة هي أن يغادر كل طرف وهو يحمل احترامه لنفسه قبل أي شيء آخر. إذن نتمنى يا ربي دائما لكم أحلى العلاقات وأطيب العلاقات وأحسن العلاقات إن شاء الله في حياتكم، واللي دائما تكون بدايتها جميلة وتستمر إن شاء الله إلى ما لا نهاية، ولو الله ما أراد لها الاستمرارية وانتهت في يوم من الأيام تكون أيضا نهايتها جميلة بالنسبة لكم ولكل طرف في حياتكم. في الختام أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والسعادة، أتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة. يوم الأحد الجاي بيتجدد معكم اللقاء، وبنلتقي فيكم مجددا مع مشوار الظهيرة وموضوعات جديدة خلال

0: الأسبوع القادم. انتظرونا بكل الحب. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات الغالية المبدعة زميلتي في الإخراج فاطمة جنبر. في أمان الله، والله يحفظكم وين ما تكونون.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوء

سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا

0: يا يمه، شو اللي تغير بالموضوع؟
1: بنت اختي موجودة بس ما اقدر افاتحهم بالموضوع.
0: يمه هذا انت قلتي، بنت اختك يعني مو غريبة، واحنا نبي بعض.
1: البنت تدرس وانت بعدك ما توظفت، يعني ما يصير تتزوج.
2: اخطبها والزواج تالي.
0: انزين يبا، وش بيصير اذا تزوجت؟
2: زين ما تعلمني من وين بتصرف عليها؟
0: انتوا ساعدوني، بصرفوا علي على ما توظف.

0: ريال شطولك وش أرضك؟ تبيني أنا أصرف عليك؟
1: يبا بس بشكل مؤقت على ما توظف.
0: اخطبها بالأول وبعدين يصير خير.
1: ولا يعني لهالدرجة قاعد تبخلون علي؟ ترى ولدكم أنا.
0: يبا البنت مهي طايرة علامك، مو تبون بعد خلاص تمطر.
1: بس أنا وعدتها أني أخطبها.
2: بس خلاص خلاص نخطبها، بس ترى ها ماكو ملكة.
1: إنزين وإذا تأخرت الوظيفة؟
0: طارق طارق علامك يا يبا، يبا كل شيء قسمه ونصيب، وظيفتك زواجك ربعك ديتك كل شيء، ترى كل شيء نصيب، اللي الله كاتبه لك بيصير.
2: شوفوا عاد أنا بكلم أختي ودي يعني بيني وبينها، وبعدين يعني أخبركم إيش بيصير، يمكن الأم لها نظرة ثانية ما يندر.
0: لا لا لا لا طارق لا يبا، لا أنا أحس إنها مالي ويه إني أقول لها والله إني أنا جاي ودي أخطب بنتك، وإذا سألوني بالله الملكة متى شا أقول لهم، شرد عليهم.
2: إنزين خلاص خلي هالمهمة علي.

0: هلا وغلا، هلا حبيبتي، هلا يا بعد عمري، من زمان عنك.
1: إيه من 8 شهور من الصيف.
0: وليش هالقطاعة بالله؟ ليش ما نسمع صوتك إلا بالتليفون؟
1: تدرين براك من ياخذ سيارتي وأنا نحبس بهالبيت.
0: هوي حافظ تعالي مشي، ايش صاير يعني؟
1: ويفش لو أبوكم موجود.
0: عاد مو عذر، دقي سألي، يعني لازم تشرح عليك.
1: أنتي الخير والبركة، قولي لي يا طارق ايش تشربين؟
0: لا سلامتك ما بي شيء، انا بس جاي اسال عنك. اقول الا وين ولدك؟
1: راح الشاليه.
0: هو وشلون تخلينه يروح؟
1: وي ولدي ريال، ليش ما اخليه يروح؟
0: مهما كان حبيبتي الحين الوقت يخرع.
1: لا لا يا طارق لا، ولدي خلص الجامعه ويعرف الصح من الغلط، ليش احبسه عندي؟ خليه يطلع من البيت، صار قمته على قلبه البيت.
0: اي والله وانتي الصادقه، نفس حال طارق كل يوم يفكر بشيء،
1: بمشروع.
0: اي مشروع يا معوده، اي مشروع، مره يبي يكمل دراسته ومره يقول بيتزوج، والله ما ادري ايش اسوي بهالطارق هذا، ما يدري ايش يبي.
1: يا وخيتي ترى الفضاوه تسوي اكثر من كذي، انتي قولي له زين وغيري الموضوع، وثاني يوم تلاقينا ناسي.

0: براك، ايش فيك مو على بعضك اليوم؟
1: ساكه فيني الدنيا.
0: ليش؟ عسى ما شر.
1: ماكو، ابي سياره وعمي ما يبي يشتري لي.
0: ليش يتهرب؟ مو فلوسك؟
1: يقول لي ما عنده الا بس حق مقدم السياره.
0: يعني يمكن صاج
1: خليفه. ابوي من توفى الله يرحمه ترك لنا حلال وايد، وانا سامع بنفسي.
0: يعني تلقى بيتصرف بالفلوس؟
1: والله انا ما حط بذمتي.
0: اسمعني، انت من تشتغل تقدر ترفع قضيه على عمك وتعرف بعدين وين راحت الفلوس.
1: لا لا لا لا لا، ما ارفع قضيه. شلون ارفع لعمي قضيه؟ عمي اخو ابوي. لا لا لا، صله الرحم، بعدين ربي ما يرحمني.
0: عيل لا تشكى، الريال صارفهم على عياله، واذا انت كذي انا اقول لك ابلع الموس واسكت.

0: أقول طارق ترى مو غرفة تيبوي.
1: ها يمكن قاعد بالسكة؟
0: تعوني راد من صلاة الفير.
1: يما ولدي عير وين راح؟
0: أكيد سهران مع ربعه للحين ما رد.
1: لحظة خل اتصل فيه. يا ربي هالولد بينني شو اسوي فيه شو اسوي. يلا رد.
2: الجهاز مغلق خارج منطقة التغطية، يرجى الاتصال في
1: يا حسرتي.
0: ها ما رد عليك؟

0: ادري ما ادري اكيد صاير في شيء.
1: ها يبا لا تعطينا الله يهديك على وجهك استهدي باللبس. الحين ننطر شوي وبين شاء الله.
0: لا الله ايش ننطر؟ مع سويتش سيارتي قوم دوره روح.
1: خلاص يبا خلاص اهدي بس استهدي بالله قلنا لك والله العظيم اطلع هنا دوره والله ابتلشنا.
0: ابتلشت بمنه وهذا ولدك؟ بالله مسوي حادث يعني شلون؟

0: قلة الأماكن عشان تقعد على البحر ويا ربعك؟
1: إيه وش فيها؟ وين الغلط اللي مسوينه قاعدين على البحر؟
2: علشان كذي فتشوكم.
0: إيه شافهم شباب، شافهم هالحزة، قال إيه أكيد عندهم شيء.
1: لا يبا ما عندنا شيء، إيش عندنا؟ قاعدين قاعد نلعب جنجفة نسمع أغاني.
2: وخذوك أنت بروحك؟
1: يما الغلطة غلطتي أنا، ناسي ليسني وبطاقتي المدنية.
0: المهم إنها عدت على خير، عاد مو تنسى مرة ثانية البوك والبطاقة والشغلات هذه، مو تنساهم.
1: حاضر يبا حاضر. المهم يبا تدري رفيجي دش مجال التجارة؟
0: لا زي ما شاء الله.
1: اي والله فتح له مشروع صغير وما شاء الله كاهو ماشي بالمشروع.
2: ايه ما شاء الله ابوه عطاه راس المال.
1: لا لا يمه هو فتح له حساب بالانستغرام يطبخ ويبيع الناس.
0: حلو، وانت ليش ما تسوي مثله؟
1: ما ادري يبا ما اعرف اطبخ.
2: يا حبيبي بطل لك اي مشروع اشغل نفسك فيه.
1: يمه تدري ناس قاعد افكر فيه، قاعد افكر اكمل دراستي برا الكويت.
2: ها شنو؟
1: أنا قاعد ما عندي شغل، على الأقل أكمل دراستي.
2: لا والزواج؟
1: راح أخذها معي.
2: طارق أنت قاعد تلعب علينا ولا شنو يعني؟
0: لا شكلك أنت فاضي ولا أنت عارف مصلحتك وين هي.
1: يا يبا أنا بس بروح أجرب، إذا قدرت أكمل كملت، ما قدرت رديت.

0: الحين أبوك ما طلع تقاعد؟
1: لا، ليش يطلع؟
2: مو كان مدير؟
1: وما زال مدير.
0: أنا أبوي طلع من زمان.
1: وش عنده يطلع؟ خله، إذا طلع ترى بيحن علينا. وينكم ووينكم؟ وين رايحين وين جايين؟
2: تدري يا خليفة أن أبوك واللي بنفس عمره يحق لهم التقاعد من سنين؟
0: الرجال متزوج 55 سنة يطلع تقاعد.
2: عيل، إحنا شلون توظف؟
1: والوظيفة الحين واقفة على أبوي؟
0: لا، بس لو كل واحد يحل التقاعد ويتمسك بالكرسي، عيل إحنا الشباب ما لنا بالوظائف شيء.
1: زين، وبعدين؟
2: هذه وجهة نظر يا خليفة، لا تزعل.
1: أنا معاك، صح، في وايد أماكن شاغرة، بس حتى إحنا الشباب نرفضها.
2: يعني أنت ترضى تشتغل محاسب بالجمعية؟
1: لا طبعاً،
0: حتى أنا مرضى.
2: عشان كذي بعض الوظائف موجودة، لكني أنا شخصياً ما تناسبني.
0: لو كل واحد يقرر أنه يتقاعد ويخلي مجال الشباب في الوظيفة، كان إحنا أبدعنا.
1: علشان كذي أغلب الشباب اللي معانا اتجهوا للوظائف الخاصة.
2: شوفهم في المعارض.
0: مو كل واحد قاعد ببوث وقام يبيع صار تاجر.
1: يا حبيبي، المغزى انك تشغل وقتك.
2: زين، ايش رايكم نجرب ناجر لنا بوث ونبيع؟
0: وش نبيع؟
1: يعني شيء نقدر نسويه. خلونا نفكر، ونفكر الى ان نوصل الى شيء مفيد ونقدر نبيعه.
2: بس يا خليفة، اذا كنا مختلفين في الافكار،
0: اي تجربة وتالي نقرر.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي سوء.

الجوال في بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا، إخراج

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. الكلام هو مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس، وهو مطمئن القلب رخي البال، وإلا انفض الناس من حوله فعاشوا جهالا وماتوا جهالا، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. قال لقمان الحكيم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. الأعمال الصالحة هي زاد العبد وحصيلته التي يخرج بها من هذه الدنيا، وعليه يترتب مصيره في الآخرة.
0: ما خط القلم.
2: الخصام آفة من آفات اللسان، ومدخل كبير للشيطان، ومدمر للقلب والأركان. يفرق بين الأحبة والإخوان، ويحرم صاحبه الأمن والأمان، ويدخله النيران، ويبعده عن الجنان. فالصلح خير في كل زمان ومكان.

0: قال بعض الحكماء: أصل الخيرات كلها في ثبات القلب، ومنها تستمد جميع الفضائل، وهي الثبات والقوة على ما يوجبه العدل والعمل.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائي موسوعتنا الصغيرة، في بداية لقاء اليوم نهديكم تحية أسرة البرنامج آملين أن تنقل لنا جانباً مفيداً وطريفاً من جوانب المعرفة الإنسانية،
1: متمنين أن تضيف صفحاتها كل جديد، فأهلاً بمشاركاتكم.

0: أصدقائنا صغارنا فلذات أكبادنا قد تدهمهم الحوادث ونحن بعيدون عنهم، وهناك طريقة قد تنقذ حياتهم جربت في الخارج ولا بأس في اعتمادها في العالم العربي.
1: أناس كثيرون كانوا يعرفون كريستين سويت تلميذة الصف الابتدائي الثالث من ولاية أوهايو، ولكن لمدة ساعتين مروعتين يوم 26 من يناير من عام 82 تحولت كريستين سويت ذات السنوات 9 إلى فتاة دون أبوين، مجهولة الهوية، مجهولة المنزل، مجهولة التاريخ الطبي.
0: لقد غفت الفتاة في حافلة المدرسة المتجهة إلى منزلها، وإذ أيقظها زملاؤها ارتبكت ونزلت من الحافلة في مكان يبعد عن بيتها مئات الأمتار، وقررت الاهتداء إلى بيتها سيرا على القدمين، وإذ عبرت الشارع صدمتها سيارة.
1: غابت الفتاة عن الوعي وقد أصيبت بارتجاج في الدماغ وبنزف داخلي وجروح عدة، ونقلت بسرعة إلى أحد المستشفيات حيث عولجت جروحها الخطيرة التي هددت حياتها، غير أن المعالجات والفحوص الأخرى أرجئت لأكثر من ساعة، ريثما يتم التعرف إليها ويوافق أحد أبويها على إجراء جراحة.
0: بقيت كريستين على قيد الحياة، لكن دماغها أصيب بخلل، وتبقى طي المجهول مسألة ما إذا كان التعرف المبكر إليها ومحض الموافقة الأبوية ربما أديا إلى نتيجة مغايرة، غير أن كريستين تضع الآن رقعة صغيرة على شريط حذائها يسمح للأطباء بأداء واجباتهم في حال حدوث أي طارئ.
1: فتعالوا لنتعرف على حكاية هذه الرقعة.

0: عزيزنا المستمع، الرقعة السابقة الذكر كانت هدية من جورج وايجر من بوينا بارك في كاليفورنيا، الذي ترك عمله وأثقل أسرته بالديون ليمنح هذه الرقعة مجاناً.
1: ورقعة وايجر قطعة من نسيج متين لا تمحي ولا يخترقها الماء، وتمكن حياكتها في ملابس الطفل أو لصقها على رباط حذائه. حجمها لا يتعدى رقعة تعليمات الغسل الموجودة داخل معظم الملابس، لكن فيها متسع لمعلومات مهمة كتوقيع الأبوين بالسماح للأطباء بإجراء كل ما من شأنه تأمين سلامة الطفل.
0: وايجر الرجل الأربعيني الذي كان يكسب عيشه من تصميم إعلانات لحملات التبرع ابتكر فكرة الرقع في 27 مايو سنة 83، فيما هو جالس على شرفته يراقب أولاده الثلاثة. وكان قرأ لتوه في الصحيفة خبرا عن صبي في التاسعة صدمته سيارة، وقد عانى رجال الشرطة صعوبة في التعرف على أبويه إذ لم يكن في حوزته أي ورقة ثبوتية. وبعد مرور 6 ساعات على الحادث وجدت أمه، وبعد 20 ساعة توفي الصبي متأثرا بجروحه.
1: رمق وايجر كلبه الرابض بالقرب منه متفحصا الرقعة التي تبين اسمه واسم صاحبه وعنوانه ورقم هاتفه، وفكر: هذه حماقة، أولادي يسرحون في كل اتجاه وقد يحدث لهم مكروه، وها هو كلبي يحمل أدلة ثبوتية أكثر مما يحملون.

0: أصدقاءنا تحدث وجر إلى رجال الإطفاء والشرطة والمسعفين الطبيين وأطباء غرف الطوارئ الذين أكدوا جميعا الحاجة إلى نوع من رقع هوية للأطفال، وصمم الرقعة الأولى من نوعها. وبما أن الشيء المشترك بين جميع الأطفال هو الأحذية، فقد استنتج وايجر أنها المكان المناسب للصق الرقعة. والخطوة التالية هي حمل متاجر بيع أحذية الأطفال على لصق الرقعة على بضائعها.
1: أخبر وايجر زوجته كاثلين قائلا: يجب ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا، فالتجار سيتحمسون للفكرة. وأسس وايجر جمعية الإنقاذ الخيرية، وهي لا تتوخى الربح ولها مكتب وسكرتيرة، وبعث برسائل إلى تجار أحذية الأطفال وصانعيها. وصدمه أنه لم يلقى غير اهتمام بسيط، لكن ذلك لم يوهن عزيمته، فراسل صانعي ثياب الأطفال وتجارها الكبار، فلم يبدوا اهتماما هم كذلك.

0: للشرطة يهتمان لتوزيعها. ولما كان ويجر وحده يدفع النفقات كلها، فقد استدان مبلغاً ورهن منزله، وعزم على التفرغ للعمل في مشروع الرقع.
1: وحاول الزوجان أن يعتاشا من دخل كاثلين التي تملك شركة لصنع ملابس دمى الأطفال. في الأشهر الأولى بعد نشر الخبر، طلب العديد من رجال الشرطة كميات صغيرة من الرقع.
0: ثم تلقى ويجر مكالمة هاتفية من دوغلاس فيلتمان، الرقيب في شرطة مدينة ماتشيل بولاية داكوتا الجنوبية. وكان فيلتمان طلب قبلا رقعا لابنتي، وها هو الآن يريد المزيد.
1: سأل الرقيب ما حظي في الحصول على 17,000 رقعة. غمرت ويجر البهجة لما سمع هذا الكلام، فرد قائلا: سأرسل إليك كل ما تستطيع أن توزعه.
0: وزع فيلتمان الرقعة بحماسة، فزار المدارس ورابطات الأهالي والمعلمين شارحا منافعها، ووفقت المصارف المحلية الثلاثة على إدراج رقعة وملاحظة عن مكان الحصول على مزيد منها في كشوف حساباتها الشهرية.
1: وتطوعت المطاعم ومتاجر المأكولات السريعة لتوزيعها أيضا.
0: وبحلول ربيع 84 كان فيلتمان قد وزع 30,000 رقعة، وذاع الخبر في وسائل الإعلام، وتدفقت الطلبات من ولايات داكوتا الشمالية ونيوجيرسي وآيوا ونبراسكا وويسكنس.
1: وفي الغد أعزائنا نكمل حكايتنا عن بطاقات هوية الأطفال التي تلصق على أحذيتهم أو ملابسهم.
2: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أعزائنا، في صيف عام 83 نشرت مجلة تصدر عن دائرة الشرطة إعلاناً قصيراً يعرض الرقعة مجاناً لأي شرطي أو شعبة

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع

القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بأنها الأمل للعديد من طالبي الرزق الشريف
1: ليعملوا على أرضها ويساهموا في مسيرتها التنموية.
0: يتمتع العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون إليها من مختلف أرجاء العالم بالأمن والأمان
1: وبحزمة من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم العيش الكريم بصرف النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأديانهم.
0: تسمح دول مجلس التعاون الخليجي لجميع العاملين على أراضيها بحرية تحويل الأموال إلى مواطنهم الأصلية ليساهموا في حياة أفضل لعائلاتهم وأولادهم.
1: تجسد دول مجلس التعاون الخليجي الأخوة الإنسانية بأرقى معانيها،
0: وتؤمن هذه الدول بالتواصل والتفاعل مع جميع المجتمعات
1: لجعل العالم مكاناً يتسع للجميع بتسامح ومودة وتعاون.
0: من أجل هذه الأهداف السامية كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً في الانفتاح على دول العالم ومواطنيها.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن

التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: الكاردينال الأحمر ريشيليو وزير لويس الثالث عشر الذي تضاربت حوله الآراء، أكان سفاحا؟ أكان رجل دولة من الطراز الأول؟ والتاريخ، ماذا يقول التاريخ عنه؟ رأينا التاريخ أمس يقول:
1: لقد استطاع ريشيليو أن ينقذ عرش مليكه من أخطر مؤامرة تعرضت لها فرنسا في القرن السابع عشر، المؤامرة التي دبرها وحاك خيوطها وأوشك أن يصل بها إلى غايتها الماركيز سان مار الفتى الجميل صديق الملك.
0: ورأينا أمس كيف استطاع ريشيليو أن يرغم مليكه على إصدار أمر بالقبض على سان مار، ولكن الماركيز سان مار لا يزال حرا طليقا يا كاردينال، بل لقد زاد حظوة عند الملك والنبلاء جميعا والنبيلات على الخصوص. ما الحكاية؟ لما لم تقبض عليه؟ هل عدلت عن ذلك خشية إغضاب الملك؟ هل اتضح لك أن المؤامرة المزعومة لم تكن غير وشايات من حساد الماركيز الكثيرين؟
2: إني لم أغفل لحظة عن سان مار وأعوانه يا سيدي، اطمئن.
0: ولكن معك أمر بالقبض عليه، فلما لم تنفذه؟
2: حتى يبدأ في التحرك الفعلي، إنه حتى الآن في دور التخطيط والإعداد، وكل ما لدي من دليل على اتهامه هي الجلسات السرية التي يعقدها في قصور المتآمرين معه.
0: لعلها زيارات اجتماعية يا كاردينال؟
2: الزيارات الاجتماعية لا تعقد سرا وفي قصور أعداء الملك، هذا بالإضافة إلى أن رجالي ينقلون إلي حرفيا كل ما يدور في هذه الاجتماعات. إني أطيل له في الحبل حتى يشنق نفسه ويدلني على كل المتآمرين، عندها ستطير رأسه من فوق كتفيه.
0: ورأيت من واجبي أن أحضر اجتماعا من هذه الاجتماعات السرية، فتسللت إلى قصر الدوك جاستون دورليان شقيق الملك في الريف. لقد كان الملك قد نفاه ثم عفى عنه، ترى هل عاد حقا إلى التآمر؟ يبدو هذا يا عزيزي المستمع، فهو كما ترى أكثرهم تحمسا للخطة التي وضع أساسها سان مار.
3: اللعنة على أخي، لن أرحمه حين يقع أسيرا في يدي، وستحل أنت يا ماركيز سان مار محل الكاردينال.
4: هذا شرف كبير يا دوق دورليان، ولكن قد يعترض البعض على تعييني في منصب كبير كهذا. إنني كما يدعي الكاردينال صغير السن.
3: ماذا؟ وهو ألم يجعله أخي اللعين وزيراً وهو في 25؟ لن أبالي بما يقول أعداؤك يا ماركيز، لن أبالي. والآن إلى أي حد صارت الأمور يا ماركيز؟ لقد تركنا لك تدبير كل شيء، ولكن بالله متى يكون التنفيذ؟
4: في أقرب مما تتصور يا صاحب الجلالة.
3: صاحب الجلالة، إننا لم نصل إلى التاج بعد يا سان مار.
4: سيشرف التاج برأسك بعد 3 شهور على أكثر تقدير. لقد نجح رجالي في إغراء فيليب الرابع ملك إسبانيا بعقد معاهدة سرية معنا، من شروطها أن يمدنا بالرجال والمال لقاء أن نتنازل له عن قلعة سيدان، موضوع الخلاف بينه وبين الكاردينال ريشيليو.
3: ما أهونه من ثمن؟ ها؟ وهل وقع فيليب على المعاهدة؟
4: ليس بعد، فقد اعترض على بعض النقاط الأخرى القليلة الأهمية، فرأيت أن آخذ برأي جلالتك حتى لا يحدث أي خلاف بعد ذلك. إنه يا سيدي مثلا يريد أن
3: لا تدخلني في التفاصيل، اتفق مع فيليب على كل ما تراه مناسبا للموقف.

0: كل ما أريده هو أن يمدني ب10,000 مقاتل ينضمون في اللحظة المناسبة إلى رجالنا، فأسير على رأسهم من الجنوب حتى باريس.
1: حسناً، سنكتب صيغة المعاهدة. ويحسن أن يكون ذلك بخطك يا صاحب الجلالة، حتى يقتنع فيليب الرابع بجدية الأمر.
0: لا لا لا لا، لا أحب أن أكتب شيئاً بخطي.
1: ولماذا يا صاحب الجلالة؟
0: أعني أن من يدري لعل...
1: يا صاحب الجلالة، إن رأسي في هذه المؤامرة قبل رأسك، فإذا أردت جلالتك أن نتم ما بدأناه فليكن نصف الصيغة بخطي.

0: وليا ماركيز، وكيف ستصل هذه المعاهدة إلى فيليب الرابع والكاردينال يراقبنا مراقبة لصيقة؟
1: سيتكفل بهذا الماركيز فونتري.
0: حقا يا فونتري؟
2: أجل يا مولاي، سأخفيها بين طيات معطفي وأتنكر في زي راهب من الوعاظ المتجولين وأسافر إلى أسبانيا، فإذا حصلت على توقيع الملك الأسباني أعدتها مرة أخرى إلى طيات معطفي ثم عدت إليكم.
1: وحذار يا ماركيز، لا تنططي جوادا، فالوعاظ يسيرون على أقدامهم، واعلم أن رجال الكاردينال في كل مكان، في الجبال المقفرة، في الوديان المزهرة، في البيوت، في القصور، في الأكواخ. كن حذرا ولا تسر مع أحد، ولا تفارق معطفك ولو اشتعلت نارا من شمس إسبانيا في هذا الصيف.
2: يستطيع صاحب الجلالة أن يعتمد علي.
0: سأجعلك الرجل الثاني في الدولة بعد سنمار، الرجل الثاني يا فونتري.
3: ترى هل غفل الكاردينال عن هذا الذي يدبر في ذكاء وفطنة وسرية؟
4: نقل إلي رجالي كل كلمة دارت في ذلك الاجتماع الخطير. إن عيني ساهرة لا تنام يا سيدي.
3: فلما لا تبادر بالقبض على المتآمرين؟ في معطف فونتري صيغة المعاهدة، وهي الدليل الحاسم على الخيانة.
4: بودي لو أحصل أيضا على توقيع فيليب الرابع عليها. أتعرف ما معنى ذلك يا سيدي؟ معناه أن أرغم فيليب على التنازل عن كل مطالبه السخيفة في جنوب فرنسا لقاء أن أسكت عن الفضيحة.
3: قد يفلت منك فونتري بعد توقيع فيليب على المعاهدة.
4: اطمئن يا سيدي، لقد أرسلت خلفه رجلين من أعتى رجالي، سيحاولون الحصول على النسخة الأصلية للمعاهدة دون أن يشعر فونتري بذلك.
3: هذا ممكن؟
4: ألم أقل يا سيدي إنني كلفت رجلين من أعتى رجالي بهذه المهمة؟ لوبار وإدمو. لوبار على وجه الخصوص يستطيع أن يسرق الكحل من العين. اطمئن يا سيدي.
3: ورأيت أن أتتبع لوبار سارق الكحل من العين لأرى كيف يتصرف في هذا الموقف.
5: المسألة هينة جدا يا سيدي، فقد استطاع فونتري فعلا أن يحصل على توقيع فيليب على المعاهدة، فخاطها مرة أخرى في معطفه الكهنوتي وبدأ سيره عائدا إلى فرنسا.
3: عجبا، فكيف لا تتابعه؟ لماذا جئت إلى هذا الممر الضيق في جبال البرانس؟
5: لأني واثق من أن فونتري سيمر من هنا لا محالة. زميلي إدمون يتابعه عن بعد.
3: ولماذا تنكرت في زي راع من رعاة الغنم؟
5: إنني لم أتنكر يا سيدي، إنني راعي غنم حقيقي. كل شيء أمامك يدل على ذلك، الغنمات والكوخ الصغير على سفح الجبل وصفارة الرعاة أيضا. ها قد بدأ الجو العاصف، ستكون ليلة عاصفة أيضا بيني وبين فونتري. أرجوك يا سيدي لا تتدخل حتى لا تفسد الأمر.
3: لوبار، إنك لن تشعر بي، لا أنت ولا فونتري، إنني لم أولد بعد. واقترب فونتري يجوس الطريق بعصاه ويسير سير المحاذر اليقظ حتى إذا بلغ الراعي.
2: ليلة طيبة يا ساهر الليل رغم هذا الجو المضطرب.
5: ليلة طيبة يا أبتاه، فيما اقتحامك هذا الطريق الوعر في هذا الليل المخيف؟
2: الواجب يناديني يا بني، وما كان لخدام الله أن تثنيهم وحشة الليل ولا أن تقعدهم عورة الطريق عن القيام بواجب الله.
5: ولكن الله رحيم بعباده يا أبتاه، اجلس وجفف ثيابك المبللة على حرارة النار، وإنك لا تستطيع أن تفعل غدا ما تريد أن تفعله الليلة. اجلس يا أبتاه.
2: الحق أني متعب يا بني. حسنا، سأجلس ساعة، فهل أجد لديك ما أتبلغ به؟
5: على الرحب والساعة أيها الأب الجليل، هناك على مقربة من هذا المكان كوخي الحقير، تجد فيه شيئا من الطعام وقليلا من النبيذ. سر أمامي يا أبتاه واسأل الله أن يخفف آلام ابنتي المريضة.
2: ألك ابنة مريضة؟
5: في الكوخ، ماتت أمها وتركتها لي في هذا المكان البلقع. باركها حين تصل إلى الكوخ يا أبتاه.
2: الله رحيم يا ولدي، الله رحيم يا الله.

0: السير متعب حقا في هذا المطر. لعمري كيف يشعر ساكن هذا المكان بالأمن يا ولدي؟ ألا تخشى اللصوص؟
1: لست أخشى غير الصواعق والعقبان، أما بنو الإنسان فلا يجتاز هذا الممر منهم غير المهربين، وهؤلاء لا يطمعون في أكثر من أن أدلهم على الطريق. اقتربنا من الكوخ، إن هي إلا دقائق ونصل إليه.
0: الحق أيها الراعي أنني لا أدري كيف أشكرك، وسأدعو الله أن يشمل ابنتك برعايته وأن...
1: أيها الأب الجليل، هل أنت بخير؟
2: لقد وقعت في حفرة عميقة يا ولدي، انقذني بحق السماء ولا تلقي بمعطفي الذي انخلع عني حين أمسكت بي تمنعني من السقوط.
1: معطفك معي فاطمئن.
2: انقذني يا بني وحافظ على المعطف.
1: لحظة واحدة يا أبتاه، سأحضر حبلا طويلا من الكوخ، إن هي إلا لحظة وأعود.
3: المعاهدة فعلا بين طيات المعطف يا لوبار.
1: أسرع بنسخها واحتفظ بالأصل، أما النسخة الأخرى فضعها مكانها في المعطف وأعد خياطتها كما كانت.
3: اطمئن، لن يستغرق هذا غير دقائق.
1: سأتكاسل في إنقاذه، أما أنت فغادر المكان بعد انتهاء مهمتك واترك المعطف على هذا المقعد.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
4: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. تتواصل الاعتداءات الإيرانية الآثمة والممنهجة وغير المبررة على مملكة البحرين في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كما تطال هذه الاعتداءات عددا من دول المنطقة كدولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، علاوة على استمرار القرصنة الإيرانية على مضيق هرمز وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة البحارة وطواقم السفن التجارية، وبالتالي ما يمثله هذا من تهديد لحرية الملاحة وأثره على سلاسل التوريد وأمن الطاقة. هذه الاعتداءات الآثمة قوبلت بموجة إدانات عربية وخليجية واسعة النطاق نددت بالعدوان الإيراني وتضامنت بشكل كامل مع مملكة البحرين. فأين يقف المجتمع الدولي اليوم من هذا العدوان الإيراني؟ وما مصير الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة؟ وما هي دلالات هذا التصعيد وخطورة المرحلة الراهنة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيف الكريم في استوديو مركز الأخبار، الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملة. أهلا مرحبا فيك دكتور، شكرا على حضورك.
1: أهلا ومرحبا فيك أخي بسام، وكذلك أرحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين.
0: نعم، إذا تستمر الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، دولة الكويت، المملكة الأردنية، كيف تقرأ دلالات هذا التصعيد وخطورة هذا التصعيد في هذه المرحلة؟
1: في الواقع الدلالات يمكن أن أنا أوجزها في 4 نقاط، ولكن دعني في البداية أؤكد أن يعني الاستهدافات الأخيرة وصلت إلى مرحلة في الواقع مرحلة جدا خطرة تهدد عدة اعتبارات، وهذه هي الدلالات. الدلالة الأولى في الواقع هو عبارة عن يعني تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، والاعتداء على يعني دولة ذات سيادة ألا وهي في الواقع مملكة البحرين وكذلك دولة الكويت والأردن، وهذه في الواقع عبارة عن يعني نهج يشبه جميع الدول كذلك المجتمع الدولي. الدلالة الثانية هي عبارة عن في الواقع الاستهتار من قبل النظام الإيراني بجميع المواثيق والقوانين، يكفيك يعني مواثيق الأمم المتحدة وكذلك القرار الأخير 2817. الدلالة الثالثة

0: في الواقع التي تحتاج إيران في الوقت الراهن. إيران في الواقع من خلال مشاهدتي ومتابعتي تستجدي الوساطة صارت، وهذه في الواقع الاعتداءات الأخيرة الآثمة على الأماكن والمدنية وكذلك المناطق الحيوية في الدول الثلاثة، يقوض النهج الدبلوماسي التي في الواقع هي في حاجة له. والدلالة الأهم في وجهة نظري أنا وجدتها في الواقع أن أصحاب الجلالة والسمو عندما قاموا بعملية إنشاء مجلس التعاون في 1981 كان يعني توجههم مستقبلي جدا سليم، لأنه وجد هذا المجلس في الواقع لتقليل النفوذ الإيراني في ذيك الفترة، وهذا ما انعكس. يعني عندما تقوم بعملية استلام نظام الحكم هم عبارة عن الملالي في 1979، وكان همها في الواقع هي عبارة عن نشر وتصدير الثورة، وجد أن المجلس في الواقع هو كان في أمس الحاجة لذلك الوقت. وهذا في الواقع ما يؤكد أن الدلالة الأساسية أن وجود مجلس التعاون الخليجي هو كان الضمانة الأساسية لهذه الفترة التي في الواقع أنا أعتبرها فترة في الواقع يعني تحدد الحدود والخطوط الحمراء، عندما تقوم باستهداف ثلاثة دول وأنت تنشد في الواقع، أنت تستجدي الحين تستجدي في الواقع عملية أن تقوم بعملية إيقاف الحرب وكذلك توقيع على اتفاق أو مذكرة تفاهم أخرى. لذلك هاي الدلالات الأساسية، ونأكد ونبين أن هذه الاعتداءات الآثمة في الواقع قامت بعملية التقويض السلم والعمل الدبلوماسي وكذلك الاستهتار بالمواثيق والقوانين الدولية.
1: نعم يعني دكتور، يعني هناك جهود إرادة يعني إقليمية دولية مستمرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، كيف تنظر لمستقبل مسار الدبلوماسي بينما يعني يستمر العدوان الإيراني طوال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة؟
0: في حقيقة الأمر أنا من الأشخاص المتفائلين على الرغم من الأوضاع المحيطة يعني تشوبها بعض الإشكالات. لكي يقوم هناك عمل دبلوماسي يجب أول ما هي شروط أي عمل دبلوماسي هي إيقاف الاعتداءات. أنا ملاحظ من بعد توقيع مذكرة التفاهم زادت الاعتداءات وبدون أي مبرر. طيب حي خلاص تعدينا احنا عملية سقوط السردية الإيرانية والقواعد، عديناها. عندما تقوم باستهداف بعض الأماكن مثل عملية المطارات والجوانب الأخرى الموجودة كذلك في دولة الكويت وكذلك الأردن، ما دلالاته؟ دلالات أن أنت في الواقع، وجهة نظري، أن أنت شعرت أن الورقة الأساسية في هذه الحرب قاعدة تسقط من يدك، ألا وهو مضيق هرمز. الحين كل الهم في الواقع على مضيق هرمز، وأنا أقول وبشكل أساسي لكي تستمر هذه الجهود يجب أن أول شرط أن تقوم بحملية إيقاف الاعتداءات، وهذا أول بند في مذكرة التفاهم. لم يلتزم في الواقع الجانب الإيراني بهذا الجانب، لذلك أنت الحين تنشد عملية الجوانب الدبلوماسية وليس دول المنطقة في الواقع هي قاعدة ترسل وفود إلى باكستان وإلى بعض الدول الأخرى. طيب الحين أنا أرجع أقول إذا أنت دولة تنهج في عملية تفكير في اتفاقيات وعمل دبلوماسي، كيف تعتدي على أقرب دولتين في هذا الإطار عليها في الواقع دولة قطر كذلك سلطنة عمان؟ طيب أن أنت معناته قاعد في الواقع تقوم بعملية قطع كل الطرق التي تؤدي إلى العمل الدبلوماسي، وبعدين الحين قاعد تستجدي من المجتمع الدولي أن يقوم بعملية التدخل لإيقاف الحرب. ما أنت اللي بديته، أنت من الذي في الواقع هرق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات؟ إيران عندما اعتدت على البواخر وكذلك السفن بحجة واهية، أخوي بسام بحجة واهية، يعني لم تعتدي، هي فقط سلكت مسار آخر. طيب هل يعقل أن أنت حتى يوم قلنا عملية الاستهتار، أنت قانون البحار ل 1982 شو يؤكد قانون أن جميع الممرات ممرات دولية لا يحق حتى الدول الشاطئية أن تقوم بعملية عرقلة السفن؟ هذا نص صريح من 1982. يعني هي مو خلال هذه الأزمة، أنت شلون تستخدم هذا المضيق كورقة ضغط سياسية؟ وأنت الحين أنا يعني في الواقع لو أقول حق الأخوة الموجودين في النظام الإيراني، يا أخي التعب 5 أشهر، هل هذه الورقة أتت بفائدة؟ لم تأتي بفائدة. يفترض أن أنت وكما يقول في العرف

0: السياسي. هذه الورقة تستخدم لمرة واحدة، أنت الحين ماسك على أساس. لذلك أنت تحدث عن عملية الأمور الدبلوماسية حتى المرحلة الأخرى التي ينتهج لها بعض
1: عند هذه النقطة تحديدا دكتور، يعني المغامرة بإغلاق المضيق وعمليات يعني نسميها القرصنة، يعني إلى أي مدى يعرض ذلك يعني إيران للمساءلة، يعني يعرضها كذلك ل كيف ينبغي أن تكون طبيعة يعني الرد على مثل هذه التصرفات؟
0: عندما أشرنا إلى قانون البحار الرسمي 82 أشار بنص صريح لا يمكن استخدام الممرات الدولية كأوراق ضغط لأي ظروف راهنة، ما هو كان يتنبأ بهذه الجوانب على أساس راح تحصل. أنت شلون تستخدم هذا المضيق كورقة ضغط؟ أرجع أقول أخوي بسام، أنت على مدى الخمسة أشهر أنت هل تتوقع حققت مكاسب؟ أنت باستمرار قاعد الطيران يدقك بعملية القنابل، أنت جميع حتى السواحل الجنوبية الغربية من إيران قاعد تتعرض يوميا، يعني حتى استخدام الورقة لم يأتي بفاعلية. ما علي، أنت استخدمت في ظروف معينة يمكن تحقق، لم تحقق. طيب ألم تدرك أن هذا المضيق في الواقع هو مضيق ليس فقط حق دول مجلس التعاون، هذه ورقة في الواقع ورقة دولية تعتمد عليه من 20 إلى 30% من الطاقة وكذلك عملية النفط والغاز الدوليين كذلك بإضافة للجوانب الأخرى. لذلك عندما استخدمتها في الواقع إيران كانت تتوقع أن راح تكون ورقة ضغط على المجتمع الدولي، ولكن الآن المجتمع الدولي قام ينظر لبدائل أخرى. هذه الورقة يعني باي ديفولت سقطت لأن إيران لم تحقق، أنت ما علي حين النظام الإيراني هل حقق أهدافه؟ لم يحقق أهدافه. عملية الاعتداءات مستمرة، عملية الاقتصاد متدهور، عدم قدرته على تصدير النفط، عدم قدرته على استقبال جميع المواد الغذائية. طيب إيش الفائدة؟ الفائدة فقط أن أنت في الواقع تقوم بعملية الاعتداء على دول الجوار التي أكدت في البداية نحن ليس طرف في الحرب. الغريب أخوي بسام، أنا ساعات واحد يجلس وراجع نفسه، إذا أنت دولة لم تشارك ليش كل الهجوم عليك مع دول أخرى؟ هو على اعتقاد كما أشرنا في السابق أن فرق تسد، على اعتقاد أن يمكن الاعتداء على بعض الدول راح يقوم بعملية تأثير الوضع الداخلي. ولكن نحن بينا خلال جوانب جميع دول الخليج نحن كلحمتنا الداخلية لم تتزعزع ولن تتزعزع في المستقبل.
1: نعم، يعني احنا لازلنا في الشأن يعني إقليمي والتحركات الدبلوماسية يعني أمام هذا الإصرار الإيراني على تقويض الاستقرار، كيف تقيم كفاءة التنسيق الدبلوماسي والأمني بين دول المنطقة؟ تحدث عن يعني الدول المعتدى عليها وكذلك أيضا الحلفاء الدوليين.
0: هو في الواقع يعني تحرك جدا مثمر وفاعل، ونعطي دلالاته في الواقع، ويمكن أنه أنا اختصرها على مستويين. على مستوى الدبلوماسي، لولا هذا التعاون والتنسيق الأمني لم تستطع البحرين ممثلة في مجلس الأمن ووكالة عن دول مجلس التعاون الأردن أن تصدر قرار 2817 ويتم تأييده من 136 دولة كأكبر قرار حصل تصويت. القرار السابق كان في الواقع 134. هذه يعطيك دلالة أن ترى التحركات والتنسيق الدولي أتى ثماره. النقطة الأخرى هي عبارة عن رد كل الهجمات. لولا هذا التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون وكذلك الدول المتعاونة لم نستطع إلى أن نحقق فوق 95% من عملية ردع جميع المسيرات والصواريخ. وهذا يعطي في الواقع ثمارة أن ترى العلاقات والتنسيق الأمني أتى ثمارة، بإضافة التنسيق الأمني الموجود في البحار. لولا هذا التنسيق الأمني التي في الواقع كانت مملكة البحرين من الدول الرائدة في الواقع في عدد من التنسيقات لم نستطع أن نحمي في الواقع شواطئنا. بغض النظر عن جوانب التي تقوم فيها إيران والاعتداءات الآثمة، أنا أقول التنسيق الأمني أتى ثمارة وحقق الأهداف المرجوة لهذه المرحلة. أكيد المراحل القادمة راح تكون تنسيقات أكبر.
1: دعني أنقل هذا المحور أيضا لضيف الكريم عبر الهاتف. يسرنا أن ينضم إلينا سعادة

0: السيد عادل العسومي، عضو مجلس الشورى ورئيس البرلمان العربي سابقا. أهلا بك سيد الكريم. يعني هذا الإصرار الإيراني على تقويض الاستقرار، يعني كيف تقيمون يعني ما يقابله من يعني كفاءة التنسيق الدبلوماسي والأمني بين دول المنطقة والحلفاء الدوليين؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا متابع للسياسة الخارجية لمملكة البحرين في ظل النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وللدبلوماسية الحكيمة اللي تقودها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. طبعا نشوف مستوى عالي جدا من الكفاءة والاحترافية في التنسيق الدبلوماسي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي. وطبعا البحرين تؤمن بأن الأمن الخليجي والعربي كلها تجزأ، لذلك نجد التنسيق الخليجي من خلال مجلس التعاون في أعلى مستوياته، سواء في الموقف السياسي الموحد تجاه التدخلات الخارجية أو في الجانب الأمني والعسكري من خلال درع الجزيرة والمناورات المشتركة وتبادل المعلومات. وعلى المستوى الدولي طبعا الكل يعلم بأن مملكة البحرين نجحت الدبلوماسية البحرينية في بناء شراكة استراتيجية راسخة مع الحلفاء وفي الاتفاقيات الدفاعية التي بلا شك تعزز الردع وتحفظ أمن الممرات المائية، كما نثمن التنسيق المتنامي مع الدول الصديقة لمواجهة التهديدات السبرانية والاقتصادية. ما يميز السياسة البحرينية أنها لا تكتفي بالرد الفعلي، لكن تعمل استباقيا من خلال الدبلوماسية الوقائية ورفع الصوت في المحافل الدولية لكشف محاولات زعزعة الاستقرار، وفي الوقت نفسه مد يد التعاون لكل من يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الخلاصة أن التنسيق قوي فعال يقوم على عقيدة واضحة، أمن مملكة البحرين من أمن الخليج العربي، وأمن الخليج العربي من أمن العالم.
0: نعم. أيضا أستاذ عادل، كيف تقرأ الموازنة بين التمسك بحق الدفاع المشروع والاستمرار في الدعوة إلى الحوار والتسوية السلمية؟
1: طبعا هذه المعادلة تمثل جوهر الحكمة البحرينية في إدارة الأزمات، وهي معادلة توازن بين أمرين ما يتناقضون بل يتكاملون، وهما القوة والسلام. الأمر الأول التمسك بحق الدفاع المشروع، طبعا هو حق أصيل كفلته شرائع سماوية والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة نفسه. البحرين بقيادتها الحكيمة طبعا ما تتهاون في حماية سيادتها وأمنها القومي وأرواح الناس ومواطنينها سواء أو المقيمين على أرضها، فالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزة في كل الأوقات، والتحالفات الدولية موجودة والردع قائم. هذه القوة طبعا مو للاعتداء، بل الردع المعتدي وفشل أي مشروع يستهدف النيل من استقرارنا. الأمر الثاني طبعا الاستمرار في الدعوة إلى الحوار والتسوية، يعني هنا الأمر اللي يتجلى عبقرية النهج الملكي السامي القائم على السلام الشجاع. فجلالة الملك المعظم كان وما زال من أوائل القادة الذين دعوا إلى الحوار والحلول السلمية ورفض منطق الصراع الدائم. في البحرين تؤمن أن الحروب ما تنتج إلا الخراب، وأن الحل الحقيقي يكون عبر احترام متبادل، عدم التدخل في الشأن الداخلي وحسن الجوار. طبعا شلون الامور يتم التوافق بينها؟ البحرين تقول دائما تقولها بوضوح، نحن دعاة سلام لكن لسنا بضعفاء. القوه هي التي تفرض احترام الدعوه للحوار، والدعوه للحوار طبعا هي التي تعطي القوه شرعيتها الاخلاقيه. احنا نردع من يفكر بالاعتداء، وفي نفس الوقت يبقى الباب مفتوح لاي جهود او اي جهد جاد وصادق لتخفيف التوتر وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. طبعا هذا التوازن هو ما يخلي صوت البحرين دائما مسموع ومحترم دوليا في نفس الوقت. قوة تحمي ودبلوماسية تبني وحكمة تقود، يعني هذا هو المسار الذي بنستمر عليه بقيادة

0: سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه، وبدعم يعني كبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. فالبحرين دائما وفي كل المواقف، سواء المواقف الحقيقة المواقف الشديدة أو في الرخاء، دائما نهجه واضح. نحن دعاة سلام ودعاة تسامح، وجلالة الملك يعني أوصل البحرين لمكانة عالمية كبيرة في هذا الجانب. لكن نحن حريصين في نفس الوقت على الدفاع عن حقنا، عن سيادتنا، في رد أي معتدي يحاول الاعتداء على بلدنا، وهذا حق أصيل لنا كبحرينيين. لذلك نحن نقدم كل الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة على رأس جلالة الملك وسمو العهد على ما يقومون به من جهود كبيرة حظت باحترام العالم أجمع. فالبحرين بلد كبير، ملكها، بحكومتها، بشعبها، بمواقفها، باحترامها للقانون الدولي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السيد عادل العسومي، عضو مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي سابقا، على ضيف الدكتور فيصل الملا. دكتور، يعني كنا نتحدث مع السيد عادل عن نقطة ومحور غاية في الأهمية، وهي يعني الموازنة بين يعني التمسك بحق الدفاع المشروع، وكذلك في نفس الوقت الاستمرار في الدعوة يعني للحوار والتسوية يعني السلمية. البحرين يعني ملتزمة بأعلى درجات ضبط النفس، وكذلك يعني الحرص على الحلول السلمية. يعني كيف تقرأ هذه الموازنة في الموقف البحريني؟
2: كما أشار سعادة النائب، دعني كذلك أن أنا أقوم بعملية يعني التعقيب على بعض النقاط. في الواقع أشار أن احنا في الواقع مملكة البحرين، وهذا الاختلاف بين دولة تنهج عملية التطوير والبناء ودولة تنهج عملية بناء الصواريخ. عندما دولة تنهج عملية البناء والتطوير، من ضمن مقوماتها عملية الالتزام بالقوانين الدولية. كما أشار سعادة النائب، نحن عندما نقوم بعملية عدم الرد، فقط عملية إسقاط بعض المسيرات وكذلك الصواريخ، ليس هو عبارة عن نهج ينم عن ضعف، وإنما ينم عن عملية حكمة الالتزام بكيان الدولة اللي في الواقع تلتزم بالقوانين وكذلك بالمواثيق. وهذه ما أنشأ عليه في الواقع النظام البحريني منذ الأسد. نحن دولة في الواقع نقوم بعملية الالتزام بالمواثيق، ولكن عندما تأتي عملية الشرعية نحن لدينا نص واضح، هو عبارة عن مادة 51، أنه يجيز لنا عملية استخدام القوة، خاصة عندما تقوم بعملية المس بالأمن الوطني، وهذا ما تقوم فيه في الواقع.
1: مهمة التأكيد دكتور على هذه المادة تحديدا يعني من قبل مملكة البحرين والدول الشقيقة المعتدة
2: صحيح
1: عليه.
2: وهذه ما يؤكد عليه أصلا نظام ميثاق الأمم المتحدة. عندما أصدرت مملكة البحرين بالتعاون مع أشقاء في دول المجلس التعاون وكذلك الأردن القرار 2817، هو يندرج تحت أحد بنوده من حق الدول تقوم بعملية استخدام القوة، ولكن دعنا كذلك نفند أن كذلك من حق الأمم المتحدة أن تقوم بعملية عمل ثلاثة إجراءات تسبق، ويمكن في الواقع مملكة البحرين قاعدة تقوم في هذه الإجراءات. هي عبارة عن توثيق الانتهاكات ووضعها في الواقع في بعض الأدلة بالشواهد. النقطة الأخرى تقديمه إلى الجهات المعنية للمطالبة بالتعويضات المادية وكذلك المعنوية. وكذلك الحين مملكة البحرين والدول عندما تطالب مجلس الأمن بعملية، يجب تقوم بعملية بالتحرك إلى النقاط الأخرى اللي هي عبارة عن تشكيل وفود تزور هذه المناطق في الواقع المتضررة، والنقطة الأهم في الواقع تشكيل قوة ردع مشتركة دولية تقوم بعملية مواجهة هذه الاعتداءات. وهذا ما تنص عليه في الواقع المادة 51، أنت تستخدم من حق القوة، ولكن بكذلك أطراف أخرى تساعدك في هذا الجانب. عندما تقوم مملكة البحرين بعملية استخدام هذا النهج الدبلوماسي الذي في الواقع يتميز في سيدي جلالة الملك، هي عبارة عن الحكمة والاتزان والنهج إلى السلم في الواقع والتعايش السلمي. ولكن أنت في الواقع كذلك مملكة البحرين من الجوانب الدبلوماسية وكذلك القانونية التي من خلالها تقوم بعملية تفنيدة من خلال المادة 51.
1: نعم، أيضا يعني يدور الحديث عن أيضا انتهاكات حقوق الإنسان. هناك يعني مجموعة من الحقوق يعني انتهكتها هذه الاعتداءات الإيرانية وتداعيات هذه الاعتداءات الإيرانية.

0: وهناك يعني رصد مستمر من قبل المؤسسات المعنية و سواء رسمية أو مؤسسات مستقلة، لكن يعني ما يتضح جليا هو حجم هذه الانتهاكات وبأنها موثقة وهناك أدلة يعني تم عرضها أيضا مسبقا. يعني ما أهمية يعني وجود آلية فعالة لضمان التنفيذ والمساءلة والتعويض كذلك يعني أمام كل هذه الانتهاكات؟
1: يمكن يعني لقاء أمس كان في الواقع في هذه القناة الكريمة عندما قامت الجهات المعنية بعملية رصد وتدوين ما هي الانتهاكات الحقوقية. هذه في الواقع التي تنشد لها بعض المنظمات عندما تقوم بعملية مطالبة المنظمة باتخاذ بعض القرارات، يفترض أن تقوم بعملية أنت تفنيدها من خلال هذه الوثائق والأدلة. ولكن كذلك نحن نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بعملية تفعيل هذه الآليات، الانتقال من عملية إصدار البيانات المكتوبة أو اللفظية إلى عملية تفعيلها على أرض الواقع. بالمصطلح العام خلاص إحنا في مرحلة اكتفينا من عملية هذه البيانات، نود من المجتمع الدولي في الواقع أن يقوم بعملية تفعيل هذا الجوانب. ومن ضمن الجوانب اللي يطالب فيه المجتمع الدولي في عملية تفعيل أن على الدول المتضررة أن تقوم بعملية. وأنا في تصوري عندما قام معالي وزير الخارجية بتوزيع الدليل وكذلك الكتيب على أعضاء مجلس الأمن بما هي الانتهاكات التي حصلت، وكذلك يمكن التقرير التي سوف يصدر من عملية حقوق الإنسان يبين ما هي الانتهاكات في الواقع، راح يكون عملية دعم لتحرك المجتمع الدولي لعملية أخذ المبادرة. ونحن في الواقع ليس من أوائل الدول اللي نقوم، كل الدول التي تعرضت إلى انتهاكات سواء كانت في الواقع من خلال الانتهاكات المدنية أو كذلك الأعيان يفترض أن يقوم بعملية تحرك، وهذه ما تقوم في مملكة البحرين في المرحلة اللاحقة. أنا في تصوري أكيد مملكة البحرين عندها استراتيجية في عملية المطالبة بالتعويضات وكذلك عملية فرض بعض الجوانب المرتبطة بالنظام الإيراني سواء اقتصادية أو أكيد في جوانب راحت يعني تأتي لاحقا مع إن شاء الله إذا يعني لم تنتهي هذه الحرب على
0: نعم خير. يعني برأيك أيضا يعني هل هذه التطورات الرهنة قد تفرض مقاربة خليجية أيضا أكثر تكامل سياسيا دفاعيا دبلوماسيا؟
1: والله يعني أخوي بسام في عام 2011 قمة مجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية السعودية، السعودية طالبت في الرياض أن ننتقل من عملية التعاون إلى عملية الاتحاد. أنا أقول أنت الآن في أمس الحاجة، ليس كوجهة نظر ولكن وجهة نظر التقارير من جميع الجهات، أن نحن في المرحلة القادمة يفترض أن نقوم بعملية إعادة هذه البرورة، اتحاد الخليج العربي التي نادت في دول مجلس التعاون قبل في الواقع 15 سنة. أنا أقول أنت في هذه المرحلة في حاجة، خاصة أنت محتاج أن يكون عندك اتحاد مشترك في الجوانب العسكرية، أنت في حاجة اتحاد مشترك في الجوانب السبرانية، أنت في حاجة إلى اتحاد مشترك وأعتقد اتحاد خليجي أقصد في الجوانب الاقتصادية، أنت حتى في عملية الاتفاقيات وبناء الأسلحة تكون في اتحاد خليجي مشترك. وهذه في الواقع المتخصصين في دول مجلس التعاون قاعدين يضعون آليا بعد هذه إن شاء الله ما تنتهي هذه الحرب الآثمة راح يكون أكيد في
0: هي بلا شك يعني هي فكرة طموحة يعني ويعني هناك تطلعات يعني خليجية كثيرة لهذه الفكرة، لكن يعني في الوقت الراهن ووفق الأنظمة الحالية ووفق يعني التعاونات الحالية يعني هل هذه التطورات الراهنة قد يعني تفرض المزيد من التنسيق وفق يعني ما هو موجود حاليا يعني من تنسيق هو على ومن تعاون
1: هو على مستوى أخوي بسام على المستوى الدبلوماسي في الواقع أنا أقول التنسيق على ما يرام، خاصة بعد إصدار القرارات التي في الواقع تدين النظام الإيراني. يتبقى على الجوانب الأخرى، نتحدث عن جانب اقتصادي تم هناك في الواقع على شكل اتحاد بدون ما تكون هناك في وثيقة. عندما أشرنا سابقا عندما أغلق في الواقع المضيق جميع الدول التي ليس لها منفذ، مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قامت بعملية التعاون في عملية توصيل الجوانب الغذائية وكذلك الدوائية. تتحدث في الجانب الأمني، يتبقى الحين عندما يأتي بعض الخبراء من اقتراحاتهم أن تكون

0: في الواقع هي عبارة عن قبة حديدية تشمل كل دول مجلس التعاون في عملية التنسيق الأمني وكذلك العسكري. الأمن السبراني أنا في تصوري يوجد هناك عملية تبادل المعلومات في الجوانب الأخرى. يتبقى الجوانب التي يمكن تكون هناك في خلاف في وجهات النظر. أنا أقول المرحلة القادمة راح تكون نحن لا نبين أن لا يوجد هناك كان تنسيق، راح كان في الواقع تنسيق على جميع المستويات، ولكن نحن ننشد عملية الاتحاد لأن الظروف الراهنة التي تحيط المنطقة وخاصة عندما كشف لنا في الواقع هذا النظام أنه ليس في الواقع نظام يحب الجيرة في الواقع ولا يهتم له، هو نظام في الواقع يود أن يكون يتعالى، يود أن يكون بعملية تصدير وكذلك يود الهيمنة، وهذه أبسط الأمور للاعتداءات الأخيرة أظهرت في الواقع. نحن لم نكن طرف وكذلك نحن أكثر الأطراف متضررة.
1: تمام، يعني دعني أعود يعني التصعيد الخطير في يعني تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. يعني عندما تتعرض الملاحة، الناقلات، كذلك المنشآت الحيوية في الدول المعتدى عليها، يعني عندما تتعرض هاي كلها للتهديد، كيف يعني تتغير طبيعة يعني التحديات، يعني من تصعيد إقليمي إلى تهديد للأمن والاستقرار يعني الدوليين؟
0: البيان الختامي حق دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعني في الواقع وضح الأمور بشكل كبير. قال أمن الخليج مرتبط بالأمن الدولي والأمن الأوروبي. يعني أنت تتحدث الحين، هاي سابقا كان هو يعتقد النظام الإيراني هو راح يضر في الواقع دول الخليج، وهذه الورقة اللي أنا أقول الحين ترى النظام الإيراني قاعد في الواقع يحسب ألف حساب لأن سقطت الورقة. كان يتوقع مع هذا الحصار أن يكون في ضغط على دول مجلس التعاون بتغيير سياساته، فشل، راح يكون ضغط على المجتمع المحلي وتفكيك اللحمة، فشل، راح يتوقع أن سعر البرميل البترول يرتفع إلى مستوى 150، سقط حاليا تحت $100 في الواقع. هذه هي المؤشرات التي سقط فيها عندما بينت وأكدت. أنت الحين عرفت أن ورقة المضيق لم تكن في الورقة ورقة فاعلة، ولكن نؤكد أن المضيق يفترض أن يرجع كما كان قبل 28 فبراير، أن يكون هو عبارة عن ممر دولي آمن بعملية مرور السفن كما أشرنا أخوي بسام. إن ذي الممر ليس فقط أنه يخدم دول مجلس التعاون، يخدم العالم، وأكد أوروبا في الواقع تأثرت. لذلك عندما ترى أن بعض الدول الأوروبية حاليا تتحرك في عملية إعادة التحالف، خلاص إيران في تصوري يفترض أنه تعي أنه في موقع ليس كما كان في 28 فبراير، إن جميع الدول في الواقع واقفة ضدها في عملية المضيق. وكان الطالبين آخر في الواقع اليومين الآخرين كان في الواقع هي عبارة عن نقطتين، فتح المضيق وإيقاف البرنامج النووي، متمسك بالمضيق في الواقع على أساس أنه يتوقع أنه هي ورقة ضغط. أرجع أقول ترى هذه الورقة سقطت بغض النظر عن التقارير، سقطت لأن المجتمع الدولي تكيف. أنا أتحدث عن سعر البرميل لم يتأثر لأن صارت عبارة عن بعض الطرق البديلة، وهذه مؤشر أن في المرحلة المستقبلية راح الطرق البديلة تكون في الواقع هي عبارة عن طوق النجاة لكي يقضي على فكر النظام الإيراني. أن المضيق خلاص أنت حتى لو تمسكت فيه، يعني أنا مو بعارف من دولة تتمسك في مضيق وتقوم بعملية تدهور المجتمع عندهم. يعني هذه المقاربة اللي يفترض أن نؤكد فيها، يفترض على الجماعة الموجودة في النظام الإيراني تعي أن المضيق أنا أساومه مع حياة شعوبي بعملية الجوع وعملية الفقر وكذلك عملية الاعتداءات. هذه أي منطق في الواقع تقول لي هالذين يعني قيادات؟ أي منطق؟ أنا الحين أقول تعال خلنا نجول المقاربة الخليجية، دول الخليج منطقة الإنسان، منطقة التنمية، منطقة الاقتصاد، دولة منطقة بناء صواريخ على مدى 47 سنة. هذا الفرق اللي عندما يينا وقارنا في المرحلة من المراحل. ولكن أؤكد في الواقع أن ترى ورقة المضيق مع مرور الوقت والأيام القادمة راح تسقط، راح تسقط، لأن البدائل اوريدي والمجتمع الدولي تكيف.

0: نعم جميل، تفضل بقى معي أستاذ الكريم. أيضا معي عبر الهاتف الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذن يعني تداعيات التصعيد الإيراني أثرت على حرية المرور عبر الممرات المائية الحيوية وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ما خطورة أن يصبح هذا الممر جزء من أدوات التصعيد الإيراني؟
1: إن خطورة تحول مضيق هرمز إلى أداة ضمن أدوات التصعيد الإيراني لا تقتصر من وجهة نظري فقط على الجانب العسكري، بل تمتد أيضا إلى الأمن الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وسلامة الملاحة الدولية. فالمضيق يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي من النفط، كما يمثل شريانا رئيسيا لتجارة الغاز الطبيعي المسال. وعندما تستخدم حرية الملاحة كورقة ضغط سياسية وعسكرية، فإن ذلك يرفع تكاليف الشحن والتأمين البحري ويؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، يخلق حالة من القلق في أسواق الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار النفط والتجارة الدولية. كما أن استمرار التهديدات للملاحة في مضيق هرمز يدفع المجتمع الدولي إلى تعزيز الوجود البحري لحماية السفن التجارية، الأمر الذي يزيد من احتمالات الاحتكاك العسكري ويهدد استقرار المنطقة بأكملها. فالمضيق ليس ممراً إقليمياً فحسب، بل مرفق حيوي للاقتصاد العالمي، وأي تعطيل له ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة لتتطال الأسواق والدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا وغيرها. لذلك فإن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه يمثل ضرورة استراتيجية دولية، لأن تحويله
0: نعم.
1: إلى أداة للتصعيد أو المساومة السياسية يضر بمصالح جميع الأطراف ويهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.
0: نعم أيضا، كيف يقوض السلوك الإيراني كيف يقوض يعني في مضيق هرمز، كيف يقوض أمن التجارة البحرية الدولية، وما المطلوب من دول العالم إزاء هذا السلوك العدواني لإيران؟
1: السلوك الإيراني في مضيق هرمز يقوض أمن التجارة البحرية الدولية، لأنه يربط أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم بحسابات سياسية وعسكرية. فالمضيق يمثل شريانا حيويا اقتصاديا، أي تهديد للملاحة فيه ينعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة والتأمين البحري. وعندما تتعرض السفن التجارية للتهديد أو ترتفع مخاطر العبور، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع كلفة الشحن والتأمين، كما تتأثر سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يضر الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء. كما أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسية يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة الذي يعد أساسا من أسس النظام البحري الدولي. المطلوب من دول العالم هو موقف موحد وحازم، يؤكد أن أمر الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية لا يجوز أن يخضع للابتزاز أو التهديد، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الدولي لحماية الملاحة، تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر، ودعم الالتزام بالقانون الدولي وحرية العبور في المضائق الدولية، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي ممارسات تهدد السفن التجارية أو تعطل حركة التجارة العالمية. كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة فادها أن مضيق هرمز ليس ملكا لدولة بعينها، بل هو ممر دولي حيوي يرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي، وأن أي محاولة لتحويله إلى أداة للتصعيد ستؤدي إلى الإضرار بمصالح المنطقة والعالم بأسره.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك. يعني نبقى في نفس المحور يعني دكتور، يعني قد يعني الملاحة البحرية ويعني وكذلك أيضا شهدنا في أكثر من يعني حادثة سابقة في عمليات قرصنة، وبناء عليه تشكلت عدد من التحالفات والتي استطاعت فعلا أن تقضي على أعمال هذه القرصنة يعني في أوقات سابقة وفترات سابقة وأشكال متعددة. يعني كيف ينبغي أن يكون اليوم يعني التصدي، وكيف ينبغي اليوم عملية الردع يعني التي يعني توصل الرسالة وكذلك تقضي على

0: هذه القرصنة وتقضي على يعني بشكل كامل على المحاولات الإيرانية في يعني تهديد الملاحة البحرية الدولية.
1: يعني كما يعني أشاروا الأخوة المتحدثين أن يعني مضيق هرمز يعتبر أحد المضايق الثمانية المهمة في العالم، كما أشاروا بإضافة أن أهمية في عملية الطاقة ومرور الطاقة هو كذلك في الواقع يشكل تقريبا 10% من التجارة الدولية، خاصة مع على أطرافه في جبل علي. إضافة أن المضيق أهميته في الواقع أن كذلك يمر أسفل يعني الكيبلات الإنترنت الدولية التي تصل إلى الصين واليابان، ليس فقط هو أهميته عندما تقوم بعملية محاصرة ووضع الألغام في من قبل النظام الإيراني. هذه في الواقع المضيق يفترض أن في المرحلة القادمة أن يكون له تصور آخر. أشرت أن هذه ليس المرة الأولى، صحيح يمكن هذه المرة يمكن في تصور تكون المرة الأخيرة، لأن أكيد المرات القادمة راح تكون آلية تختلف عن الآلية السابقة. كما أشرت في الثمانينيات كان هي عبارة عن حرب الناقلات، وفي الواقع مع بداية الألفينية هذه كذلك هي عبارة عن حرب أفغانستان، كلها شكلت ترى في تحالفات. وكان يعني ما يحسب لملكة البحرين، كان ملكة البحرين باستمرار هي عبارة عن أحد الدول التي تشارك في هذه التحالفات. يعني بالمصطلح العام أن مملكة البحرين عندها خبرة في عملية الجوانب المرتبط بعملية سلامة البحار. ما سعت لإيران أن استخدام هذا المضيق كورقة ضغط، توقعت أن هذه ورقة الضغط راح يكون هو في الواقع على دول المنطقة وكذلك العالم. إحنا عطينا بعض المؤشرات، عندما تستخدم أي ورقة تشوف هل حققت أهدافه ولا لا. كان أحد الأهداف هي رفع النفط، قيمة سعر البرميل لم يرتفع، وخاصة الحين مع الاعتدادات الأخيرة البرميل نزل، لأن العالم مثل ما قلت أنه يتكيف، هو حقيقة يعتمد كما أشرنا عبارة عن ربع الطاقة كذلك 30% من أسمته كذلك التجارة البينية الموجودة، ولكن طبيعة المجتمعات الدولية تتأقلم تتكيف. يكفي عندما حتى لو أنت على سبيل المثال الكويت عندما ضرب النظام الإيراني عملية بعض المحطات التحلية والطاقة، الشعب الكويتي بروحه قام بعملية ترشيد الكهرباء، يعني بمعنى أن أنا أستطيع أتكيف، هو لم يتوقع أن تكيف. لذلك أنت تتحدث الحين هي عبارة عن العجرفة الموجودة، سببها شنو؟ سببها أن آخر ورقة اللي هي ورقة المضيق سوف تسقط خلال أيام قادمة. لأن أصلاً هذه الورقة صارت عبء على النظام الإيراني، عبء لأن أنت في الواقع قاعد تخسر، والدول اللي أنت تتوقع راح يكون عليها الضغط لم في الواقع تأتي الحقيقة. لذلك في المرحلة القادمة أنا في تصور راح تكون تحالفات أكبر لعملية إدارة هذه المضيق، وليس جعل إيران تقوم بإدارته وفرض بعض الرسوم. أنا في تصوري المجتمع الدولي بعد ما تنتهي هذه الحرب في تصوري راح يكون في تحالفات أخرى قادمة، وأتمنى أخوي بسام أن يكون دول مجلس تعاون لها دور كبير في هذه التحالفات، لأن هي الدول المعنية.
0: دعني يعني أنتقل إلى المستوى المحلي، يعني في ظل هذه الاعتداءات دكتور، يعني كيف تنظر للوقف الشعبية، المشهد الوطني في التلاحم والوقوف في وجه العدوان، يعني حول راية الوطن وخلف قيادة سيدي جلالة الملك المعظم؟
1: يعني هذه في الواقع قصة بروحها من القصص التي سوف يذكرها التاريخ. قصة الإلهام الذي كرس سيدي جلالة الملك بتواضعه بقربة من الشعب، وعندما شعر الشعب بعملية تلبية النداء قام بجميع طيافه في تلبية النداء بعملية الوقوف صفا واحدا حول القيادة وحول الحكومة الرشيدة. والظواهر جدا واضحة، أحد الظواهر هي عبارة عن الالتحام الشعبي الذي حصل خلال الخمسة أشهر. النقطة الأخرى العرائض التي تم توقيعها وتسليمها إلى الجهات المعنية تؤكد عملية اللحمة وخلف الوقوف خلف القيادة. النقطة الثالثة في الواقع التي عبارة عن تشكيل اللجان لعملية رصد، هي عبارة عن رصد الالتحامات الوطنية واللحمة الوطنية، رصد الانتهاكات، هذه كلها عبارة عن ممكن أن احنا نعملها عبارة عن قصص نجاح. لذلك الالتفاف الشعبي الذي

0: شاهدناه خلال الفترة الخمسة أشهر يعكس ما مدى قوة هذه الدولة التي كانت يتوقع النظام الإيراني عندما كان يتوقع أن توجد بعض الخلايا في دول مجلس التعاون، وهذا ما كان هو في الواقع ينشده ويفكر فيه. لكن هذا اللحمة الوطنية وهذا الوقوف في كصف واحد خلف قيادتنا، وكما تعلم أخوي بسام أن أكبر حائط صد في هذه الأزمات هي لحمتنا الوطنية قبل قوتنا العسكرية.
1: نعم.
0: هذه اللحمة الوطنية في الواقع انعكست، كل أفراد الشعب يشيد بجهود العسكرية بوزارة الدفاع وكذلك الأمن الوطني، يشيد بجهود الحكومة في عملية المتابعة، يشيد بجهود الحكومة بعملية ترميم. كل هذه المؤشرات جعلت الفكرة الأساسية ورؤية جلالة ملك أن ترى إحنا في الواقع دولة تنشد البناء، وأول ما تنشد البناء هو بناء الإنسان. هذا انعكس على عملية لحمتنا الوطنية. تسأل كل شخص عندما تتحدث في الواقع بحب ولهفة، وهذا ما انعكس خلال الجوانب الأخرى، مع العلم أن أنت تعيش في واقع في اعتداءات آثمة، لكن تشعر الثقة وتشعر باللحمة الوطنية كأنك تشعر في يوم العيد الوطني والأعياد، مع العلم أن أنت تعيش في عملية أحزان، تشعر أن أنت قاعد تعيش في فترة أعياد وطنية، لأن اللحمة الوطنية كرست هذا المبدأ التي في الواقع كان ينشد لسيدي جلالة ملك، أن ترى نحن كلنا في الواقع وحدة واحدة في هذا المجتمع، وهذا ما حققه في الواقع سيدي جلالة ملك.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر يعني على حضورك معنا في هذا اللقاء، الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل ملا، شكرا جزيلا لك.
0: وشكر لكم في الواقع على هالبرنامج المتميز بعملية توصيل
1: واجب
0: الصور بشكل أوضح إلى الجمهور الكريم. نعم،
1: أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. مملكة البحرين تشارك شقيقتها جمهورية مصر العربية الاحتفاء بالذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة.

أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مديرين عامين في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى يعين السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. المادة الثانية يعين السيد عبد الجليل علي أحمد الحايكي مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مدراء في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل

0: الشؤون الإسلامية والأوقاف جاء فيه المادة الأولى يعين التالي أسماءهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد عبد الله راشد عبد الله علي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي عبد الرحمن يوسف مطر مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية يعين التالي أسماءهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد حسن عبد علي عبد الله الخاتم مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي إبراهيم أحمد الغزال مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة يوم أمس. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى لاشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب ترخيص مراكز إعادة تعبئة غازات التبريد كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط إعادة تعبئة حاويات غازات التبريد كمركز معتمد من المجلس الأعلى للبيئة وفقا للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة. أهلا ومرحبا بك. نلاحظ في الخدمة المطورة تقليص مدة إنجاز الترخيص من 20 يوم عمل إلى 15 يوما فقط بفضل الأتمتة الكاملة. كيف سينعكس هذا التسريع والتبسيط للإجراءات بشكل ملموس على قطاع الأعمال والمستثمرين في هذا المجال؟
1: في الواقع هذا التطوير يختصر الوقت والجهد على المستثمرين وأصحاب المنشآت، حيث أصبحت اليوم جميع إجراءات تقديم الطلب ومراجعته واعتماده تتم إلكترونيا عبر منصة سحاب دون الحاجة إلى المراسلات الورقية والحضور الشخصي للمستثمر إلى مقر المجلس الأعلى للبيئة. كمان

0: هذا التقليص في مدة الإنجاز واللي يقدر ب 25% يسرع في بدء ممارسة المستثمر للنشاط، ويتيح للمجال من خلال المعاملات الرقمية أن يكون في وضوح أكثر للإجراءات، بالتالي هو إسهام في تحسين بيئات الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مع المحافظة في نفس الوقت على جودتها والحرص على متطلبات السلامة والاشتراطات البيئية.
1: نعم، أيضا الخدمة الجديدة تتيح بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للمراكز المرخصة. إلى أي مدى ستسهم هذه القاعدة الرقمية في تعزيز عمليات التفتيش والرقابة البيئية والحد من الممارسات غير القانونية في إعادة تعبئة غازات التبريد؟
0: بالنسبة لهذه قاعدة البيانات الرقمية، طبعا نتوقع منها أن تسهم بشكل كبير، حيث أن وجود قاعدة بيانات رقمية موحدة يعد نقلة نوعية في أعمال الرقابة. فاليوم أصبح لدينا سجل محدث ومتكامل لجميع مراكز إعادة التعبئة المرخصة بشكل يسهل وضع خطط التفتيش، ويسهل وصول المفتشين والمختصين لمعلومات المتابعة والبيانات السابقة لهذه المنشآت، من أجل تسهيل عملية التحقق من امتثالها للاشتراطات البيئية والفنية، كما أنها بتساعدنا في الحد من أي ممارسات غير نظامية من بعض المنشآت، لأن جميع المعلومات أصبحت موثقة ويمكن التحقق منها إلكترونياً، مما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة تداول غازات التبريد ويدعم جهود مملكة البحرين في حماية طبقة الأوزون والوفاء بالتزامات المملكة الدولية في هذا المجال.
1: نعم، هذه الخدمة هي جزء من حزمة ضخمة شملت تطوير وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية. ما هي الرؤية القادمة للمجلس الأعلى للبيئة في مسيرة التحول الرقمي الشامل للخدمات؟
0: هو المجلس الأعلى للبيئة ينظر إلى التحول الرقمي باعتباره وسيلة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة، واستجابة طبيعية للنمط المتسارع اللي اليوم موجود واللازم لدعم القطاع الاستثماري، بالتالي هي أولوية عالية، والمجلس مستمر في استكمالها واستمرار مراجعتها وتحديثها من خلال ربط الأنظمة الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقليل مدة إنجاز الخدمات. في المرحلة المقبلة نسعى لاستكمال تحويل بقية الخدمات اللي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة وما يستجد منها، واستمرار عملية مراجعة وتحديث الخدمات الرقمية المكتملة في عملية ديناميكية مستمرة، بما يواكب توجهات حكومة مملكة البحرين في التحول الرقمي ويدعم التنمية المستدامة.
1: نعم، المهندسة لمى المحروس، مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك. تحيي مصر اليوم الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، التي مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ البلاد بعد أن أرست دعائم النظام الجمهوري، وتعد الثورة واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، وأسفرت عن تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، وينظر إلى ثورة يوليو باعتبارها لحظة فارقة في مسار الاستقلال الوطني والتحول نحو بناء دولة حديثة لا تزال أثارها ممتدة في العديد من مؤسسات المجتمع المصري حتى اليوم. حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا من القاهرة سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. أهلا بك سعادة السفيرة، وهل من كلمة تودين أن توجهيها بها هذه المناسبة، مناسبة ذكرى 23 من يوليو المجيدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي والذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، ومحطة تاريخية أسهمت في ترسيخ مكانة مصر ودورها الريادي على المستويين العربي والدولي. ومملكة البحرين حقيقة تعتز بما يجمعها مع جمهورية مصر العربية من علاقات أخوية تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وترتكز على شراكة استراتيجية وثيقة تحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة

0: في مختلف المجالات. ومن خلال موقعي كسفيرة لمملكة البحرين ألمس عن قرب ما تشهده هذه العلاقة من تطور مستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية الاستثمارية والثقافية، في ظل حرص مشترك على توسيع آفاق هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
1: نعم، أيضا سعادة السفيرة لو تحدثينا عن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
0: إنني أحظى بأن أتابع بكل تقدير ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة من خلال المشاريع القومية الكبرى وتطوير البنى التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وهي إنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة لبناء مستقبل أكثر ازدهار وتعزيز الدولة المصرية على مواجهة مختلف التحديات. وفي الوقت ذاته تواصل مصر أداء دورها العربي المحوري بكل اقتدار، بوصفها ركيزة أساسية للأمن القومي العربي وصوت داعم للاستقرار والسلام وشريك رئيسي في معالجة العديد من القضايا الإقليمية، وهو دور محل تقدير واحترام على المستويين العربي والدولي. ختاماً، أجدد خالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ويحقق لها المزيد من التقدم والرخاء. وكل عام وجمهورية مصر ومملكة البحرين بخير وتزداد تقارباً وتعاوناً وازدهاراً.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، شكرا لك. كما يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة ريهام عبد الحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين. أهلا بك معنا ونبارك لكم بالطبع بذكرى 23 من يوليو المجيدة، وهل من كلمة تودين أن توجهينها بهذه المناسبة؟
2: مثلت ثورة 23 يوليو محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية ومهدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني، وأطلقت مسيرة ما زالت مبادئها تلهم جهود التنمية والبناء وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات. ولعل ما تشهده مصر اليوم من إنجازات متسارعة يؤكد أن مبادئ تلك الثورة لا تزال حية، تترجم إلى مشروعات وإنجازات ورؤية واثقة نحو مستقبل أفضل لأبناء مصر. كما شكلت ثورة يوليو انطلاقة لدور مصري إقليمي يؤمن بالهوية العربية ووحدتها، وبأن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن محيطها العربي وفي مقدمته أمن منطقة الخليج، وهو ما انعكس في مواقف مصر التاريخية وصولا إلى مواقفها الأخيرة إزاء التطورات في المنطقة. فقد حرصت مصر منذ اللحظة الأولى على إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، وتؤكد مصر على دعمها الكامل لأشقائنا في دول الخليج وأنها لم ولن تقبل بالمساس بأمن دول الخليج، وأن أي اعتداء على الأمن القومي الخليجي هو اعتداء على الأمن القومي المصري.
1: نعم سعادة سفيرة، يعني كيف تصفين العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين؟
2: تستند العلاقات المصرية البحرينية إلى رصيد تاريخي راسخ من الأخوة والثقة والتقدير المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وذلك بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم هذا العام تحقيق خطوات ملموسة في مسار دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق غير مسبوقة. وشهدت الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر الماضي شهدت تدشين مرحلة جديدة من العلاقات

0: الثنائية تقوم على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها البلدان بما يخدم جهودهما التنموية ويعزز التنسيق بين قياداتهما ويعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
1: نعم سعادة السيدة ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك. هذا وتتوفق مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس المصري في الرؤى والأهداف والسياسات الخارجية. وشكلت لقاءات قائدي البلدين الشقيقين والمسؤولين تأكيدا على مدى الانسجام في مواجهة التحديات المشتركة.
2: ثبات في المواقف واتفاق وتوافق في مختلف القضايا التي تمس أمن وسيادة المملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. تتسم العلاقات البحرينية المصرية بالقوة والصلابة، وقد تعززت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وانطلاقا من الدور المحوري للبلدين الشقيقين في المنطقة، جاءت لقاءات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري لتؤكد التوافق التام بين القيادتين السياسيتين في البلدين، حيث لم تخلو هذه اللقاءات من التأكيد المتواصل على المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا التي تمس أمن وسيادة البلدين كملف سد النهضة ومكافحة الإرهاب على سبيل المثال للحصر، علاوة على التوافق في القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات البلدين نحو السلام والاستقرار والازدهار. كما شكلت اللقاءات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين تأكيدا إضافيا على عمق التوافق بين الجانبين، حيث تدارس دائما سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وتتلاقى الرؤى البحرينية المصرية والتطلعات في العديد من المجالات والمواقف التي برهنت على ما رسخه قادة البلدين على مدى سنوات طويلة. فالبلدان كما قال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هما مهد لحضارتين عريقتين نجحتا في تقديم نموذج مميز في الاعتدال والانفتاح والتحضر للعالم أجمع.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وأعرب سمو ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت. وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالين هاتفيين من كل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى موقف دولي حازم إزاء الاعتداءات الإيرانية وتهديدات جماعة الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية. وخلال كلمة ألقاها أمام جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، شدد البديوي على أن هذه الأعمال تستوجب المحاسبة الفورية وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

حماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية. وأضاف أن دول مجلس التعاون جعلت الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها، مشيرا إلى أن دول المجلس تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمية ونحو 20% من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما يجعلها شريكا رئيسيا في استقرار أسواق الطاقة. وأدان البديوي بأشد العبارات التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة والعدائية الصادرة عن جماعة الحوثي، معتبرا أن التلويح بإغلاق مضيق باب المندب يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة الدولية. أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية سلامة طاقم الناقلة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية بعد تعرضها للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى لاندلاع حريق في مقدمة السفينة. وقالت الهيئة العامة للنقل أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة الملاحة البحرية وطواقم السفن. وجاء التأكيد السعودي بعد إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجوم قالت إنه استهدف ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتمثل الاتفاقية امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتمهد الخطوة إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة النووية وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية. هذا وسترفع اتفاقية الشراكة النووية مع السعودية إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل دخولها حيز التنفيذ. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفاو في مقرها بالعاصمة الإيطالية بمشاركة مسؤولي الوكالات الأممية المعنية بالأمن الغذائي الذين دعوا إلى تسريع الجهود للحفاظ على هذا التقدم. وذكر رئيس منظمة الفاو أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع وتصل نسبتهم إلى 7.8% هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. شهدت فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد، حيث سجلت أكثر من 5800 وفاة في أعلى حصيلة منذ موجة الحر التاريخية عام 2003. وأفادت الوكالة الوطنية للصحة العامة أن موجة الحر المبكرة وطويلة الأمد أثرت على جميع سكان البلاد تقريبا، حيث طالت 92 مقاطعة. هذا وشهدت فرنسا منتصف يوليو الجاري موجة حر ثالثة دعت على أثرها السلطات الفرنسية إلى ضرورة توخي الحذر بسبب الرياح الجافة والسخنة التي يتوقع أن تشتد مع نهاية الأسبوع الجاري، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة القياسية وجفاف الغطاء النباتي. أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبنة البوباستيون بمنطقة سقارة اكتشاف 3 مقابر صخرية تعود إلى عصر المملكة الحديثة بمصر القديمة خلال أعمال الحفائر بالقطاع الشرقي للحافة الجبلية للموقع، مشيرة إلى أن الكشف يضم نقوشا هيروغليفية وعناصر أثرية تلقي الضوء على تاريخ جبانة منف القديمة وتثري المعرفة بكبار رجال الدولة والمجتمع خلال تلك الحقبة.

0: كنوز الحضارة المصرية تتجدد في قلب منطقة سقارة، اكتشاف أثري جديد يكشف صفحات أخرى من تاريخ مصر بعدما أسفرت أعمال التنقيب العثور على 3 مقابر صخرية تعود إلى عصر المملكة الحديثة لتضيف صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات الأثرية المصرية. وتضم الاكتشافات نقوشاً وعناصر أثرية تسلط الضوء على تاريخ جبالة مناف القديمة وتثري المعرفة بكبار رجال الدولة والمجتمع خلال تلك الحقبة. وتعد سقارة واحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر، تضم مقابر ومنشآت تعود إلى عصور مختلفة، وكانت عبر التاريخ مقبرة رئيسية للنخبة المصرية، مما يجعل من كل اكتشاف جديد فيها إضافة مهمة إلى سجل الحضارة الفرعونية. وتبقى سقارة شاهدا حيا على عظمة الحضارة المصرية ومصدرا متجددا لاكتشافات تعيد كتابة صفحات من التاريخ، مؤكدة أن كنوز الماضي لا تزال قادرة على إبهار العالم وإثراء المعرفة الإنسانية، حيث يواصل علماء الآثار أعمال البحث والتنقيب وسط توقعات بالكشف عن المزيد من الآثار التي تسهم في فهم تاريخ مصر القديمة وحضارتها الممتدة لآلاف السنين.
1: وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية والفنان عارف الزياني. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام.

0: بحرين اف ام والاذاعه الشبابيه والاذاعه الشعبيه والاذاعه الطربيه.
1: حلو، يعني اذاعه البحرين وياي في كل مكان، في السياره وفي البيت وفي الدوام وين ما اروح.
0: حتى في احلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، اذاعه البحرين دائما معاكم وين ما كنتم.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة.

متعددة الاستخدام، كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم الأسبوعي حصاد الرياضة. حصاد الرياضة يأتيكم كل خميس على إذاعة البحرين 102.3 FM من 7 حتى 8 إلى ربع. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحاج. اليوم مستمعينا حلقتنا راح تكون منوعة بإذن الله تعالى بين الكرة الطائرة وكذلك البولينج، وعندنا أيضا اللياقة البدنية كمال الأجسام واللياقة البدنية، وكذلك عندنا الكرة الطائرة والإنجازات البحرينية. نذهب معكم في البداية إلى الكرة الطائرة ومنتخبنا الوطني والذي حقق في البطولة العربية للطائرة الشاطئية إنجازا مشرفا، وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الكابتن محمد الشيخ مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة. حياك الله معنا كابتن.
1: الله يحييك ومشكور على الاستضافة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله إنجازات إن شاء الله جاية قدام إن شاء الله حق كرة الطائرة الشاطئية.
0: اللهم آمين. كابتن في البداية نقول لكم ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك. يعني هاي جهد عمل.
0: نعم.
1: الاتحاد مع الأمور الإدارية والفنية. والكل الشكر حق اللاعبين.
0: نعم.
1: اللي تحملوا الفترة هذه. يعني تعرف فترة كانت قصيرة لكن الحمد لله.
0: نعم.
1: قدرنا نسوي إنجاز حق البحرين.
0: نعم.
1: وهي أقل شيء نقدمه حق

0: مملكتنا البحرين.
1: نعم كابتن، كيف كانت استعداداتكم أول شيء حق هاي البطولة؟
0: احنا يمكن بدينا تقريبا 18/6
1: ما شاء الله.
0: والبطولة كانت في 14/19.
1: نعم.
0: وحاولنا ان فترة قصيرة ذي ان نعطي جرعات كثيرة حق اللاعبين، فترة تدريب اطول، مع ان اللاعبين اللي موجودين كانوا اول مرة يلعبون مع بعض، لان عندي علي مرقوم عنده اصابة، فكان جعفر الجشي كان لاعب البديل حق علي مرهون. الحمد لله يعني جهود الشباب والاتحاد وقت ويانا يعني الحمد لله الانجاز هذه يبتعد صراحة.
1: نعم. طيب مستوى المنافسة كابتن كيف شفته؟
0: لا مستوى يعني كان مستوى البطولة وايد قوي، يمكن الخليج بس البحرين المشاركة، باقي الفرق من ليبيا فريقين، من العراق تقريبا فريقين، عندك ليبيا سمونا تونس فريق، المغرب ثلاث فرق، فكانت البطولة قوية حتى مجموعتنا كنا قوية يعني.
1: نعم.
0: فاحنا دشينا في مراحل ومباريات يمكن ماراثونية، يعني أغلب أشواطنا كنا 2-1 وهذه، بس الحمد لله إن في الدور 8 غلبنا تونس اللي كان وصيف في البطولة اللي في عمان، وفي الدور مربع قلبنا فرقة ألف المغربي، وفي النهائي يمكن اللياقة شوي، لأن تقريبا لعبنا معدل 4 مباريات في خلال 24 ساعة، والفريق الفريق المغربي في المربع عندهم كان عنده منتخب المصري عنده إصابة فما لعب قبل النهائي، فهي يعني كلياقة بدنية كان جاهز.
1: معنا
0: هنا الشوط الأول كنا هنا فايزين، بس بعدين الشوط الثاني شوي اللياقة هي اللي شوي عطلتنا عن التتويت يعني مركز الأول.
1: نعم جميل. طيب كابتن النهائي بالتحديد شلون شفته وش اللي فرق فيه؟
0: لا الحمد لله قلت لك أنا كأداء وكذي، بس هنا قلت لك أنا اللي صار الأخطاء الشوط الأخير اللياقة، لأن الفترة الإعداد والمباريات اللي لعبناها فأثرت على المباراة النهائية.
1: نعم جميل. طيب من بعد هاي البطولة كابتن شنو القادم عندكم؟
0: عندنا البطولة العربية اللي بتكون في إن شاء الله في الإمارات شهر 9، زين قاعد نأجلها من الحين، وفي بطولات بعد في أكتوبر اللي هو قارب آسيا.
1: نعم.
0: والأسيوية.
1: نعم.
0: فإحنا همنا اللي هي البطولة العربية اللي بتكون في في الإمارات شهر 9
1: إن شاء الله،
0: إن نحاول نقدم مستوى أفضل من قدمناه في البطولة هذه إن شاء الله
1: بإذن الله. كل التوفيق لكم كابتن، ومرة ثانية مبارك لكم هاي الإنجاز، وإحنا دائما معاكم قلبا وقالبا.
0: الله يخليك، مشكور. إن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله راح تكون بعد إنجازات أفضل من الإنجازات اللي قدمناها إن شاء الله، وهاي قليل على مملكتنا البحرين الحبيبة.
1: حبيبنا كابتن، كل التوفيق.
0: الله شكرا. الله يسلمك.

نروح معاكم مستمعينا إلى أخبار التعاقدات وفي مختلف الرياضات. نبدأ في البداية مع كرة القدم. أصبح الجناح التونسي محمد الفالح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع نادي المالكية، وبات يبحث عن وجهة جديدة لخوض تجربة احترافية خلال الموسم المقبل في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته. أقدم الفالح مستويات جيدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المالكية خلال الموسم الماضي، وبارز بقدراته الهجومية وسرعته على الأطراف ليكون أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق.

واصل مجلس إدارة نادي الخالدية تعزيز صفوف الفريق الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027 بعدما تعاقد مع اللاعب الشاب صالح عناد قادما من نادي الأهلي في إطار تدعيم خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة والمنافسات. ويجيد عناد اللعب في مركز خط الوسط وينتظر أن يشكل إضافة فنية إلى منظومة الخالدية في ظل الإمكانيات التي يمتلكها وسعي النادي لمواصلة المنافسة بقوة على جميع ألقاب الموسم. نذهب معكم مستمعينا إلى نادي الحد. واصل مجلس إدارة نادي الحد تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدما أبرم تعاقده مع اللاعب الدولي إبراهيم الختال قادما من نادي الرفاع، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027. ويلعب الختال في مركز الجناح ويتميز بسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي إلى جانب تحركاته الفعالة على الأطراف، ما يجعله إضافة فنية لخيارات الجهاز الفني. ويأمل الختال في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع نادي الحد بعدما اكتفى في معظم فترات الموسم بالظهور بديلا مع نادي الرفاع.

0: بحضور ورعاية سعادة السيد سامي الحداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحرين لكمال الأجسام واللياقة البدنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة الثالثة لبناء الأجسام، وقع كل من السيد أسامة الليث أمين سر الاتحاد مدير البطولة والسيد أحمد رازي رئيس التنفيذي لمجموعة جنتك للمكملات الغذائية وشركة سي فايف رعاية بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة الثالثة لبناء الأجسام التي من المقرر أن تقام منافساتها في 19 من شهر سبتمبر 2026 بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد بجامعة البحرين. الحديث أكثر حول هذا الخبر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا سيد أسامة الليث أمين سر الاتحاد ومدير البطولة. حياك الله معنا أبو علي.
1: حياك الله أخوي، مسيك بخير أخوي خالد،
0: يعطيك الصحة والعافية. في البداية حابين تطلعنا أولا عن آخر استعداداتكم لهاي البطولة.
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء طبعا احنا صار لنا فتره يمكن طويله واحنا نستعد حق النصف الثالث من بطوله سمو الشيخ خالد المفتوحه لبناء الاجسام.
0: ابو علي بس قبل لا تكمل مع عليك امر اذا تغير شوي مكانك.
1: طبعا احنا صار لنا فتره واحنا نستعد حق بطوله سمو الشيخ خالد بن حمد في نسختها الثالثه لبناء الاجسام. وطبعا أعلمنا يمكن من فترة طويلة عن البطولة وتفاصيلها، وكان نقول كثير من اللاعبين
0: نعم.
1: والمشاركين
0: نعم.
1: اللي ينتظرون الإعلان عن يعني موعد إقامة البطولة والمنافسات. طبعا
0: نعم.
1: اللجنة المنظمة العليا برئاسة سعادة السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد وضعت خلينا نقول نصب عينها ظهور البطولة الصورة المشرفة والتي تليق باسم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من أجل يعني إن البطولة هذه طبعا في نسختها الثالثة البطولة صار لها اسم صار لها وزن. يمكن أخوي خالد أنت الحين كأنك نغسني تبديني أقول شيء وأنا بقولها لكن بقولها
0: تفضل.
1: طبعا من بسبب النجاح والدعم المتواصل من سمو الشيخ خالد هذه البطولة خصوصا البطولة اليوم إن شاء الله إحنا في صدد الإعلان عنها إنها راح تكون بطولة دولية ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي راح تسجل في أجندة ورزنامة الاتحاد الدولي.
0: ما شاء الله.
1: قطعنا شوط في هذا الموضوع وإحنا فقط ننتظر يعني نقول الأمور الرسمية الأخيرة.

0: يعني نهاية إبرام العقد بينه وبين الاتحاد الدولي، لذلك هذه إضافة أكيد. كبيرة جدا للبطولة، وتأكد مكانتها نعم. والسمعة اللي صارت يعني اكتسبتها خلال السنوات والنسخ الماضية.
1: جميل جميل. طيب خلنا نتكلم عن الرعاية اللي صارت وتوقيعكم مع أكثر من شركة لرعاية هاي البطولة.
0: طبعا احنا ابناء عدد من الجهات اللي خلينا نقول، انا شخصيا صراحه ما احب اني دائما اقول راعي، انا اقول شريك، فلذلك مثلا شركه الألمنيوم البحرين هي احد الشركاء دائما مع الاتحاد.
1: جميل.
0: عندنا اكثر من صاله في البحرين، اكثر من مركز رياضي ايضا شريك مع الاتحاد من خلال الدعم، من خلال الرعايه، من خلال فتح أبوابه لتدريبات وإعداد لاعبين المنتخب الوطني بشكل دائم وسنوي. أيضا طبعا شركة جينيتك وشركة سي فايف هي ليست فقط اليوم متواجدة ويانا في بطولة سمو الشيخ خالد، احنا بدأنا وياهم مع هذه الشركتين تحديدا في البطولة العربية التي أقيمت في 2024 بالتحديد 5 و6 ديسمبر في أول زيارة لها لمملكة البحرين. دخلت الشركة كأحد الرعاة والداعمين يعني هذه البطولة.
1: حلو.
0: اليوم طبعا من خلال النجاح اللي حققته البطولة هذه اللي صارت في 2024 البطولة العربية، الشركة تطلعت لمواصلة الشراكة والاستثمار مع اتحاد كمال الأجسام بما من شأنه الارتقاء برياضة كمال الأجسام ودعم الرياضيين، وتماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي والشبابي في مملكة البحرين. لذلك اليوم احنا خلال الأسبوع اللي راح أبرمنا اتفاقية وشراكة مستمرة بإذن الله مع شركة جينيتك وسي فايف اللي راح يكون لها حضور قوي في بطولة سمو الشيخ خالد في النسخة الثالثة إن شاء الله في 19 ديسمبر. أبرمنا عدد من الأمور اللي إن شاء الله راح نعلن عنها حتى كمفاجآت للجمهور، راح تكون من العيار الثقيل
1: ما شاء الله
0: اللي راح نعلن عنها إن شاء الله خلال الفترات القادمة
1: إن شاء الله.
0: وأنا ما بيك خالد تحرق أوراقي
1: لا إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله بعد
0: إن شاء الله. وأنت واحد من فريق العمل طبعا،
1: حبيبنا حبيبنا
0: لا تنسى
1: مالك،
0: ويعني خلينا نقول أكثر من جهة هي يعني مساهمة في دعم البطولة ونجاحها. احنا كمجلس إدارة ولجنة منظمة برئاسة السيد سامي الحداد نولي اهتمام كبير جدا جدا جدا بتحقيق جميع عوامل النجاح على المستوى الفني والتنظيمي.
1: جميل.
0: احنا اليوم تلقينا طلبات، انا شخصيا تلقيت طلبات وتأكيد من دول ومن لاعبين بما انها يعني بطولة مفتوحة فهي بطولة دولية،
1: صح.
0: لذلك هناك عدد كبير من اللاعبين من خارج مملكة البحرين راح يحضرون المشاركة في هذه البطولة، ولأول مرة احنا راح اعلننا عن الفئات اللي راح تكون هي فقط 7 فئات،
1: صح.
0: يعني على قولة اللاعبين كمان الأجسام راح تصير مذبحة يعني على المراكز،
1: صح.
0: وعلى النتائج وعلى الجوائز اللي تم إعلان عنها. لذلك يعني احنا قاعد ان شاء الله يعني ننتظر الموعد، وفريق العمل شغال خلال هذه الفترة ومفترة طويلة، والحين بدأ على قولتهم يعني تترافع وتيرة أو تتضاعف وتيرة العمل.
1: جميل.
0: أنا قاعد نجهز كل الأمور اللوجستية الإدارية الفنية، فهذا الأسبوع إن شاء الله أيضا راح نبدأ إعداد برنامج خاص متابعة تجهيزات واستعدادات لاعبين المنتخب اللي راح تكون أهم مشاركة لهم في بطولة سمو الشيخ خالد وما يليها من مشاركات خارجيا مثل فيها إن شاء الله مملكة البحرين
1: إن شاء الله. يمكن علي أنت يعني اللي ذكرته اشتداد المنافسة المتوقعة وهاي الأمور، أنا اللي لفت نظري أن ما شاء الله الجوائز واصلة حتى المركز الخامس، فحتى المركز الخامس يعني راح يكون مثل ما نقول عليه اقتتال
0: بالضبط يعني احنا هذا كان توجه سعادة السيد سامي الحداد، هو يعني خير العارفين باللعبة والتلاعب وصاحب وقت طويل، فأثناء احنا وضع البرنامج للبطولة وهيكلة شكل الفئات والمنافسات هذه الفكرة كانت تداور يعني طرحناها يمكن من قبل سنة تقريبا.
1: نعم.
0: إلى أن اليوم احنا قرينا بتوجيه من ساعاتنا احنا نعتمد الفئات بهذه الطريقة توزيع الجوائز. احنا

0: بيتنا اخوي خالد انه ما نطلع ولا لاعب دقلان ولا مضايق ولا حسون. احنا نعتبر اي لاعب مشارك في بطولة سمو الشيخ خالد لاعب فايز في النهاية وحقق يعني ما هو يسعى له. فان شاء الله يعني يعني لاول مرة تكون الجواز للمركز الخامس وهو تشجيع على اساس ان كل اللاعبين يعني ما يطلع لو هو يعني حقق اللي هو يبيه. مجرد مشاركة الاستفادة من الاحتكاك من مختلف المستويات. يعني أنا مثل ما قلت لك يعني الإقبال اللي صاير حاليا عندنا من برا البحرين خصوصا يأكد أن البطولة راح تكون في جميع فئاتها فيها منافسة راح تكون قوية على جميع المراكز. ما ننتظر طبعا الفئات اللي أعلن عنها مثلا كمال الأجسام فئتين والفيزيك فئتين والكلاسيك فيزيك فئتين هذه كلهم راح يكون فيهم بطل أبطال. يعني اللاعب اللي فاز بالمركز الأول راح يتأهل أنه هو ينافس على لقب بطل أبطال أيضا جائزة 1000 دينار. اللاعب اللي راح يفوز بهذين اللقبين طلع ب 2000 دينار
1: حلو.
0: غير المفاجآت الأخرى اللي راح ياخذها إن شاء الله وياه
1: إن شاء الله
0: كفوز بالألقاب اللي حصل.
1: نعم نعم كل التوفيق لكم إن شاء الله وإحنا دائما معاكم إن شاء الله وموعودين إن شاء الله ببطولة مميزة يعني وتليق بمملكة البحرين إن شاء الله.
0: شكرا أخوي خالد يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك وسلامي لبسلطان وجميع طاقم العمل حبيبنا.
0: شكرا
1: الله يحفظك.

في أخبار كرة القدم، تعادل منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاما مع نظيره المنتخب العماني بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه في سلطنة عمان خلال فترة من 18 لغاية 26 يوليو الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وفي أخبار كرة الطائرة واللاعبين، يفكر لاعب مركز 2 للكرة الطائرة الكابتن زهير عباس في اتخاذ قرار الابتعاد النهائي عن ممارسة الكرة الطائرة بعد مسيرة امتدت سنوات في الملاعب. وكان زهير قد انتظم مع صفوف فريقه عالي خلال موسم المنصرم، وشارك في عدد من المباريات قبل أن يختفي عن صفوفه بصورة مفاجئة من دون أن يكمل الموسم. حجز منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد بطاقة التأهل

للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية 19 للشباب بعدما تغلب على المنتخب الصيني بنتيجة 35-27 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لينهي الدور التمهيدي في المركز الثاني بالمجموعة. وسيلاقي منتخبنا الوطني لكرة اليد المنتخب الإيراني يوم غد في الدور الإقصائي. كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما تحكيميا بحرينيا دوليا لإدارة مباراة ناديي فورتس البنغلاديشي ومراس القرقيزي والتي ستقام يوم 11 أغسطس 2026 في بنغلاديش ضمن الدور التمهيدي لكأس التحدي الآسيوي للموسم 2026-2027. ويتكون الطاقم البحريني من حكم الساحة حسين الشويخ والحكمين المساعدين عبد الله يعقوب وأحمد الغريب فيما الحكم الرابع محمد إبراهيم. ويأتي اختيار الطاقم التحكيمي البحريني الدولي للمباراة تأكيدا على المكانة الريادية للصافرة البحرينية على جميع المستويات بما فيها الآسيوية.

ودع منتخبنا الوطني للناشئات لكرة القدم منافسات بطولة اتحاد غربي آسيا السادسة تحت 17 عاما بعد خسارته أمام المستضيف المنتخب الأردني بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الثانية والأخيرة من منافسات دور المجموعات. أنهى منتخبنا مشاركته من دون رصيد من النقاط إثر تعرضه لخسارتين متتاليتين، فيما تصدر المنتخب الأردني المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارين، وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه فوزا وخسارة. في أخبار التعاقدات أيضا، أعلن نادي الحد تجديد عقد المدافع الأردني براء مرعي ليستمر في تمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد. وقدم مرعي مستويات مميزة مع الحد خلال الموسم الماضي، حيث برز بثباته في الخط الخلفي وأدائه الدفاعي القوي، وكان أحد العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الفريق طوال الموسم. ويأتي تجديد عقد مرعي ضمن تحركات إدارة نادي الحد للحفاظ على استقرار الفريق، وذلك بعد تجديد عقد المدير الفني شكري البيجاوي إلى جانب استمرار عدد من الركائز الأساسية استعدادا للمنافسة في الموسم الجديد.

رياضة البولينج، وصل اللاعب البحريني للبولينج عبد الله عبد الكريم تألقه على الساحة الخليجية بعدما توج بلقب بطولة الاتحاد الآسيوي، عفوا ببطولة الاتحاد السعودي للبولينج المفتوحة الثانية الفردية، والتي أقيمت بمدينة الخبر على صالة فندق القصيبي خلال فترة من 16 ولغاية 18 من يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من لاعبي دول مجلس التعاون وعدد من

0: لاعبين من خارج المنطقة. ونجح عبد الله عبد الكريم في استثمار أفضليته ليؤكد تفوقه ويظفر بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، فيما أكمل الإنجاز البحريني بحصول اللاعب يوسف فلاح على المركز الثاني في نتيجة تعكس المستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو البحرين في منافسات البولينج الخليجية. الحديث أكثر حول هذا الإنجاز، يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا الكابتن عبد الله بن كريم. حياك الله معنا كابتن.
1: يا هلا يا هلا كابتن خالد، كيف أخبارك؟ شلونك؟
0: الله يسلمك، يعطيك العافية وألف ألف مبروك.
1: الله يبارك في حياتك أخوي، مشكور ما قصر.
0: سهل يا كابتن. كابتن، في البداية حابين يعني تخبرنا عن البطولة وكيف شفت منافساته.
1: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فوزي في هاي البطولة والبطولات اللي راحت هاي ثمرة عمل وجهود عالية من التمارين والمشاركات في المملكة وخارجها لاكتساب الخبرة المستمرة.
0: نعم.
1: الحمد لله البطولة كانت يعني مو أول مرة أشارك فيها، زين السنين اللي راحت كنت على طول من الأوائل اللي سجلون اسمهم وأشارك في هاي البطولة يعني.
0: نعم.
1: وفي اعتقد 2018-19 مو متذكر احرزت بعد المركز الاول في نفس البطوله في الرياض، والحمد لله توفيق من رب العالمين هاي المركز الاول المره الثانيه. البطوله كانت كبيره طبعا، تشمل لاعبين منتخب السعودي ومنتخب البحرين، وكانت منافسات قويه ومو بس قوية، جدا قوية.
0: نعم.
1: والحمد لله توفيق من رب العالمين، أنا كنت محضر حق هالبطولة يعني ذهنيا وبدنيا، لأن كنت حاط هدف أن أنا أوصل من التوب ثري عشان أن أنجز مركز من المراكز العالية. زين، نفس ما قلت لك في المقابلة اللي راحت.
0: نعم صح، جميل. طيب كابتن، شلون تعد يعني حق هاي النوع من البطولات خاصة؟ يعني أكيد تفرق البطولة المحلية عن البطولة الخارجية، عن الاستعدادات، عن المنافسة أيضا.
1: الله يسلمك. في قبل أي بطولة تصير كانت في البحرين أو خارج البحرين، زين في نشرة ينزلونها طريقة تزيية اللينات.
0: اي نعم.
1: زين، فاحنا نطبع الورقة هذه، نروح نتمرن عندنا في صالة عوالي ولا صالة أرض المرح، زين نحط نوع التزييف ونتمرن تقريبا 3 أيام 4 أيام لين ما نصيد المكان المناسب أو الكرة المناسبة.
0: حلو.
1: اللي تعطيني الأقيام العالية والسكورات العالية. عشان احنا نضمن أعلى نتيجة. زين، و ما نتوهق يعني حزة الحزة، انت شنو تاخذ، شلون نعم. تلعب، وين تلعب. وغير عن هذه اهم شيء في البولينج ان الواحد يكون مرتاح ذهنيا، لان لعبة حلو. البولينج لعبة ذهنية عالية.
0: نعم اكيد. طيب كابتن، مستوى المنافسة بين اللاعبين، يعني انت حسب ما ذكرت لي تقريبا 120 لاعب وله نظام معين البطولة، شلون يعني كانوا اللاعبين كخامة خلينا نقول مستوى، وانت مع تطور البطولة او تصاعد حدة المنافسة شلون كنت يعني في تعاملك معهم؟
1: البطولة هي كانت على يومين، اول يوم كانت مجموعة يلعبون، واليوم الثاني اللي هو تاريخ 17 كانت مجموعتين، مجموعة الظهر يلعبون وأنا كنت ألعب بالمجموعة الثانية. فكانت السكورات والنتائج تتراكب على بعضها ليه ما يطلعون أعلى 24 لاعب. وفي ثاني يوم أو ثالث يوم، يوم السبت، يأخذون أعلى 24 لاعب اللي تأهلوا.
0: نعم.
1: فيلعبون هني 6 أيام. من ضمن هالستة أيام يأخذون أعلى 3 نفس ما ذكرت، وأعلى 3 يلعبون شلون؟ أن الثالث لازم يفوز على الثاني، والفائز منهم أو الثالث يلعب ضد الثاني، الفائز منهم يلاقي الأول، فإن الأفضلية

0: الاساسيه للاول ان اذا فاز مباراه واحده انتهى الموضوع. اما اللي جاي من الفايز اللي جاي من المركز الثالث والثاني لازم يفوز على الاول مبارتين.
1: نعم.
0: طبعا انا كنت يعني اللي كانوا يلعبون وياي مو بلاعبين سهلين. لاعبين لهم اساميهم ولهم انجازاتهم عربيه خليجيه في البحرين وفي السعوديه بعد. طبعا لا يخفى القمر على اللاعب يوسف فلاح نفس ما ذكرت. لاعب اسمه يتلألأ في سماء البحرين من انجازاته ما شاء الله.
1: نعم.
0: واتمنى له دائما التوفيق. واللاعبين السعوديين اللي عندهم انجازات حتى عالميه نفس عبد الرحمن الخليوي والشباب الصغار ذلين اللي طالعين منهم.
1: حلو.
0: فكانت المنافسه وايد قويه صراحه. بس نفس ما قلت لك ان انا كنت محضر حق التمرين حق البطوله تمارين بشكل صح. وكنت حافظ الطريقه شلون العبها وين العبها وشلون ان اسوي سيرفس حق الكره. يعني لان ما تقدر انت تتحكم شلون تغير سيرفس الكره.
1: صح.
0: فالحمد لله نجحت في كل الاختبارات هذه وتوفقت وطلعت الاول الحمد لله.
1: جميل. طيب كابتن من بعد ما شاء الله هاي الانجاز انجاز في البحرين كان وانجاز حاليا في المملكه العربيه السعوديه, شنو القادم؟
0: حاليا القادم اذا ما خابني بطوله كبيره عندنا بطوله اسمها الشيخ خالد بتكون في شهر 12 ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هل هي مفتوحه ولا
0: مفتوحه واذا ما خابني اخر مره يوم سووها خلوها عالمية بعد يعني
1: يو
0: لاعبين من ماليزيا ومن دول أجنبية ثانية بعد يلعبون فيها.
1: جميل. طيب كابتن يعني في بالي سؤال, احنا في البحرين شو اللي ينقصنا علشان ننافس أكبر على الآسيوي والعالمي؟
0: تتكلم شخصي ولا تتكلم كمنتخب؟
1: كشخصي أول شيء في البداية وبعدين حتى المنتخب.
0: كشخصي اللاعب لازم يستمر في مشاركته بطولات برا البحرين, لان انت اذا تم مكانك في البحرين بس قاعد تلعب وتتمرن هنا تتعود على الاجواء وتتعود على اللاعبين الموجودين هنا. فلما انت تروح تشارك برا البحرين تكتسب خبره. لان البطولات في كل ديره الانفايرمنت مالها غير, فاحتكاك مع اللاعبين بيكون غير وكل واحد له طريقته في اللعب. يسمون البولينج اوبن بوك. يعني انت تقدر تنجز في البطوله نفسها لما تشوف الشخص وين يلعب اي كره يلعب. فهذه كشخصي ان انت لازم تشارك. وطبعا المشاركه طبعا تكلف, ما اقول لك ما تكلف لان لعبه البولينج لعبه غاليه صراحه. وبالنسبه كمنتخب نفس الشيء, المنتخب لازم يشارك ك مثل ما يقولون مباريات ودية مع المنتخبات الثانية بين فترة وفترة, وهم بعد لازم تشارك برا عشان احنا نوصل الآسيوية ولا العالمية لازم تكون عندك مشاركات خارجية أكثر من داخلية.
1: أكيد أكيد. كابتن مرة ثانية مبارك لك هاي الإنجاز.
0: الله يبارك حياتك.
1: احنا دائما يعني وياك في كل إنجاز حقيقة إن شاء الله, وإن شاء الله القادم أيضا أفضل وأفضل.
0: الله يسمع منك أخوي ما قصرت.
1: شكرا كابتن. شكرا
0: حبيبي. حياك الله.
1: الله يسلمك.

في أخبار البولينج أيضا، غادر وفد منتخب الوطني للناشئين لجيل الذهب للبولينج إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 27 من يوليو الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي الذي أعده الاتحاد البحريني للبولينج بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للاستحقاقات الخليجية والقارية المقبلة. يترأس الوفد السيد ولي

يد الدراج فيما يقود الجهاز الفني المدرب محمد جناحي، ويضم الجهاز الإداري السيد محمد مهند الأنصاري، حيث سيتولى الطاقم الإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي والإعدادي للاعبين. وأكد أمين السر العام لاتحاد البحرين للبولينج السيد عيسى تقي أن هذا المعسكر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الهادفة إلى إعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات التي حققتها البحرين في لعبة البولينج.

اعتمد الاتحاد البحريني لكرة السلة الأنظمة الخاصة بمسابقاته المحلية للموسم الرياضي القادم، والتي شملت دوري زين للرجال، كأس خليفة بن سلمان، كأس السوبر، كأس الاتحاد، وذلك في إطار تطوير آلية المنافسات ورفع المستوى الفني بين الأندية. وفيما يتعلق بمسابقة دوري زين لكرة السلة، فقد تقرر إقامة الدوري بنظام الدرجة الواحدة بمشاركة جميع الأندية، على أن يتكون الدور التمهيدي من مرحلتين، الدور الأول والدور الثاني، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 محترفين بنظام لاعب زائد لاعبان خلال منافسات الدور التمهيدي. ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الدور ربع النهائي، ويلتقي الأول مع الثامن، الثاني مع السابع، الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، وتقام جميع المواجهات بنظام الأفضلية من 3 مباريات.

وفي الخبر الأخير، يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة تحضيراته البدنية والفنية على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا لمنطقة الخليج المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة من 25 ولغاية 30 يوليو الجاري. وتتواصل التحضيرات بقيادة المدرب سلمان رمضان وبمساعدة طلال القلاف من خلال حصص تدريبية مكثفة، إلى جانب خوض مباراة تجريبية أمام سترة بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات.

بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا حصاد الرياضة لهذا اليوم. كنا معكم مستمعينا في هذا البرنامج على مدار تقريبا 5 أسابيع، وكان هاي البرنامج يعني تزامنا مع كأس العالم. لعدم وجود البرنامج اليومي المحلي والعربي والعالمي برنامج الرياضة، لذلك قررنا أن يكون هناك برنامج أسبوعي ارتأته الإذاعة، وهو برنامج حصاد الرياضة. وبإذن الله إذا أراد نرجع معكم للبرنامج اليومي الرياضي إن شاء الله من الأحد القادم، والعودة إلى البرنامج من 7:30 وحتى 8. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نحييكم أجمل التحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة، وصوت لا يمكن لجيل الطيبين أبناء السبعينات والثمانينات لا يمكن أن تغفله الأذن، لأن صوت كان متواجد عبر الإذاعة ولا يزال من خلال برامجه التي نعيد بثها والاستماع إليها والاستمتاع بما ورد فيها من عمل وجهد وتقديم، بالإضافة إلى أنه وجه مألوف في نشرات الأخبار على مدى سنوات طوال، رافق من خلالها العديد من العناوين وتفاعل مع العديد من الأحداث التي شكلت تاريخ المنطقة السياسية الحديث والمعاصر، بالإضافة إلا أن هذه الشخصية أيضا لها تاريخها ولها امتدادها وخبراتها التراكمية السياسية. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف على الوجه الحبيب والصوت الحبيب للأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف اللي نورنا اليوم في استوديو إذاعة البحرين، وأنا شخصيا سعيدة جدا بهذا اللقاء. لطالما تابعتك عبر الشاشة وصوتك لا يمكن أن تخطئه وتخفله الأذن، ولكن وجودك وحضورك مختلف اليوم.
12: بارك الله فيك أختي وعزيزتي الأستاذة الشيخة. أنا سعيد الحقيقة بوجودي في هذا العرين الذي الحقيقة نشأت وترعرعت فيه، وكنت أتزود من خلاله بكل مقومات الجانب الإذاعي ما شاء الله، لأن إذاعة البحرين هي إذاعة محفورة في التاريخ، وكانت

0: من الإذاعات التي أنشئت في بداية وسبقت الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فكانت لها فعلا وجودها وحضورها على مختلف الساحات ومختلف المناطق. ولذلك نحن كنا سعداء بأن نكون جزءا من هذه الإذاعة. الحقيقة يعني أنا أخجلتيني بالأخ الشيخة يعني هذا الإطراء، ربما أنا لا أستحق هذا المديح الكبير والواسع، ولكن هذا لطف منك، وبالتأكيد هذا من سمو أخلاقك. الحمد لله، يعني أنا بدأت مشواري في العمل الإذاعي منذ فترة طويلة الحقيقة، ربما كانت في منتصف السبعينات، في منتصف السبعينات، ولكن قبل ذلك بالتأكيد لابد وأن نعرج على البدايات.
1: يمكن لعل هذا الجانب يعني لا يعرفه الكثيرون، ونود أن نوثق لهذه المرحلة المهمة من حياة كل إنسان. أعتقد أن البدايات والطفولة والتعليم والمواقف الأولى والخبرات الأولى بشكل أو بآخر تؤثر وتبقى في ذاكرة الإنسان وفي شخصيته، وتستمر معه يعني حتى بعد مرحلة النضج والاختيار والقرار. فخلينا نرجع للبداية ونتعرف أكثر على عبد الجليل الطفل، كيف نشأ، أين نشأ، ذكريات الطفولة، أين سارت بك الحياة في التعليم، وكيف وصلت إلى الإذاعة؟
0: الحقيقة يعني أنا نشأت في منطقة السنابس، ولدت في هذه المنطقة، وكنت محظوظ أن الوالد رحمة الله عليه كان يعني من الرعيل الأول من المدرسين. عندما نشأت في بيئة الحقيقة رغم أنها ربما لم تكن تتعاطى مع الجانب التعليم، ولكن الوالد بحكم يعني التصاقه بالجانب التعليمي يعني عمل على زرع هذا الشيء في داخلنا. في أثناء الطفولة طبعا لم تكن هناك مدرسة في منطقتنا، إنما كانت هناك مدرسة اللي هي مدرسة الخميس الابتدائية للبنين. هذه المدرسة رغم أنها تبعد عن منطقتنا يعني بعض الشيء، ولكن يعني كان الوالد يعني أخذنا إلى هذه المدرسة، وأخذني في السنوات الأولى من طفولتي بحكم كون مدرس. وأتذكر أنه في البداية كان الوالد عنده نوع من السيكل اللي نسميه الدراجة الهوائية، وكان يعني ياخذني على هذه الدراجة إلى المدرسة.
1: يردفني
0: نعم، يردفني الوالد طول هذا الطريق، وكنا نقطع شارعين رئيسيين اللي هو شارع البديع وشارع الشيخ عيسى أعتقد، لأن المدرسة كانت في الخميس.
1: طيب كلمنا عن المدرسة، عن أجواء المدرسة. الوالد كان مدرس في المدرسة؟
0: نعم، الوالد كان مدرس في مدرسة الخميس.
1: يعني أنت عندك امتياز؟
0: إلى حد ما.
1: إلى حد ما. يعني دائما أبناء المدرسين والمدرسات احنا نسميهم الفي آي بي في المدرسة.
0: صحيح، ولذلك لما يكون عندهم أي تجربة من التجارب يختارون عبد الجليل الطريف على أساس أنه هو يكون دائما الضحية للأسف. فبعد أن يعني تم تسجيلي بشكل رسمي في هذه المدرسة، كنا الأخت شيخة نروح نقطع هذا الطريق، الطريق الطويل، هذا الطريق اللي كان على جانبيه توجد المزارع.

0: كنا رغم حرارة الجو في فترة الصيف، رغم البرودة في الشتاء، مع ذلك لم نكن يعني نشعر إطلاقا بهذه الأجواء، وكنا نستمتع إلى درجة أنه أحيانا تكون هناك نوع من الفعاليات أو الأنشطة اللي هي خارج وقت الدوام الرسمي بعد العصر، مع ذلك إحنا نكون سعداء إن يعني تقام مثل هذه الفعاليات، ونروح أيضا مرة ثانية ونرجع إلى المنزل داخل القرية. فكان يعني الأجواء كانت أجواء جميلة ورائعة، وإحنا زملاء مع بعضنا البعض صغار، وأحيانا نقطف من هذه الشجرة وناخذ نوع من الثمار، الكنار أو اللوز اللي موجود على الطريق. المدرسة الحقيقة كانت مدرسة تحوي العديد من الطلبة من مختلف المناطق المحيطة بالخميس، لم تكن مقتصرة فقط على منطقة البلاد القديم. كانت يعني كان هناك زملاء من مناطق مثل عالي ومثل السهلة ومثل بقية المناطق الأخرى، فتكونت عندنا يعني علاقات وزمالات مع إخوان وأعزاء، لازلنا إلى الآن يعني نتواصل معهم ونتذكرهم. وكانت المدرسة أيضا فيها المدرسين البحرينيين ومدرسين من الدول العربية الأخرى، فكان كل هذه يعني كل هذه المدرسة وكل هذه المؤسسة تجمع كلها يعني كل هؤلاء الأشخاص، وكنا نستفيد الحقيقة من تجارب بعضنا البعض. استمرت الدراسة في مدرسة الخميس طبعا إلى الصف السادس الابتدائي. في خلال فترة الدراسة الابتدائية الحقيقة الوالد أيضا كان عنده نوع الراديو القديم، وكان هذا الراديو إذا ما خانتني الذاكرة يعمل على بطارية، والبطارية كانت يعني بطارية كبيرة تشحن ما أدري بأي طريقة من الطرق،
1: راديو الترانزستور.
0: والله راديو كان، لا لم يكن هناك ترانزستور، راديو كبير أتذكر، وكنا نستمع، كان الوالد يعني يستمع إلى هذا، وكنت أنا أتنصت على يعني الأخبار اللي يستمع إليها.
1: شنو أكثر الموجات اللي كان يسمعها؟
0: كان أعتقد لندن، ولكن لم يكن الصوت طبعا هذا واضح لأن تكون في نوع من الوش يعني، وما تلتقط الإذاعة في ذاك الوقت إلا بشق الأنفس. في خلال هذه الفترة الأخت شيخة يعني كان يعني يستطربني ويستهويني سماع صوت المذيع اللي يعني يقرأ نشرة أخبار أو يقدم برنامج. كان هذه في المراحل الأولى من حياتي لما كنت في المرحلة الابتدائية،
1: يعني كنت معجب بالحالة وفكرة أن هذا الصوت يأتيك من هذا الجهاز وخلفه شخص معين وطريقة التقديم. طيب متى بدأت علاقتك باللغة العربية؟
0: الوالد كان مدرس لغة عربية ودين في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: والوالد أيضا رجل يعني ملتزم ومتدين، وكان الأخت شيخة من الصبح دائما من الفجر يؤدي صلاة وثم يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن بصوت بعد عالي. فهذا أي قراءة القرآن أيضا هذه بعد جزء أصيل من الأمور اللي يعني جعلتني أحب اللغة العربية من خلال يعني

0: يعني الكلمات الترتيل والكلمات كلمات القرآن الكريم.
1: يعني كنت تسأل تستفسر ما هي معنات هذه الكلمة، أو مثلا لماذا هذه وهذا الفعل منصوب، ولماذا هذا، يعني كنت تسأل الوالد عن هذه الأمور؟
0: يعني الوالد كان يدرسني أيضا، بعد يدرسني بعد الرجوع من المدرسة، وكان تعرفين الأول المدرس صحيح أنه يدرس لغة عربية، ولكن المدرس يكون مدرس شامل يدرس يعني العديد من المواد. فكان الوالد يعني يحرص على تدريسي على اعتبار أن أنا كنت الولد الأول عنده، فكان يحرص على أن دائما بعد الظهر يعطيني بعد
1: دروس
0: خصوصية خلنا يقول. وتعرفين المدرسين الأول يعني مدرسين فيهم نوع من الشدة طبعا
1: والحزم طبعاً.
0: ولذلك يعني لا يتهاون معي في أي شيء من الأشياء، خاصة بالنسبة إلى الحساب اللي كنا نسميه الحساب اللي هو الرياضيات حاليا، وكذلك بقية المواد الأخرى. هذا يعني هالمجموع الأمور اللي يعني عشتها خلال فترة الطفولة خلنا نقول، هذه كلها طبعا يعني كانت الإرهاصات الأولى اللي بدأت تتشكل منها شخصيتي. بعد ذلك انتقلنا طبعا إلى المدرسة الثانوية، ويمكن ما تدرين والله لا الأخت شيخة أن المدرسة الثانوية كانت هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البحرين.
1: الهدايا؟
0: لا، مدرسة المنامة الثانوية.
1: المنامة الثانوية
0: في ذاك الوقت. المدرسة المنامة الثانوية كانت تجمع كل طلبة البحرين.
1: نعم.
0: كل طلبة البحرين، ولذلك هذه بعد يعني أسهمت في زيادة معرفتنا، زيادة خبرتنا، أوجدت لنا علاقات يعني عديدة مع الكثير من الزملاء الأعزاء اللي لازلت الآن أتذكرهم وأتواصل معهم أحيانا وفي المناسبات. فخلال هذه الفترة الحقيقة أنا لم أتجه إلى القسم العلمي. المدرسة الثانوية الأول لم تكن هناك طبعا مدرسة إعدادية، كان ينتقل الطالب من المرحلة الابتدائية
1: مباشرة
0: إلى المرحلة الثانوية. ففي خلال هذه المرحلة مرحلة الثانوية طبعا الإنسان طبعا تتفتح أيضا مدارك أكثر ويستوعب الأمور أكثر، ومع ذلك لم أتجه للقسم الأدبي كما قد يتصور، اتجهت إلى القسم العلمي. وكانت رغبتي في أن أكون دكتور طبيب، تصوري، رغم أن يعني عندي تكونت عندي في خلال تلك الفترة تكونت يعني ملكة اللغة العربية خلنا نقول، وحبي وشغفي باللغة العربية، ولكن كان هذا
1: حلم الطفولة أنك تصير دكتور.
0: أصير دكتور. تخرجنا من الثانوية، الوالد كانت رغبته في أن يعني يحافظ علي بأي طريقة من الطرق في تلك الفترة. تدرين
1: كيف يعني يحافظ عليك؟
0: الله يسلمك. في تلك الفترة كانت الساحة تموج يعني الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، والوالد كان حريص على أساس أن يعني يحافظ عليه بحكم كونه الوالد.
1: يعني أنت نتكلم الآن في أي سنة مثلا؟ خلنا نقول في الستينات.
0: في الستينات.
1: أي طبعا في الستينات، طبعا في ظل وجود الحراك السياسي، في ظل وجود الثورات العربية، في ظل وجود مختلف الأيديولوجيات.
0: صحيح.
1: يعني أنت أمامك الآن، نحن لا نتكلم فقط عن وجود مثلا تنظيم حزبي أو كذا على اختلاف المسميات من

0: النظام السياسي إلى آخر. ولكن وجود الأيديولوجيات أيضا والساحة ساخنة يعني.
1: صحيح.
0: أنت عندك إما أن أنت
1: صحيح.
0: يعني تتبنى خط معين أو كذا، فكان الوقت خايف عليك أن أنت
1: من إيه من يعني أن يكون في هناك يعني توجه لنوع من أنواع التطرف خلنا نقول.
0: نعم.
1: فكان يعني يهدف إلى أن يحميني من هذا الشيء، ولكن في تلك الفترة كانت طبعا المد العروبي، كان المد العروبي يعني واصل إلى درجات عالية، ولذلك احنا عشنا هذه الفترة، وكلنا حتى يعني جيل الوالد كانوا دائما يعني مثل ما تقولين تتملكهم الناحية العروبية والناحية الوطنية.
0: صحيح.
1: ولذلك نشأت في ضمن هذه البيئة، يعني كنا يعني نتحرك بشكل تلقائي وبشكل عفوي في هذا الاتجاه، ولكن لم يعني أكن راغبا على الإطلاق، والوالد كان ساهم في هذا الشيء في أن يعني أنتمي إلى حزب معين أو شيء من هذا القبيل.
0: جميل.
1: بعد الثانوية كنت مثل ما ذكرت قبل شوية أن كنت أرغب في أن أكون طبيبا. الحقيقة الوالد كان يعني يهدف إلى أن يعني يوجهني اتجاه آخر تماما.
0: كيف؟
1: نعم. بعد أن تخرجت وتفاهمت مع الوالد، قلت له على أساس أن أنا بغيت أروح يعني أدرس طب في بغداد، فقال أن في هناك أحد الأشخاص اللي تربط بيننا وبينه يعني علاقة نسب، فيعني هذا الشخص عنده مركز في الدولة وعنده علاقات ويا بعض الأشخاص في العراق.
0: نعم.
1: فذكر رحنا إلى هذا الشخص، وكان من ضمنهم أعتقد يعني وكيل وزارة الصحة في العراق أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم.
1: فأعطانا يعني الوالد أخبر على أساس أن الولد يرغب في أن يعني يلتحق بكلية الطب.
0: نعم.
1: فقال ما علي، راح أعطيكم نوع من التوصية إلى هذا الشخص على أساس أنه يسهل المهمة.
0: جميل.
1: ورحنا فعلا إلى بغداد، والحقيقة يعني استقبلنا هذا الشخص وسلم الوالد الرسالة، ولكن الوالد أخذني بعدين، رحنا تعرفين احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة ما دام رحنا العراق، فالوالد رأسا اتجه إلى كربلاء في هذه والنجف، فعرف من خلال يعني وجوده ان في هناك، او ربما كان يعرف طبعا من السابق ان في هناك كلية في النجف اسمها كلية الفقه، يعني هي تابعة إلى جامعة بغداد وتدرس العلوم
0: الفقهية،
1: تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
0: جميل.
1: ويبدو أن الوالد بحكم معارفه يعني رتب الأمور بهذه الطريقة، ويعني نصحني نصيحة أبوية بأن يعني ترى هذه كلية ومعترف فيها.
0: نعم.
1: وتدرس 4 سنوات،
0: وبعد يعني يبحث لك عن الأفضل، يبحث لك عن الأمن، يبحث لك عن يعني خلنا نقول ما يطيب خاطره ويطمنه هو في الأساس،
1: ويطمنه
0: يعني بغض النظر عن كونه مدرسك ويعني مثل ما نقول والمربي يعني. والذي يهتم بتشكيل مستقبلك ويرسم لك خطك.
1: صح.
0: وفي النهاية أب يعني ويبحث لك عن الأفضل.
1: بالضبط.
0: فهو ارتأى أن في هذه الكلية
1: يعني ما هو مطلوب.
0: نعم.
1: ما هو المطلوب، فيعني نزولا بعد عند رغبة الوالد.
0: والله مو متمرد، انت واضح لي على طول الخط ان شاء الله.
1: نعم.
0: يعني واضح ان انت كنت الولد المتفهم المطيع الهين اللين.
1: الحمد لله.
0: زين.
1: نحن كذلك.
0: الحمد لله.

0: وبالتأكيد أنتم.
1: والله أعتقد حماجلنا ما كان عنده وايد يعني مساحة إنه ينقش. ففي بعض الأحيان مكره أخاك
0: يعني. لا بطل. فعلى أي حال يعني التحقت بهذه الكلية، وهي كلية يعني مثل ما قلت معترف فيها من قبل جامعة بغداد، وأحيانا ودرسونا بعض المدرسين من جامعة بغداد، ودرسنا اللغة العربية والعلوم الإسلامية لمدة 4 سنوات، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. رجعت البحرين بعد ذلك، رأسا قدمت على وزارة التربية والتعليم.
1: إيه بتصير مدرس.
0: مدرس.
1: وأنت الوريث.
0: إيه إيه بالضبط. أسير على ما سار عليه الوالد. فتعرفين الأول يعني الأمور سهلة ميسرة. فتم قبولي في التدريس.
1: في أي مدرسة؟
0: ودرست في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية للبنين. درست الله يطول عمرك لمدة 2 سنين. بعد هذا كان في بعثة تعليمية من البحرين إلى أبوظبي. هذه البعثة يعني الحقيقة ساهمت في تعليم في التعليم في في أبوظبي. فقبلت من ضمن البعثة، ويعني سافرت إلى أبوظبي لمدة ظليت هناك لمدة 2 سنين. درست في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي في منطقة البطين في أبوظبي. وخلال فترة التدريس الله يسلمك، أنا عندي الشغف طبعا كان يمور داخلي بخصوص الإذاعة. فلا أدري بأي طريقة توصلت إلى نوع من التفاهم مع جهة من الجهات داخل إذاعة أبوظبي بأن أقدم برنامج مسابقات الطلبة هناك. وقدمت البرنامج لفترة مسابقة الطلبة.
1: جميل.
0: فكان هذه ربما هي المحطة أي البداية والمحطة الأولى اللي يعني نقلت رجلي إلى عتبة الإذاعة.
1: جميل.
0: فاستفدت الحقيقة من خلال هذه التجربة الثرية. وبعد أن رجعت من أبوظبي إلى البحرين ظليت في التدريس لفترة بسيطة، نقلت خلالها إلى مدرسة النعيم الثانوية. ظليت لفترة تقريبا 3-4-5 شهور. بعد ذلك انتقلت إلى العمل في سكرتارية المجلس الوطني، واشتغلت فترة طويلة، وتم خلال تلك الفترة حل المجلس الوطني. فبعد أن تم حل المجلس الوطني تم اختيار بعض الموظفين اللي اعتبروهم يعني هم موظفين شوية يعني متميزين خلينا نقول، ونقلونا إلى شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فانتقلت إلى شؤون مجلس الوزراء وعملت هناك، ظليت أعمل في هذه الوزارة من 1975 وقت حل المجلس الوطني إلى 2002
1: في مجلس الوزراء.
0: في شؤون مجلس الوزراء. خلال هذه الفترة أو مع بدايتها بديت الانتقال وبديت يعني التعاون مع الإذاعة البحرين في ذلك.
1: كيف كان المشروع يعني كيف كانت كيف بدأ هذا التعاون؟ هل كان مخطط له على اعتبار أن عندك تجربة سابقة مع إذاعة أبوظبي، ولا ربما بعد قدومك إلى البحرين وأن أنت استقريت في الوظيفة بدأت تبحث أن أنت كيف يمكن أن أعيد إحياء تلك التجربة بعد أن كانت مع أثير أبوظبي تصير مع أثير البحرين، أو أن المسألة كانت يعني صدفة على مقلتهم ضربات القدر التي أتت بك إلى الإذاعة، ولا شخص معين يعني زرع الفكرة في رأسك؟
0: لا الأخت شيخة أنت تعرفين يعني وبالتأكيد هذا الشعور يخالج أي يعني مذيع أو مذيعة طبعا. الإنسان

0: الإنسان يعني في داخله تشوفينه يعني عنده الرغبة الجامحة ل يعني أن يتعانق مع الميكروفون إذا صحيح. إذا جاز التعبير فالحقيقة يعني كان هذا الهاجس موجود، فقدمت على الإذاعة في ذاك الوقت. حتى الإذاعة كانت موجودة في القضيبية بشكل مؤقت، لأن الإذاعة المبنى الإذاعة اللي كان في العدلية كان تحت التصليح والترميم.
1: فأنت يعني التحق في وقت اللي كانت الإذاعة في المقر المؤقت.
0: فرحت هناك الإذاعة وقابلت الله يرحمه الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ أحمد سليمان أعطاني أتذكر يعني ورقة فيها موجز وقال لي يعني اقرأ هذا الموجز. قريته قال لي إذا أنت تدخل الاستوديو
1: تدخل على طول
0: رأسا قال لي تدخل الاستوديو، بس ما أدري يعني هل أتذكر هل دخلت الاستوديو أو أنه انتظرت، لأن كانوا على مشارف الانتقال إلى المبنى اللي كان تحت الترميم. ففي ذاك الوقت بدأت العمل في الإذاعة، وبدأت رأسا في قراءة نشرات الأخبار. وكانت الإذاعة يعني مبنى بسيط ومتواضع، وقسم الأخبار قسم بسيط، القسم الأخبار نطلع منه وندخل إلى الاستوديو وبينهم الكنترول. فكان وفي طبعا يعني في استوديو أو اثنين فقط حق التسجيل والهذي، ومكاتب والأشياء الهندسية والإدارية.
1: نعم.
0: فبدأت العمل الفعلي في الإذاعي خلال تلك الفترة بإذاعة البحرين.
1: جميل.
0: فيعني بدأت العمل من خلال قراءة نشرات الأخبار، ثم بعد ذلك يعني بدأنا بعد نشارك الإخوان الأعزاء اللي هم المذيعين القامات الإذاعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، نشاركهم في تقديم البرامج، بعض البرامج اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى في عمل العمل الإذاعي.
1: الآن احنا نتكلم عن 75 أو ما بعد 75؟
0: يعني في حدود 75 نهايتها أو بداية 76. نعم.
1: هذه المرحلة أنت كنت فقط مكتفي بموضوع النشرات الإخبارية، ما كنت تفكر في البرامج وأن أنت يعني تعد برنامج معين تصغ له نظرة استراتيجية معينة، البرنامج يهدف إلى تغطية أو مثلا تحقيق الأهداف معينة واضحة بالنسبة لك، ولا اكتفيت بنشرة الأخبار؟
0: مثل ما تعرفين الأخت شيخة بأن يعني عمل رسمي في مكان، والعمل الإذاعي أيضا في جزء آخر من يعني فترة الإنسان. لذلك يعني الارتباط أيضا بقراءة نشرات الأخبار وتقديم بعض البرامج البسيطة كانت تشغل الوقت تقريبا كله. ولا أتذكر في ذاك الوقت هل يعني سعيت إلى أن أقدم برنامج أو لا، لكن فيما بعد أن الحقيقة يعني ظلينا فترة بسيطة، ثم تم الانتقال إلى المبنى هني في
1: مجمع وزارة الإعلام
0: في مدينة عيسى. فبعد ذلك لا بدينا طبعا العمل بشكل واسع وبشكل مكثف.
1: طيب ما هي أكثر البرامج التي يعني لا تزال عالقة بالذاكرة والتحضير لها أخذ منك وقت وكان في يعني جهد في إنتاج هذه البرامج؟
0: الحقيقة كان فيه كثير من البرامج، لأن يعني مثل ما

0: عارفين يعني الدورة الإذاعية دائما تنزل بالعديد من البرامج الإذاعية. فكانت البرامج يعني تكون موزعة على العدد من المذيعين. كان في هناك برامج الحقيقة يعني شاركت فيها ويعني وقدمتها وربما لا تزال عالقة في الذهن. في برنامج حتى يعني قدمناه في الإذاعة،
1: نعم.
0: ثم بعدين انتقلنا إلى التلفزيون،
1: أيوة.
0: اللي هو برنامج استشارات قانونية. هذا البرنامج طبعا يجيب على استفسارات المستمعين والمشاهدين،
1: نعم.
0: وكنا نستضيف يعني المحامين،
1: نعم.
0: محامين متمرسين ويجيبون على أسئلة صعبة قد يمر فيها الإنسان ويستفيد يعني المستمع أو المشاهد، ولذلك كان يستقطب عدد كبير من المتابعين.
1: جميل.
0: في هناك برامج يعني مختلفة الحقيقة قدمناها، في برامج دينية، في برامج إذاعية، في برامج سهرات، في برامج أيضا سهرات في خلال شهر رمضان دائما نقدم سهرات، يعني لأن إذاعة البحرين كانت تقدم سهرات إذاعية في شهر رمضان
1: ولا تزال،
0: نعم،
1: حتى اليوم،
0: نعم، على امتداد الشهر، على امتداد الشهر،
1: صحيح.
0: وكان الإخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه مع الأنبياء، كان من إعداد حلمي رمضان، وقدمت هذا البرنامج لفترة طويلة. كان في هناك برنامج دعوة إلى الإيمان، بدينا بالبرامج الدينية. هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت منيرة الأعليوات، وقدمت يعني سعت بتقديمه مع الأخت الفاضلة الزميلة بدرية عبد اللطيف،
1: نوجه لها تحية طبعا، أكيد
0: نوجه لها ألف تحية الحقيقة لأختنا الأستاذة بدرية. قدمنا برنامج أيضا مع الأخت بدرية اللي هو للمستمع مع التحية،
1: نعم.
0: هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت بدرية،
1: نعم.
0: وبدرية عبد اللطيف، ومن إخراج كان المرحوم الأستاذ نبيل العلوي. برنامج جولة في بحر الثقافة، هذا البرنامج إعداد نبيلة سليمان، هذا استمر فترة طويلة الأخت شيخة،
1: نعم.
0: وكانت الأخت نبيلة يعني ما شاء الله نشيطة، ولذلك كان هذا البرنامج يعني يتواصل على امتداد العديد من الدورات الإذاعية. قدمت مع أختي وعزيزتي وزميلتي الأستاذة أمينة حسن،
1: نعم.
0: وأخرج الأستاذ خليفة العريفي. قدمت برنامج يعني الشاعري في قبل موجز الساعة 12، الراعية والسندباد.
1: اسم البرنامج؟
0: الراعية والسندباد.
1: الراعية والسندباد.
0: نعم. هذه
1: شنو محتوى البرنامج؟
0: هذا برنامج يعني مثل ما تقولين في مناجات، في يعني نوع من المشاعر الفياضة يقدم يعني مع منتصف الليل، مع منتصف
1: مناسب
0: الليل.
1: أجواء الليل
0: مناسب. مناسب لأجواء الليل،
1: جميل.
0: إيه، نعم،
1: إيه، بعد ناس رايقة وتبي تسمع يعني كلام لطيف وعبارات جميلة، و أعتقد أن هذه البرامج اللي يتم إنتاجها في ذي الوقت لها خصوصية.
0: لا خصوصية،
1: نعم.
0: إيه، نعم، وبرنامج بسيط، وأتذكر يمكن في حدود 10 دقائق.
1: جميل.
0: في

0: البحرين عبر التاريخ، هذا من إعداد الأخ والزميل الأستاذ عبد الواحد درويش، وقدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف. في برنامج أيضا قدمناه استمر لمدة استمر على مدى 30 حلقة، اللي هو برنامج حديث الغروب. حديث الغروب،
1: حديث الغروب،
0: حديث الغروب. اي نعم، شاركت فيه الحقيقة، شاركت في بعض هذه، لأن هذا البرنامج كان يقدمه المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو، فيعني أنا قدمت من عدد من الحلقات الحقيقة. في أيضا هناك برنامج اسمه عميدة الحضارة، هذا البرنامج من إعداد عيسى الحمر، وقدمته مع الغازي عبد المحسن وأمين الشملان، واشتركت معهم في التقديم، وأخرج الأستاذ خليفة العريفي.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا آخر اسمه للمستمع مع التحية، هذا البرنامج استمر على مدى 60 حلقة، قدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرجه نبيل العلوي رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: برنامج أيضا من أرشيف التاريخ، هذا البرنامج من إعداد راشد أبو أحمد، وأنا قدمته وأخرجه أيضا نبيل العلوي. في برامج طبعا بالخاصة بالمناسبة.
1: نعم.
0: بالمناسبات الوطنية.
1: نعم.
0: دائما نقدمها. كان في برنامج لمناسبة زيارة صاحب العظمة إلى المحرق، وكان اسمه قلعة عراد بين الماضي والحاضر، إعداد فاطمة الخواجة، وقدمته وأخرجه الأستاذ نبيل العلوي رحمة الله عليه. البحرين الأولى في تنمية الإنسان، برنامج أيضا خاص بمناسبة العيد الوطني، قدمنا إعداد المرحوم الأستاذ عوض هاشم، وإخراج زميل عبد النبي حسين، نقدم للتحية، وقدمت مع الأخت الفاضلة والزميلة أمينة الشملان. في برنامج اسمه مسالك النور، كنت أنا عديته، هذا البرنامج قدمه الأستاذ عاطف السلطي رحمة الله عليه، وأمينة حسن الأخت أمينة.
1: جميل.
0: استطلاعات قرآنية أيضا عدت فوزية محمد، الأخت الزميلة فوزية محمد.
1: نعم.
0: وقدمت مع عبد الله ملك. في برنامج اسمه شعاع المساء، هذا البرنامج
1: شعاع المساء. جميل.
0: نعم. قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج عبد النبي حسين. في برنامج اسمه أديان من صنع الإنسان، هذا البرنامج أعده راشد نجم، وقدمته وأخرجه الأستاذ عبد الواحد درويش.
1: جميل.
0: يعني طيب، يعني في عدد كبير، عدد كبير
1: بالضبط، وهناك أعمال كثيرة وأعمال ممتدة، ولم يقتصر فقط إنتاجها على دورة برامجية واحدة. أنت اليوم من خلال هذا المشوار، ما هو البرنامج الذي تعتقد أنه أقربهم إلى قلبك، أكثرهم تعبيرا عنك، ولا تزال يعني تحتفظ له بمكانة خاصة؟
0: والله أخونا عبد الناصر النعار، حبيبنا وعزيزنا،
1: أستاذ بجمال،
0: بجمال بجمال، يعني إلى حضور متميز.
1: نعم. صحيح.
0: دائما ب يعني وجوده وحركاته، ويعني دماثة خلقه.
1: صحيح.
0: فقدمت وياه برنامج اسمه محطات عبر الأثير. هذا البرنامج أيضا يعني برنامج فيه حيوية.
1: جميل.
0: كثير الحقيقة.
1: هل هو مجلة إذاعية؟
0: أشبه بالمجلة.
1: جميل.
0: الإذاعية، أشبه بالمجلة الإذاعية، فكان يعني برنامج فيه نوع من التنويع.
1: أيوة. والحيوية
0: والتشويق، ولذلك يعني كنت سعيد في تقديم هذا البرنامج مع أخي أبو جمال، بارك الله فيك.
1: طيب الآن هذه خطك الإذاعي.
0: نعم.
1: متى تحولت؟
0: وهناك طبعا برامج أخرى طبعا.
1: ولكن الغرض الرئيسي من دخولك الإذاعة كان قراءة نشرة الأخبار.
0: نعم.
1: يعني هذه الفكرة

0: نعم في البداية إيه نعم كانت نشرات الأخبار، ثم يعني توسع يعني العمل ليشمل البرامج وتقديم البرامج وإعداد بعض البرامج. وبعدين طبعا
1: من كان مدير الإذاعة في ذلك الوقت؟
0: كان مدير الإذاعة في البداية أحمد سليمان.
1: نعم.
0: وبعدين صار الأستاذنا الكبير الأستاذ حسن كمال.
1: أي
0: نعم. وبعدين صار بعد الأخ رئيس الإذاعة الأخ المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله رحمة الله عليه أبو خالد. والحقيقة يعني عندما أذكر هذه الأسماء يعني يتملكني شعور ما شاء الله بأهمية مثل هذه القامات الإذاعية الكبيرة اللي يعني أثرت الساحة الإذاعية بخبرتها وكفاءتها وقدراتها المتعددة الحقيقة. لأن يعني شخص مثل الأستاذ حسن كمال شخص يعني متنوع الثقافة، متنوع الجوانب الفنية.
1: نعم
0: صحيح. يعني نحييه ويعني نوجه له الألف شكر وألف تحية.
1: يستاهل أبو خالد يعني. نعم. بصمته واضحة وصوته وما قدمه للإذاعة والبحرين بشكل عام يعني عمل عظيم وعمل جميل وباقي وخالد. طيب هذه عملك الآن في الإذاعة.
0: نعم.
1: وقراءة نشرات الأخبار ونوعا ما بدأت تتلمس طريقك مع البرامج، متى انتقلت إلى التلفزيون وأصبحت أيضا تظهر يعني للجمهور عبر الشاشة؟
0: نعم الأخت شيخة الله يطول عمرك، الحقيقة يعني مع بداية العمل في الإذاعة تدرين في ذاك الوقت إذاعة البحرين كانت يعني مسموعة جدا، ولم تكن هناك طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن هناك التلفزيونات
1: والفضائيات
0: بكل هذه التقنيات الهائلة وكذا. فكان هناك يعني مكانة كبيرة إلى إذاعة البحرين ثم إلى تلفزيون البحرين أيضا.
1: نعم.
0: وحضوره وتواجده ليس فقط في حدود مملكة البحرين وإنما على امتداد منطقة الخليج في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: في هالأثناء كان يعني بعض المتابعين أتذكر ولا زلت أحتفظ بقصاصات من الصحف.
1: طبعا ما يرسلوا لكم الرسائل أو عن طريق بريد القراء.
0: إيه كانوا نعم. فكان يعني عن طريق مثل ما تفضلتين
1: بريد القراء. نعم.
0: فكتب يعني أكثر من واحد وأكثر من واحدة من الأخوات كتبوا على أساس إن سمعنا صوت كذا متميز يعني. فكانوا يتمنون لو بعد يعني
1: يعطي أكثر
0: وينتقل بعد إلى التلفزيون.
1: نعم.
0: في هالأثناء كانت الأخت المرحومة الأستاذة كريمة زيداني. الأخت كريمة زيداني كانت تقدم برنامج مساء الخير، وبرنامج مساء الخير يعني برنامج اللي هو مجلة التلفزيون تقريبا.
1: نعم.
0: هذا البرنامج كان يقدمه معاها مذيع اسمه حلمي البولوك. حلمي البولوك هو مذيع مصري بعد متميز. أعتقد أن في خلال تلك الفترة انتهت فترة انتدابه والتعاقد معه، فرجع إلى مصر، فاحتاجوا إلى مذيع يحل محل حلمي البولوك، فعرضوا عليه.
1: وكان المذيع عبد الجليل طرف.
0: نعم عرضوا عليه، فأنا طبعا رحبت بالفكرة لأن على أساس أن هذه فرصة بعد طيبة وسانحة على أساس أن الإنسان ينتقل إلى التلفزيون. وبدأت انتقلت يعني أول ما خطيت الخطوة الأولى في التلفزيون من خلال برنامج مساء الخير ويا المرحومة الأخت كريمة الزيداني. ورأسا بعدها مباشرة رأسا يعني اقتحمت

0: عالم الأخبار، لأن يعني الأمور أنت مثل ما تعرفين الأخت شيخة، يعني الإذاعة هي المعلم الأول ترى.
1: نعم.
0: لأن الإذاعة هي يعني ميكروفون، ورأسا الميكروفون ينتقل إلى أذن المستمع.
1: نعم.
0: أذن المستمع، عرفت شلون؟ ولذلك يعني المذيع القدير يعني يستطيع أن يوصل هذا الشيء إلى المستمع بشكل مباشر، ويعمل على أساس أنه هو يعني يوصل ما يريد أن يقوله بطريقة الصحيحة وبطريقة الجيدة اللي يتقبلها المستمع.
1: طبعا لأن مثل ما تفضلت، يعني ولا أقطع كلامك إلا بالخير، يعني الإذاعة فيها مسؤولية وفيها تحدي كبير فيما يتعلق موضوع يعني تقديم المادة الإذاعية عبر الميكروفون والأثير. في التلفزيون المشاهد ممكن يعني مثلا تروح عينه على الديك

0: جميل جدا، فلربما ما يركز وايد مع موضوع مقدمي البرنامج المادة التي تقدم، ويصبح مأخوذ مثلا بالخلفية صحيح. أو بالاستوديو
1: صحيح.
0: أو مثلا تكون المذيعة مثلا على قدر كبير من الجمال، المذيع عنده حضور طاغي وجاذبية، فالتلفزيون هناك في مجال لي يعني خلنا ما بسميها تشتيت انتباه المتلقي أو المشاهد
1: صحيح.
0: ولكن درجة تركيزه متوزعة على أمور كثيرة.
1: كثيرة صحيح.
0: في الإذاعة
1: نعم.
0: ما في مجال،
1: ما في.
0: هي الأذن وتركيز المستمع معاك بدرجة كبيرة جدا، وأنت أمام تحدي خطير
1: صحيح.
0: أما أن أنت تمتلك هذه الأذن وتصبح يعني وكأنك تسرسبت في داخل هذا المستمع ليبقى معك إلى آخر البرنامج أو تفقد،
1: والأذن تعشق
0: قبل العين أحيانا
1: نعم صحيح صحيح. يعني لأن في التلفزيون احنا طبعا عملنا في هذا الجهاز وفي هذا الجهاز، لا هناك يعني في هناك الكثير من المؤثرات الأخرى
0: صحيح.
1: اللي تشارك المذيع يعني تشارك بالنسبة إلى مختلف الأمور مختلف الجوانب،
0: في مادة فيلمية بعد، في مثلا التقارير خصوصا في الأخبار
1: نعم صحيح. بينما في الإذاعة أنت و المستمع بشكل مباشر
0: صحيح.
1: ليس هناك أي مؤثرات أخرى
0: صحيح.
1: ولذلك أنت يعني مكشوف مثل ما نقول أمام المستمع. يعني دخلنا الجانب بعد التلفزيون وأصبحت أقدم نشرات الأخبار، ثم بعد قدمت العديد من البرامج في تلفزيون البحرين، فكانت يعني كان وقتي موزع بين العمل الإداري في الصباح والعمل في الإذاعة والعمل في التلفزيون، ولكن تبقى الإذاعة هي الموئل الأول بالنسبة لي.
0: أعتقد أن بعد من يعني من يشاهد ومن يتابع الآن أعتقد أن على طول المشوار يعني منذ أن وجدت الإذاعة ككيان وكوسيلة تواصل إعلامية، كل من نشاهده الآن من نجوم الصف الأول في التلفزيونات خلينا نقول مثلا شوف مثلا وبالذات في القنوات الإخبارية لأنها تحتاج إلى حضور وقوة ولغة وتمكن، بتسأله بيقول لك أنا بدايتي مذيع في الإذاعة
1: صحيح صحيح.
0: أغلبهم
1: صحيح.
0: وإحنا نتكلم عن ناس يعني دخلت في المجال الإذاعي لسنوات ولم يكن حتى في أغلبهم يمكن ما كان في بالهم إنهم ينتقلون طيب. إلى الشاشة
1: صحيح.
0: ولكن تأسيسهم وبدايتهم وخبرتهم التراكمية كلها كانت في الإذاعة
1: صحيح. ولذلك الإذاعة الحقيقة هي المدرسة الأولى بالنسبة إلى المذيع، بالنسبة إلى المخرج، بالنسبة إلى
0: المعد
1: المعد أيضا، لأن لابد وأن يعني يخرج كل إمكانياته وقدراته في هذه المادة وفي إيصال هذه المادة إلى المستمع بالشكل الذي يتلقاها المستمع بقبول حسن خلق.
0: نعم. الآن مع كل هذا المشوار أنت لديك خطك الآخر، لأن أنت ما كنت موظف في الإذاعة بشكل دائم أو كلي، أنت كنت تعمل في رئاسة مجلس الوزراء. عملك ما هي طبيعته؟ عمل إداري؟
1: طبيعة عملي عمل إداري صرف. كنت موظف في هذه الوزارة وأقوم كمقرر بالنسبة إلى اللجان الوزارية من أول ما يعني انتقلت للعمل في هذه الوزارة. ثم بعدين أصبحت مدير للجان، مدير الجلسات واللجان، مثل ما تعرفين مجلس الوزراء يتفرع عنا لجان وزارية. نعم لجان وزارية متعددة ومتخصصة
0: صحيح.
1: فكنت الحقيقة يعني أحضر مجمل هذه اللجان ويعني علاقتنا تكون مباشرة مع الوزراء، على اعتبار أن هذه اللجان

0: تكون تشكل من وزراء. فأيضا بعد هذه تكسب الإنسان بعد معرفة وعلم وتكسب خبرة في كيفية التعامل مع يعني شخصيات كبيرة بهذا المستوى.
1: في جزئية أخرى الآن في وأنت ترتدي عباءة المذيع ومقدم البرامج أنت تقرأ هذا الخبر أو تعلن عن هذا المشروع أو لربما هناك في نص لقانون جديد أنت تقدمه الآن للجمهور. لو كنت مثلا مذيع أو مقدم برامج بدوام كامل فأنت في الأساس في الإعلام تلقيت هذا الخبر أو المادة جاهزة وتقدمها للمستمع أو للمشاهد أيا كان. ولكن وجودك في مطبخ القرارات، وجودك في وسط يعني هذه المكان، وجودك في رئاسة مجلس الوزراء وشؤون مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بها الحياة في البحرين، وأحيانا حتى موقف دولة البحرين في ذلك الوقت إزاء مثلا الأحداث العالمية، ما يطرأ على الساحة السياسية. وإحنا نتكلم عن فترة مشبوبة، يعني وجودك أنت في هذا المجال من 75 مرورا العالم مر بالعديد من الأحداث المهمة خصوصا لمنطقة الشرق الأوسط.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. تحولات، حروب، أزمات.
0: صحيح.
1: فأنت موجود الآن، يعني أنا سؤالي كيف تنظر لهذه الأخبار التي تقع بين يديك وأنت أصلا لديك جزء من الصورة في كيفية يعني تشكل تلك الأخبار.
0: صحيح.
1: وحتى بعض القرارات والمشاريع في داخل مطبخ الحكومة مثل ما نقول.
0: بالتأكيد طبعا لما أنا كمذيع أقرأ أي خبر من الأخبار بالتأكيد يعني رايح يعني مثل ما نقول يكون قراءتي لهذا الخبر أيضا مستندة إلى بعد نوع من المعرفة أو نوع من الخبرة بهذا الموضوع أو هذا الموضوع. فلذلك لابد أن يعني عندما أقرأ الخبر بالتأكيد يفترض أن الخبر يعني يصل إلى المستمع بطريقة يعني بطريقة بعد أفضل، خلنا نقول لأن من نقل الخبر يعني عنده نوع من الخلفية خلنا نقول بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عنه. فلذلك طبعا لما أخذ نشرة الأخبار أحيانا يعني لا أتفاجأ ببعض الأمور أو ببعض الأخبار لأن الواحد عايش في الفترة السابقة في فترة يعني سابقة عايش مثل هذا الحدث أو مثل هذا الموضوع وأعرف يعني العديد من تفاصيله والعديد من جوانبه.
1: شكرا لأنك أجبت على سؤال كان يعني يدق مساميره في رأسي من البداية.
0: نعم بارك الله
1: فيك. يعني كمية الهدوء يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أتكلم الآن كمتلقي كمستمع ومشاهد على طول هذه الفترة، يعني عبد الجليل الطريف عنده ثبات انفعالي خرافي ويقرأ الأخبار بطريقة يعني اسمح لي في التشبيه، هي طبعا بشكل إيجابي طبعا، بطريقة روبوتية. يعني ويمر على الخبر يفترض أن يكون في بعض الأخبار صادمة لربما الأخبار يعني هي اسمها أخبار يعني
0: أخبار إيه؟
1: ولكن عبد الجليل ثابت هادئ صوتا ونظرة وبدي لانجوج وطريقة تفاعل مع الكاميرا. فكنت أسأل يعني هل هو في الواقع كذي ولا هو لا يبدو انه مثل ما تفضلت انت لا تتفاجئ يعني تيك النشره
0: فبدأ
1: انت اصلا عارف الموضوع.
0: بالضبط بحكم عملي
1: بحكم عملي
0: وظيفتي. فلذلك طبعا اطلع على كثير من الامور. ولذلك لما ياتي خبر بهذا الموضوع بالتاكيد يعني يكون يعني ادائي لهذا الخبر يكون
1: مختلف
0: وراءه

0: مثل هذه الخبرة
1: والمعرفة
0: السابقة.
1: مرة أخرى شكرا أجبت على السؤال، لأن أعتقد فعلا أن الإعلام يعني لديه ما في جعبته الكثير،
0: نعم،
1: وعنده اطلاع، عنده معرفة، وعنده القنوات التي يستقي منها معرفته الشخصية، وبالتالي طريقة تعامله مع ما يقدمه من مادة سواء في الأخبار أو حتى في البرامج أكيد أنها تصبح مختلفة وتفرق من شخص إلى آخر.
0: نعم يفترض. طبعا في هناك جانب آخر أخت شيخة،
1: وهو
0: استكمال، أنت سألتيني عن عملي الرسمي. طبعا عملي الرسمي في شؤون مجلس الوزراء توقف في سنة 2002. لو سألتي ما بعد 2002 تم تعييني عضوا في مجلس الشورى.
1: نعم. بعد تشكيل أول مجلس وطني.
0: نعم. جلالة الملك المعظم حفظه الله يعني كلفني بهذه المهمة. فاقتحمت أيضا المجال السياسي من هذا الباب الواسع.
1: هو يعني موضوع التعيين له قصة حلوة وطريفة. يعني يا ريتك أنت تخبرنا القصة.
0: نعم. موضوع التعيين يعني أمانة.
1: إعلان الأسماء.
0: أمانة يعني أنا لم أكن أتوقع أن بيتم يعني اختياري من قبل جلالة الملك حفظه الله.
1: هذه في دور الانعقاد الأول.
0: في دور الانعقاد الأول في أول تشكيل المجلس، مجلس الشورى. بعد في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله وراءه. فيعني كان شيء مفاجئ الحقيقة.
1: أخيرا تفاجأت جليل الطريف. أخيرا.
0: نعم بالضبط تفاجأت أمانة أن يعني يتم هذا التعيين، ولكن هذا ليس غريبا على جلالة الملك حفظه الله ورعاه، لأن يعني بالتأكيد يعني اختياراته دائما تتم وفق يعني مواصفات محددة. وأنا طبعا سعيد وأتشرف بأنني كنت عضوا في هذا المجلس العتيد، واستمر عملي لمدة 4 سنوات. ثم تفاجأت بعدين بأن أعين أمينا عاما لمجلس الشورى. أقول 2006 فأصبحت أمين عام لمجلس الشورى.
1: نعم.
0: الحقيقة واستمريت في هذا المنصب.
1: نعم.
0: أعطي ما أستطيع أن أعطي بعد أن يعني أتمنى أن أكون قد أديت دوري واجبي خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى. بعدين أتمنى أن أكون قد أديت أيضا الواجب الوطني والواجب الوظيفي عندما شغلت منصب أمينا عاما لمجلس الشورى، واستمريت لفترة 12 سنة بعد هذه أمين عام لمجلس الشورى. ثم بعدين طلعت تقاعد، وما أن بقيت يعني فترة بسيطة حتى تم تعييني عضوا في مجلس الأوقاف الجعفرية. ولازلت
1: مهمة جديدة
0: ولازلت الآن عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية، وأصبحت نائبا للرئيس المجلس. فيعني شوفي البحرين الله يطول عمرك، البحرين يعني عزيزة على كل إنسان بحريني، ولذلك مهما يقدم الإنسان هذه قناعتي، مهما يقدم الإنسان لهذا الوطن ولهذا الشعب وللقيادة الرشيدة فهو يبقى يعني مقصر، يبقى ما يقدمه قليل.
1: سؤال بعد هذا المشوار وهذه السنوات وهذا التقديم واليعني الذهاب والإياب ما بين الأثير وما بين الشاشة، يوحشك الميكروفون؟
0: بالتأكيد. يعني حتى لو أقول لا يعني لا أكون صادقا إذا قلت لا. بالتأكيد لأن مثل ما تعرفين يعني هذا الميكروفون له سحر خاص له سحر خاص أمانة، وهذا السحر يسري في عروق الإنسان الحقيقة. فبالتأكيد الميكروفون والشاشة أيضا يعني لا نبقي صحاقها أيضا، ولكن عملنا الأساسي ونشأتنا كانت في هذه الإذاعة العتيدة اللي إن شاء الله دائما تتألق ويتحسن بعد مستواها ويرتفع مستواها ويسمو صيتها إن شاء الله دائما وأبدا، وترتفع دائما رايتها بوجود المخلصين من أبناء هذا الوطن مثلكم وأمثالكم الأخت شيخة.
1: الرسالة تحب توجهها لمن يعمل اليوم في مجال الإعلام وهو يعني يعمل ضمن تحديات ومعايير وظروف مختلفة تماما عن اللي انتوا عشتوها في فترة سابقة، بتطور الحياة وتطور التكنولوجيا وتطور المفاهيم وتطور الإنسان بطبيعة الحال. رسالة تحب توجهها لهؤلاء كيف يمكن أن يقدموا هذا العمل في مجال الإعلام بحيث يحققون النجاح ولكن في نفس الوقت يكون ما يقدم فعلا يعني يرقى لمستوى ذائقة المستمع والمشاهد؟
0: هو أهم شيء يعني الإنسان لابد أن يثقف نفسه، الثقافة هي العنصر يعني المهم في العملية. بعدين لابد وأن يضع الإنسان في يعني أهم توجهاته هو أن يخدم وطنه، يعني من خلال هذه المؤسسات الإعلامية اللي يعمل فيها. خدمة الوطن طبعا هي أمانة في عنق الإنسان، عندما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه المسؤولية فبالتأكيد سيعمل على إعداد نفسه، على تهيئة نفسه، سيعني يجعل مسألة ما يقدم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا وفي سبيل يعني قيم ومكانة هذا الوطن يصبح كل الأمور يعني بسيطة وسهلة. ولذلك يعني الإنسان لابد وأن يكون قادرا على أن يتجاوز الصعاب ويتجاوز العقبات ويكون عنده الإرادة التي يعني تمكنه من تجاوز كل ما يواجهه، لأن قد يواجه الكثير من المصاعب أثناء تأديته لعمله. شباب اليوم طبعا لابد أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بروح المسؤولية، وبالتأكيد من يعمل في هذه المجالات الحقيقة لابد وأن يكون متسلحا بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأمور التي تمكنه من أن يعني يؤدي دوره ويؤدي واجبه في حق وطنه وحق يعني مجتمعه. فبالتأكيد هذه يعني أي شاب أو شابة من شبابنا الحقيقة دائما يعني يتميزون بمثل هذه الروح، وبالتأكيد أبنائنا اليوم يعني ما يميزهم هو دائما الطموح. فلما يكون الإنسان عنده الطموح يتوافر عنده مثل هذه الميزة، فأنا أعتقد أنه هو سيؤدي واجبه ويقوم بدوره على يعني الوجه الأكمل مثل ما نقول.
1: احنا طبعا سعداء جدا بهذا اللقاء، وكنت أود أن أستفسر عن أو أسأل عن إعدادك للبرامج، يعني فترة اللي كنت تعد فيها

0: واضح أن حتى من العناوين هذه برامج، يعني برامج نخبوية ثقافية وبرامج حوارية. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه، ولا تحس أن يعني هي كانت بالصدفة وأنت مشيت في هذا المشوار؟
1: أنا أعتقد الأخت شيخة بأن من يتم اختياره لأن يقدم برامج وفق هذا الخط لابد أن تتوافر عنده الملكة والقدرة على يعني إدارة حوار مع يعني من يقابلهم، خاصة إدارة حوار مع يعني شخصيات بعد وازنة ولها مكانتها الكبيرة. أنا أعتقد أن كنت في فترة من الفترات، وخاصة بعد في التلفزيون أخت شيخة، كنت دائما يعني يتم اختياري على أساس أن أحاور الضيوف. وكان في فترة من الفترات وزير الإعلام كان المرحوم أستاذ طارق المؤيد يعني يحرص دائما على أساس أنه يدعو يعني هالشخصيات الكبيرة هذه، ودائما يعني يفسح يدعوهم إلى إقامة يعني ندوة أو حوار من خلال يعني دعوتهم إلى التلفزيون. فكانوا يعني يختاروني إلى أن أحاور هذه الشخصيات. أتذكر مرة واحدة كان في دعوة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، مجموعة يمكن حوالي 7، وأجريت الحوار أتذكر معهم
0: رؤساء تحرير
1: الصحف المصرية. تصوري يعني كلهم ما شاء الله قامات. فكنت يعني أقوم بما أستطيع القيام به خلال يعني محاورة إدارة هذا الحوار.
0: جميل.
1: وكذلك مرة واحدة كان في مسؤول مغربي أعتقد كان اسمه الأستاذ محمد بن عيسى، حتى صار بعدين وزير الثقافة، أيضا بعد أجريت معه حوار أتذكر في التلفزيون. وكان ميزة الأستاذ طارق المؤيد أنه يعني يجلس في أحيانا في الكنترول ويتابع
0: بنفسه
1: الحوار. ولذلك كان دائما يعني يختارني في أن أكون أقدم هذا النوع من الحوارات مع الضيوف.
0: من هي الشخصية اللي يعني لا تزال تذكر الحوار معها وأثرت فيك بشكل كبير، يعني وكانت ولا تزال حاضرة في ذاكرتك لأن فعلا الحوار معها كان مميز؟
1: الحقيقة كان في لقاءات، ترى أحيانا بعد ليست لا تقتصر اللقاءات فقط على الجوانب الثقافية، أيضا تشمل اللقاءات بعض الفنانين. أتذكر وأتذكر أن سويت لقاء في فنان عراقي اسمه سعدون جابر. أتذكر أن سويت معاه لقاء
0: مع سعدون جابر
1: كان في زيارة إلى البحرين، ويعني أجريت معاه حوار فني أتذكر، وهذه يعني لا زال راسخ في الذاكرة إلى حد الآن. ورؤساء الصحف المصرية طبعا لا أتذكر بالضبط أسمائهم في ذيك الفترة، كانوا يعني أكيد يعني قامات صحفية معروفة،
0: وأكيد أن الحوار كان ساخن جدا،
1: وأكيد الحوار نعم. والحمد لله يعني أبلينا إن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسنا خلال عملنا في الإذاعة وعملنا في التلفزيون.
0: سؤالي الأخير، خبر مر عليك في نشرات الأخبار وأيضا لا يمكن أن تنسى، يعني سواء كنت مستعد له أو غير مستعد له، بس هذا الخبر لا تنسى.
1: الخبر اللي يعني مر علينا وأثر فينا كثير هو خبر وفاة المرحوم

0: صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان، لأن يعني أنا بحكم عملي في شؤون مجلس الوزراء كنا نتشرف بالسلام على سموه صباح كل يوم سبت وكل يوم اثنين، ويعني نسلم عليه. فيعني في ذلك اليوم كان يوم يعني حزين جدا، يوم اللي توفي فيه، وقرينا أيضا الأخبار في ذلك اليوم، فكان خبر يعني للأسف الشديد، ولكن هذا قضاء الله وقدره، فلذلك يعني ظل عالق في الذاكرة. نعم،
1: إن شاء الله يا ربي دائما تعلق بالذاكرة كل اللحظات السعيدة، كل الأخبار المفرحة، وكل التجارب التي حتى وإن كانت في ظاهرها تجارب حزينة أو تجارب مؤلمة، في النهاية هي دروس تضاف إلى يعني تجربة زاخرة عميقة ممتدة لشخصية أثرت في الناس وأثرت في المشهد السياسي. وأعتقد أن وجودك في أول تشكيل في بداية هذا المشروع الإصلاح الكبير في وسط مشاعر يعني لا يمكن أن احنا ننساها، كل من عاش في تلك الفترة وكل من عاصر تلك الفترة، سواء يعني كان موجود للمشاركة، كان موجود للمتابعة، كنت في السن القانوني، صوت، انتخبت ولا لا، اسمك موجود في الصرح ولا لا، مو مهم، المهم أنا اسمي موجود للأسف، كنت أصغر بالسن القانوني في صرح الميثاق، ولكن كلنا كنا مشبوبين، كلنا يعني ملأ بالحماس، بحب هذا الوطن، بحالة من الاتحاد مع هذا القائد العظيم الذي يعدنا بمستقبل زاهر، ونحن متأكدين تماما بأن هذه الخطوات ستكون فارقة، ستكون مؤثرة، وأنت كنت حظيظ أن أنت كنت جزء من الصورة.
0: الحمد لله.
1: أنا أغبطك جدا على هذه الوجود وهذا التأثير. الله يبارك في صحتك وفي علمك وفي عطائك وفي إخلاصك وفي هذه المشاعر الحقيقية التي يعني تصل إلى القلب، درجة استشعارك بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو ما وصلنا طوال هذه السنوات، مثل ما قلت لك يعني ثباتك مخيف، ولكن أنا أعرف وراء هذا الرجل، هذا الثبات، رجل محب ومقدس وعاشق لهذه الأرض. مرة أخرى أنا يعني لا يمكن أن أصف لك سعادتي بهذا اللقاء وهذه الدقائق المعدودة. أمنياتي لك بمزيد من الصحة والعافية، وخلينا نشوفك في أروقة الإذاعة ونتشرف بوجودك.
0: الله يخليك.
1: ومن يدري لربما يعني نسمع برنامج جديد بصوت عبد الجليل الطريف في إذاعة البحرين مرة أخرى.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: والله الأخت شيخة بارك الله فيكم، أنتوا الامتداد الطبيعي، أنتوا الآن تحملون الراية،
1: صحيح،
0: تواصلون المسير، وأنتوا ما شاء الله متسلحين بالعلم وآخر ما توصل إليه العلم، ثم عندكم ما شاء الله الآن كل هذه الإمكانيات الإلكترونية،
1: صحيح،
0: اللي موجودة، وبالتأكيد تطوعوها لخدمة يعني العمل الذي تقومون فيه،
1: صحيح،
0: والعمل الذي تقومون فيه هو عمل جليل ومقدر، وبالتأكيد أنتم أهل لتحمل مثل هذه المسؤولية. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، ودعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد، وبأن تقوموا إن شاء الله بما يملي عليكم الواجب، وتحتم عليكم المسؤولية مثل ما تفضلتي تجاه هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الذي يعني هو ملاذنا ومكاننا ويعني موطننا، وبالتأكيد الوطن مهما نقدم له فبالتأكيد يبقى عملنا قاصرا، وبالتأكيد أيضا هذه القيادة الرشيدة التي مثل ما تفضلتي تعيدنا دائما بتعمل وتجتهد

0: وتجد وتحقق الكثير من الإنجازات، ومع ذلك يعني تعيدنا دائما بالأيام الأجمل، وها نحن نجد دائما في كل يوم تطور. صحيح. في هذا الميدان أو في هذا الجزء من الوطن، وهذا مصدر سعادة لنا جميعا. بارك الله فيكم وفي عطائكم، وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع، ومن خلالك تحياتنا إلى كل أسرة الإذاعة. احنا نقول دائما أسرة الإذاعة نسميها، كل الإخوان كل الأخوات الذين يعملون في هذا الصرح الكبير، لكم ولهم كل التحية وكل التقدير، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما على ألف خير إن شاء الله. أخت شيخة مشكورة ما قصرت.
1: مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنا اليوم سعداء بجني وقطف الثمار، فلهم كل الفضل والأجر في أنهم هم من زرعوا ومن ثابروا ومن اجتهدوا ومن اعتنوا بهذه الزرعات وبتلك الأشجار التي تأثمرت ونجني ثمارها اليوم. الأستاذ عبد الجليل الطريف بما قدمه طوال هذا المشوار، يعني مهما تكلمنا عنه هو يبقى قاصرا، خصوصا وإحنا نتكلم عن إنسان قدم هذا العطاء لسنوات طوال بمجهود كبير، ولعلها كانت يعني وضع فيها من روحه، وضع فيها من وقته، من جهده، من أعصابه، من ثقافته، ونحن نقدر جدا كل هذا العطاء. والأهم أن هذه القامات من أمثال الأستاذ عبد الجليل الطريف تقدم لنا هذا النموذج للإعلامي الملتزم المسؤول المبدع الذي نحتاج اليوم، وخصوصا اليوم في ظل كل ما نعيشه من تحديات في مجال الإعلام، نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه القامات، نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الثوابت، لأن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل الزمان. كل اللي نقدر نقوله مرة أخرى، ندعو لهم بدوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، ومثل ما يقولون نبيض الوي مثل ما هم قدموا وأعطوا، نتعلم منهم الدروس لكي نقدم ونعطي ونضيف لذاكرة الوطن ولذاكرة إذاعة مملكة البحرين. شكرا جدا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة جديدة من قامات إذاعة مملكة البحرين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين. إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.

0: البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ما هو غلط أنك تجيني تعتذر، بس الغلط أنك تمادى في خطاك. لا تفكر أن لك بتعذيبي فخر، لا تفتخر يا كثرهم مثلك سواك. وفي الأخير ما فادهم بوقت الظفر، دمع الندم لا شك ينسيني هواك.
1: ماني مثل عهدي مطيع تحت الأمر، لعزتي أثمن وأغلى من غلاك. طبع الزمن الحال أبد ما يستمر، بكره عليك له الزمن دايم عطاك. هذا الصراحة وانزعلت شوف البحر، اشرب وذوق طعم القهر اروي ظماك.
0: تحية حب في زمن الحب، وتحية ليل في زمن يسهر فيه الليل. حياكم الله معانا أصدقاء درب وعشاق همس.

0: أشوف قدامك مجموعة كبيرة من الأوراق وكأن الحروف تتحرك فيهم، أحسهم وكأنهم ينطقون بكلام من غير كلام.
1: أرجوك أرجوك ابعد أنفاسك عن أوراقي، خل أوراقي تستريح.
0: ليش؟
1: تتعب أوراقي من أنفاسك.
0: حاضر بعد أمري.
1: ونزل عيونك عن سقف غرفتي، أخاف ينهار السقف علي من الشرار اللي يطلع من عيونك.
0: وبعد ما في أوامر ثانية؟
1: في، بس أرجوك لا تزعل وخلنا أصدقاء. أرجوك ارحمني من حبك الأعمى اللي ما وراه شيء غير التعب والغرابيل.
0: كل شيء ممكن أوافق عليه إلا أني أبعد حبي عنك، أو أبعد حرارة قلبي عن ملامسة مشاعر.
1: لكني خلاص خلاص صرت بعيدة عنك، بعيدة.
0: أنت عمرك ما كنت بعيدة، وحتى لو بعدتي بعدتي في المكان أنت قريبة في الزمان.
1: أنا فعلا بعيدة عنك، أضحك وأنا بعيدة، وأبكي وأنا بعيدة. أنت على شاطي وأنا على شاطي ثاني.
0: ممكن الشواطئ تلتقي أو تتقاطع وتلتقي عند نقطة معينة،
1: إلا دروبنا ما تلتقي مرة ثانية.

0: انتهى الحوار اللي بينهم، وبعد مدة امتدت سنين ردت له وهي تقول:
1: ما قدرت عنك أبتعد، حاولت وحاولت، صمت وصمت، لكنك
0: رجعتي لي بحبك.
1: رجعت لك بجنوني بعد ما صرت أنت جنوني. رجعت محتاجة عواطفك، صواعقك، جنونك.
0: بس ذي مر عليه زمن، والزمن أنت تدرين يغير أشياء كثيرة ويقطع أحبال المحبة.
1: بس اللي بيني وبينك ما تقطع السكاكين الزمن ولا قسوة الأيام.
0: الحين جاي تقولين لي هالكلام عقب ما دارت الأيام وتغيرت الأشواق. وينك من أول؟ تو ذا الحين جيتي، مات الغلا والله يجبر عزايا. مرت سنين داله ما دريتي، وانتي سبب كل البلا يا بلايا. فرق الزمان اللي عليها مشيتي عندي كبيرة من كبار الخطايا. قطعتي حبال المحبة وليتي، ما طعت شورج يومك انتي معايا. يومك على قلبي وعقلي وليتي، واليوم صرنا من عداد الضحايا.
1: هل تقصد من كلامك ان فات الاوان، خلاص وانتهى كل اللي كان بيننا؟
0: سألي نفسك، انا اللي عشتك حلم وسافرت بك خيال، لكن اختنق الحلم وتاه الخيال، اختفى وهج التجربة، ولا تسألين ليش.
1: يعني معقولة أنا أميرة الجنون والحرية والتحدي والحب يذلني الحب ويدمرني جنوني؟
0: وليش الغرابة؟ ياما ناس خذلهم الحب وغربهم الجنون وتاهت بهم الحرية وأضعفهم التحدي.
1: صدقت، كل ليل وقبل ليل وبعد ليل، وكل جرح يسبق جرح ويختم جرح. صرت أخاف من ذهول العقل وأسى القلب وأسى الحلم.
0: التعب دائما خاتمة محاولات الإفلات من المصير. ما يقدر الإنسان يهرب من مصيره مهما كانت محاولاته تعددت. حتى محاولات الهروب من الجاذبية الأرضية باعت بالفشل.
1: في ذي صدقت، الدنيا مدارات، وإذا تداخلت المدارات اختلفت طبيعة الكون. لذلك ضاع الحلم، وما أعتقد الحلم يرجع مرة ثانية.
0: عشتك بقايا حلم والحب ميتي، وأنا دخيلك لا تزود عناية. الله يا أول لا ذكرت وطريتي، تضيق بي أرضي وداير سماية. من أول للقلب بالأقشر خذيتي، جالك مطيع يا حسين السجايا.

0: أنا فديتك وأنت أيضا فديتي، وكنت على ما قيل بعل العلايا، على عهدنا والقسم ما وفيتي، رحتي ورحنا والليالي عرايا.
1: حسبي عليك إن كان فيني جنيتي، وين النعومة وين أرق الصبايا، وين الحنان اللي بضفه ربيتي، أظن ما له في فؤاد اشتلايا، واليوم والله لو بدم بكيتي مرجح، ولو نحتي سنين وراي، ولا أيضا أمشي فوق درب وطيتي، روح بدربك يا نعيم الشفايا، روحي فمان الله للي بغيتي، لو كان في قلبي رسوم وكوايا. وين ياخذ الحب الإنسان؟ إلى أي المدن يسافر؟ ولأي المحطات يوقف؟
0: العمر دائما يهوى محطات الفرح وشواطئ الحلم وبراري الغدير، والحب هو اللي يعطي العمر حلاوته.
1: لذلك الواحد منا يظل يدور الفرح في كل مكان، يركض وراه مثل ما يركض الفي عن الشمس، وندور الحب نحتاجه، نحتاجه وسادة ليل، نحتاجه زهرة ربيع، ومهما همس فينا الأمل في أن سنين العمر لو انتهت ما تنتهي، يظل شوقنا للفرح مثل قطرة ندى نخاف عليها تختفي.
0: شعرنا البحريني الشاب علي الستراوي له مع الفرح وقفة، له مع الفرح هروب،
1: لكن هل ملزوم القلب يعيش الفرح ومطلوب منه الهروب؟
0: الفرح نجمة في السماء، والضحكة نسمة في الفضاء، وين ما يلتقي الحب والفرح تبتدي سنين العمر. خذني لعمر الهوى، خذني لصبر سنين، أبغي أشوف الذي طيفه يمر بالدار يشكي زمان ردي، هد بالجسد أحوال، حال ضما مهجتي وحال نحلني بنار، صريت ما رد أبد، يا أخوي ناجيني، يا أخوي ريح التعب شدت صواري الصدر، شدت أمل فيني بفراح شمعة وفنر ونجمة حزاوي ليل.
1: خذني لها بالغصب لو عي فين الليل، لو ظلمتي كشرت واستوحشت يومي، لازم ندور الفرح، لازم نشد الجسد وبالحب نتوسد، نزرع وسط حوشنا أزهار ما تنعد، تهمس فرح للقمر لا تغيب لا تغمض، الهوى قطرة ندى وانت الهوى كله، ملزوم قلبي لكم ملزوم، أظل بالدار أكتب أرسم لكم غيمة مطر تروي جفاف الروح، تضحك فرح وتغادر الغيرة لنك ظلال الروح.

0: أعزائي المستمعين، نختتم حلقة الليلة بهمسة في قلوب الجميع. الحب لكم والشوق زهر مزروع في كل الدروب في الليلة وكل الليالي القادمة. نتمنى لكم أحلى اللحظات،
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية والفنان عارف الزياني. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

www.ai.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف

كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تعبر عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الأثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها.
2: مملكة البحرين تشارك شقيقتها جمهورية مصر العربية الاحتفاء بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة.

0: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
1: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفر الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

0: الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مديرين عامين في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. المادة الثانية: يعين السيد عبد الجليل علي أحمد الحايكي مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مدراء في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد عبد الله راشد عبد الله علي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي عبد الرحمن يوسف مطر مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد حسن عبد علي عبد الله الخاتم مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي إبراهيم أحمد الغزال مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة يوم أمس. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وتؤكد الدول السبع أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 من فبراير 2026 وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 من يونيو 2026. وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة

0: ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وتشدد الدول السبعة على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمالا عدوانية صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما تؤكد الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. وترحب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 من سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. وتدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وتشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قيادتها وشعوبها. وتعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة البلاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول وحسن الجوار. وتؤكد الدول السبع تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآتم لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، والذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب ترخيص مراكز إعادة تعبئة غازات التبريد كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط إعادة تعبئة حاويات

0: غازات التبريد كمركز معتمد من المجلس الأعلى للبيئة وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة إن الخدمة المطورة تهدف إلى تسريع المعاملات بما يسهم في رفع جودة الخدمات.
2: في الواقع هذا التطوير يختصر الوقت والجهد على المستثمرين وأصحاب المنشآت، حيث أصبحت اليوم جميع إجراءات تقديم الطلب ومراجعته واعتماده تتم إلكترونياً عبر منصة سحاب دون الحاجة إلى المراسلات الورقية والحضور الشخصي للمستثمر إلى مقر المجلس الأعلى للبيئة. كما أن هذا التقليص في مدة الإنجاز واللي يقدر ب 25% يسرع في بدء ممارسة المستثمر للنشاط ويتيح للمجال من خلال المعاملات الرقمية أن يكون في وضوح أكثر للإجراءات، بالتالي هو إسهام في تحسين بيئات الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الحكومية مع المحافظة في نفس الوقت على جودتها والحرص على متطلبات السلامة والاشتراطات البيئية.
0: تحيي مصر اليوم الذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ البلاد بعد أن أرست دعائم النظام الجمهوري.
1: وتعد الثورة واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، وأسفرت عن تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، وينظر إلى ثورة يوليو باعتبارها لحظة فارقة في مسار الاستقلال الوطني والتحول نحو بناء دولة حديثة لا تزال آثارها ممتدة في العديد من مؤسسات المجتمع المصري حتى اليوم.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية أن علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تواصل نموها وتطورها، مشيرة إلى أن ما حققته مصر من نهضة تنموية شاملة يجسد حجم الإنجازات المتحققة في مختلف القطاعات.
3: مملكة البحرين حقيقة تعتز بما يجمعها مع جمهورية مصر العربية من علاقات أخوية تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وترتكز على شراكة استراتيجية وثيقة تحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة في مختلف المجالات. إنني أحظى بأن أتابع بكل تقدير ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة من خلال المشاريع القومية الكبرى وتطوير البنى التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وهي إنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة لبناء مستقبل أكثر ازدهار وتعزيز الدولة المصرية على مواجهة مختلف التحديات. وفي الوقت ذاته تواصل مصر أداء دورها العربي المحوري بكل اقتدار بوصفها ركيزة أساسية للأمن القومي العربي وصوت داعم للاستقرار والسلام وشريك رئيسي في معالجة العديد من القضايا الإقليمية، وهو دور محل تقدير واحترام على المستويين العربي والدولي.
1: كما أكدت سعادة السيدة ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن العلاقات البحرينية المصرية تمثل نموذجا متميزا للتعاون العربي وترتكز على روابط تاريخية راسخة.
4: مثلت ثورة 23 يوليو محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية ومهدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني، وأطلقت مسيرة ما زالت مبادئها تلهم جهود التنمية والبناء وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات. ولعل ما تشهده مصر اليوم من إنجازات متسارعة يؤكد أن مبادئ تلك الثورة لا تزال حية، تترجم إلى مشروعات وإنجازات ورؤية واثقة نحو مستقبل أفضل لأبناء مصر. كما شكلت ثورة يوليو انطلاق لدور مصري إقليمي يؤمن بالهوية العربية ووحدتها وبأن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن محيطها العربي، وفي مقدمة

0: وحمايته أمن منطقة الخليج، وهو ما انعكس في مواقف مصر التاريخية وصولاً إلى مواقفها الأخيرة إزاء التطورات في المنطقة. فقد حرصت مصر منذ اللحظة الأولى على إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، وتؤكد مصر على دعمها الكامل لأشقائنا في دول الخليج، وأنها لم ولن تقبل بالمساس بأمن دول الخليج، وأن أي اعتداء على الأمن القومي الخليجي هو اعتداء على الأمن القومي المصري. تستند العلاقات المصرية البحرينية إلى رصيد تاريخي راسخ من الأخوة والثقة والتقدير المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وذلك بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم هذا العام تحقيق خطوات ملموسة في مسار دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق غير مسبوقة. وشهدت الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر الماضي، شهدت تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها البلدان بما يخدم جهودهما التنموية ويعزز التنسيق بين قيادتهما ويعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
1: هذا وتتوافق مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس المصري في الرؤى والأهداف والسياسات الخارجية.
2: وشكلت لقاءات قائدي البلدين الشقيقين والمسؤولين تأكيدا على مدى الانسجام في مواجهة التحديات المشتركة.
3: ثبات في المواقف واتفاق وتوافق في مختلف القضايا التي تمس أمن وسيادة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. تتسم العلاقات البحرينية المصرية بالقوة والصلابة، وقد تعززت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وانطلاقا من الدور المحوري للبلدين الشقيقين في المنطقة، جاءت لقاءات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري لتؤكد التوافق التام بين القيادتين السياسيتين في البلدين، حيث لم تخلو هذه اللقاءات من التأكيد المتواصل على المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا التي تمس أمن وسيادة البلدين كملف سد النهضة ومكافحة الإرهاب على سبيل المثال للحصر، علاوة على التوافق في القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات البلدين نحو السلام والاستقرار والازدهار. كما شكلت اللقاءات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين تأكيدا إضافيا على عمق التوافق بين الجانبين، حيث تدارس دائما سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وتتلاقى الرؤى البحرينية المصرية والتطلعات في العديد من المجالات والمواقف التي برهنت على ما رسخه قادة البلدين على مدى سنوات طويلة. فالبلدين كما قال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هما مهد لحضارتين عريقتين نجحتا في تقديم نموذج مميز في الاعتدال والانفتاح والتحضر للعالم أجمع.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
3: محمل البحرين.
2: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
3: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
2: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
3: محمل البحرين.
2: الإعداد والتقديم
3: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
2: محمل البحرين من إخراج
3: جمال القائد.

أيها الأحبة، طابت لكم الأوقات وأسعدتم بكل ما هو جميل ومفيد، وأهلا بكم رفاق درب على سطح محمل البحرين الذي يواصل الإبحار في تاريخ المسرح التاريخي في البحرين، الذي نستمد مادته من كتاب مؤرخ البحرين البار المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، الذي صدر في البحرين عام 1985 للميلاد تحت عنوان المسرح التاريخي في البحرين.

0: كنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن النشاط المسرحي في البحرين لم يحتكره الرجال فقط، بل كان للنساء مساهمات فيه. ففي موسم العام الدراسي 1938 و1939 للميلاد قدمت مسرحية بعنوان الوصي الخائن على مسرح مدرسة خديجة الكبرى بمدينة المحرق، كباكورة عمل مسرحي مدرسي متكامل من إعداد مديرة المدرسة آنذاك المرحومة وفيقة صواف وتمثيل طالبات المدرسة والمدرسات.
1: في 13 من شهر مارس عام 1940 للميلاد استطاعت المدرسة الخليفية للبنات بمدينة المنامة ولأول مرة أن تدشن مسرحها النسوي بعرض مسرحية فضائع الطليان التي اقترفوها في ليبيا. وبغض النظر عن كون المسرحية قد عرضت للنساء فقط، إلا أنها تمثل ولأول مرة في مجال التجربة المسرحية في البحرين معالجة لقضية شعب عربي مسلم قدر له أن يقع تحت براثن الاستعباد الإيطالي.
0: التجربة المسرحية النسوية الثالثة كانت مسرحية بر الوالدين التي عرضتها المدرسة الخليفية للبنات بالمحرق شهر مايو عام 1941 للميلاد، وتميزت بمعالجة قضايا اجتماعية أساسية في مجتمع البحرين آنذاك. ثم عرضت نفس المدرسة ابتداء من 16 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد مسرحية ليلى بنت النعمان والأكاسرة، التي تركت ردود أفعال من المديح والإطراء على صفحات جريدة البحرين في عددها الصادر تحت رقم 165 يوم 16 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد.
1: كما أن إحدى المشاهدات الفاضلات كتبت في نفس الجريدة وصفاً دقيقاً للمسرحية تحت توقيع مشاهدة، كنا قد قرأناه نهاية الحلقة السابقة ونورد هنا مقتطفاً منه يمهد لنا الدخول إلى أجواء لقاء اليوم، حيث قالت تلك المشاهدة: هي رواية عربية موضوعها حرب وقعت بين العرب والفرس، والغاية منها إظهار شهامة العرب وتمسكهم الشديد بالمحافظة على أخلاقهم وعاداتهم وحماية أعراضهم وأنسابهم. وهي مسرحية ذات 5 فصول قامت بتمثيلها معلمات المدرسة الخليفية للبنات بالمحافظة.

0: حرق مع نخبة من الطالبات مساء الأحد الواقع في 16 من شهر إبريل عام 1942 للميلاد.
1: قبل عرض تلك المسرحية في ذلك المساء البحريني من عام 1942 للميلاد، ألقت مديرة المدرسة الخليفية للبنات بالمحرق التي هي الآن مدرسة خديجة الكبرى، ألقت كلمة كنا قد وعدنا نهاية اللقاء السابق بقراءتها في مفتتح هذا اللقاء لتثبيتها بالنص كوثيقة تاريخية تعزز قوة وجهود المسرح النسوي المدرسي وتؤكد حيويته وحركته. وقد جاء نص كلمة مديرة المدرسة على النحو التالي:
0: قال عز وجل في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. سيداتي آنساتي، خلق الله الإنسان علمه البيان وشرفه على سائر الحيوان، فمنحه عقلا يفكر به ويفرق ما بين الخير والشر، فأصبح من أوجب الواجب عليه أن يكون عضوا عاملا في هذا الوجود ينفع نفسه ويخدم قومه وأمته، وأن لا يتقاعس عن إيصال الخير إلى بني جنسه. غرست هذه الروح الطيبة في فتاتنا العربية فهبت إلى مضمار الكفاح مشمرة عن ساعد الجد، وأخذت تعدو بثبات ورباطة جأش لترفع عن عاتق الفقير البائس نير العوز والفاقة، ولتقوم ببعض ما يتوجب عليها نحو وطنها والإنسانية. فما أن أسست في معهدنا جمعية لمساعدة الفقير حتى قام الكل إلى مؤازرتها ومعاضدتها والمساهمة في مشروعها، ولا غرو في ذلك، لأن البحرين كانت ولم تزل مصدر العاطفة السامية والهمة العالية. سيداتي آنساتي، كل من لبت من كنا دعوتنا وشرفت معهدنا لحضور روايتنا التي يرصد ريعها لمساعدة الفقير واليتيم، إنما هي تضع جوهرة كريمة في تاج المدينة. وكل من تكرم لجمعيتنا بدرهم فقد علق وساما من الشرف على صدر الإنسانية، وكل من بذل للفقير واليتيم حسنة فقد بنى مثلها في الآخرة. ستقوم بتوزيع ما نجمعه اليوم على الفقراء لجنة واقفة على أحوال الشعب ومؤلفة من وجهاء وتجار المدينة برئاسة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن عيسى وزير المعارف الأفخم، وسعادة مستشار الحكومة المستر بليغريف. وقبل أن أختم كلمتي أخص بالشكر الأستاذ عبد الله الزائد صاحب جريدة البحرين الغراء لتقديمه لنا بطاقات الدعوة ولتطوعه لمساعدتنا، فلا يسعنا إلا أن نقدم جزيل الثناء له وكل من نظر إلى مشروعنا هذا نظرة العطف والتشجيع ومد يد المساعدة إلى عملنا هذا. ثم إنني أكرر شكري لحضراتكم، فلقد قدمتن أهلا ووطئتن سهلا، فمرحى بنصيرات اليتيم والفقير وملبيات الجائع بيد سخية ووجه بسام.

0: بعد مسرحية ليلى بنت النعمان، قدمت نفس المدرسة ابتداء من 29 من شهر مايو عام 1943 للميلاد مسرحية الوفاء، التي وصفتها جريدة البحرين فقالت: الوفاء مأساة تاريخية اجتماعية تقوم بتمثيلها نهضة الفتاة العربية في المدرسة الخليفية للبنات بالمحرق على مسرح المدرسة، وهي رواية ترسم لنا الإخلاص والوفاء العائلي والتضحية النزيهة في سبيل الشرف، وسيرصد نصف ريعها لمساعدة الطالبات الفقيرات بالمدرسة والنصف الآخر لتوسيع مكتبة الجمعية. كذلك فإن هذه المدرسة عادت في نفس العام وعرضت مسرحية بعنوان كلمة الإخلاص، وقد علقت عليها جريدة البحرين أيضا بالتالي: هي رواية عصرية اجتماعية واقعية ترسم لنا الرابطة العائلية الوثيقة والحنان الأبوي الشريف والتضحية النزيهة التي تبلغ حد التفاني بصورة رائعة مدهشة، ومواقف محزنة ومفاجآت مثيرة تبدو فيها من حين لآخر، فكانت فيها الفكاهة المتينة والدعابة الرقيقة. تلك كانت أمثلة عدة على تجربة المسرح المدرسي النسوي، تلك الظاهرة التي جاءت مصاحبة لشق متم للتجربة المسرحية المدرسية الأولى في البحرين، ألا وهي التجربة المسرحية لمدارس الذكور، تلك التي سبقت تجربة المسرح المدرسي النسوي 15 عاما.
1: إن الباحث في هذا المجال لا يهمه كثيرا أن يعثر على مثل هاتين الكلمتين اللتين كتبتا عن مسرحية ليلى بنت النعمان، اللتين نشرتهما جريدة البحرين بالعدد 165 عام 1942، فهما تعتبران سجلين موثقين عن التجربة الأولى للمسرح النسوي بالمدارس في البحرين في أوائل الأربعينات.
0: فالكلمة الأولى تسجل فيها إحدى المشاهدات للمسرحية انطباعاتها عنها مبتدئة بإعطاء فكرة موجزة عن المسرحية، ثم القيام بتوثيق وتأريخ عرضها بالآونة واليوم والشهر والعام، كما أنها تذكر عدد فصولها فهي 5، وتحدد نوعية ممثلاتها فهن نخبة من معلمات المدرسة وطالباتها،
1: ثم تفتح كلمتها الوصفية عن المسرحية بإيضاح موقفها هي كمشاهدة فتقول: إنها لا تريد أن تخص مزايا النظام في حفل عرض المسرحية الأول بالمديح، ولا أن تصف الشمائل الجليلة التي تحلت بها مديرة المدرسة ومعلماتها بأطناب، فإن ذلك ظاهر وجلي يخلب الألباب ويبهر الأنظار.
0: لقد أعطتنا صاحبة الكلمة وصفاً تسجيلياً عن حفل العرض الأول لمسرحية ليلى بنت النعمان، فذكرت أن عضوات لجنة الإشراف على الحفل موحدات الزي ذي اللون الأبيض، وأن المسرح خضع للمسات أيدي الفنانات التي جعلته فتنة للناظرين، وأن التمثيل كان رائعا وصاحبته بين فصوله أناشيد ذات إيقاعات مطربة.
1: ثم تقول إنها خرجت من الحفل بقناعة الاطمئنان على مستقبل تعليم الفتاة في البحرين، وأن ذلك لا يحتاج إلى دليل إلا لمن طمس الله على بصيرته، وهي قد تعني أولئك الذين لا يشجعون تعليم الفتاة آنذاك من أولئك الذين كانت لهم نظرات صائبة في نقد اتجاهات التعليم في البحرين آنذاك، وخاصة

0: فيما يتعلق بالمناهج التربوية التي لم يكن للتربية الإسلامية حظ كبير فيها.
1: ثم أشارت إلى الهدف الأسمى من عرض المسرحية، وهو جمع المساعدات المالية لأيتام البحرين، وردت ذلك إلى ضعف قدرة كثير من العائلات في البحرين على إعالة نفسها بسبب الفقر وأزمة الاقتصاد نتيجة الحرب العالمية الثانية.
0: أما موضوع أيتام البحرين آنذاك التي أشارت إليه المشاهدة إشارة مقتضبة فله قصة، فقد كان مشروعا من مشاريع لجنة إغاثة الفقير في البحرين التي تألفت عام 1940 للميلاد. فقد قامت تلك اللجنة بإعداد ملجأ ذي مبنى خاص، حيث آوت إليه عددا من أيتام البلاد، فكان أن جعله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين السابق وقفا عليهم. والمبنى الآن هو مدرسة الإمام علي بن أبي طالب بالمنامة.
1: ثم أشارت بعد أن شكرت مديرة المدرسة والعاملين معها إلى أن مثل هذه الأعمال الثقافية بين مدارس البحرين آنذاك تولد المنافسة بينها لخير المجتمع البحريني.
0: أما كلمة مديرة المدرسة فقد افتتحتها بآية كريمة تحض على الصدقة، ثم ذكرت أنه قد تأسست بالمدرسة التي تديرها وهي خديجة الكبرى الابتدائية آنذاك جمعية لمساعدة الفقير، فآزرها وعاضدها كثير من الناس في إتمام مشروعها لإعانة الفقير الذي كان من باكورته حفل وعرض مسرحية ليلى بنت النعمان.
1: ثم خاطبت الجمهور الحاضر لمشاهدة المسرحية قائلة:
0: إن ريع المسرحية سيرصد لإسعاف الفقير واليتيم في البحرين، وستوزعه على الفقراء لجنة برئاسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة وزير المعارف الأسبق.
1: ثم قدمت الشكر إلى الأستاذ عبدالله زائد أمين سر لجنة إسعاف الفقر في البحرين لمساعدة المدرسة في طبع بطاقات الدعوة وتطوعه في تقديم مساعدات أخرى في هذا المجال، وكان مسك ختام كلمتها شكر كل من أعلن عن مشروع الحفل والمسرحية وأعانه كذلك.

0: بعد أن مهدنا أرضية الإرهاصات البكر الأولى التي نبتت فيها بذرة المسرح التاريخي في البحرين من خلال المدارس الأهلية والحكومية منذ عام 1924 للميلاد وما تلاه من أعوام، يقودنا البحث إلى المفصل الحاسم في تطور التجارب المسرحية في المسرح التاريخي في البحرين، ألا وهو مسرح الأندية التي استهوتها التجربة فاحتضنتها وتعمقت فيها.
1: قبل الدخول في معمعان الحديث عن مسرح الأندية في البحرين، لابد أولاً من إعطاء فكرة موجزة عن الأندية الثقافية في البحرين التي قدر لها أن تظهر ضمن مسلسل ينقسم إلى مرحلتين حسب التسلسل التاريخي.

0: المرحلة الأولى تحتوي على 4 أندية ومساحتها الزمنية وقعت بين عامي 1912 و1939، وهي كالتالي:
1: أولاً، نادي إقبال أوال الليلي من عام 1913 حتى عام 1914 للميلاد. هذا النادي أسسه الشيخ محمد صالح يوسف وناصر مبارك الخيري ومجموعتهما بالمنامة، ثم فقد بقاءه بعملية قيصرية قصيرة، إذ أمر قاضي القضاء الشيخ قاسم بن مهزع بإغلاقه نهائياً.

0: في سؤال وجواب، جرى على أولئك الأعضاء وناديهم شيئا من العقاب الذي تمثل في إغلاق النادي نهائيا.
1: ثانيا، النادي الإسلامي من عام 1913 حتى عام 1916 للميلاد، وهو الذي أقامه المحسن الشهير الشيخ مقبل عبد الرحمن الذكير بالمنامة لمقاومة التنصير في البحرين. فقد جاء له الشيخ مقبل بالعلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، الذي أبلى بلاء حسنا في الوقوف أمام المد التنصيري في البحرين والخليج آنذاك.
0: هذان الناديان هما تجربة بدائية من الناحية التنظيمية المتعارف عليها الآن بالنسبة للأندية الثقافية، غير أن تأثيرهما في مجتمعهما وخاصة النادي الإسلامي كان كبيرا على مستوى عصره، مما ليس هنا مجال ذكره.
1: ثالثا، النادي الأدبي في المحرق من عام 1920 حتى عام 1936 للميلاد، وهو ناد أسسه شباب الصف الثاني للحركة الوطنية في البحرين كالشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وعبد الله علي الزائد وسعد الشملان، ولكنه لم يعمر طويلا حيث أصابه الوهن فانحل أواخر العشرينات، وأعيد تأسيسه بسرعة من قبل بعض أعضائه الشباب مثل الأساتذة أحمد علي العمران وعبد العزيز سعد الشملان وعبد الرحمن قاسم المعاودة وراشد عبد الرحمن الزياني وأحمد يوسف فخرو وقاسم محمد الشراوي، إلا أنه لم يعمر طويلا أيضا. لقد كان هذا النادي معروفا ومشهورا لدى المؤسسات الثقافية في البلاد العربية والإسلامية ولدى المثقفين والزعماء العرب مدة بقائه، بسبب أنه كان على زمانه من أهم مواقع الحركة الوطنية والحركة الثقافية في البحرين آنذاك.
0: رابعا، المنتدى الإسلامي بالمنامة من عام 1928 إلى عام 1936 للميلاد. هذا النادي كان يمثل الفكرة الإصلاحية الإسلامية في الخليج، بسبب أن مؤسسيه كانوا من تلامذة ذلك الفكر، وكانت لهم صلة عريقة بجمعية الشبان المسلمين في مصر التي تأسست قبل المنتدى ببضعة أشهر. لقد أثبتت وثائق هذا النادي أنه بتأسيسه عام 1928 للميلاد يكاد يكون أول شعبة لجمعية الشبان المسلمين خارج القطر المصري. هذا النادي صدرت عنه دراسة خاصة باسم المنتدى الإسلامي من جانب كاتب كتاب المسرح التاريخي في الخليج الذي نحن بصدد عرضه، بخلاف أندية البحرين الأخرى التي لم يكن لها حظ كحظه حتى الآن.

كان ذلك محتوى المرحلة الأولى من مسلسل أندية البحرين الثقافية. إن كل هذه الأندية ممن ذكرناها لم يكن لها أي نشاط مسرحي، فالنشاط جاء في المرحلة الثانية من مسلسل أندية البحرين التي بلغ عددها في هذه المرحلة 6 فقط. ولقد بدأت هذه الأندية في الظهور ابتداء من عام 1938، حيث تأسس في هذا العام نادي البحرين بالمحرق، وهو ما اعتبر أنذاك خليفة للنادي الأدبي. ثم جاء النادي الأهلي بالمنامة عام 1939، وهو ما اعتبر أيضا خلفا للمنتدى الإسلامي.

0: بعد هذين الناديين جاء نادي العروبة في المنامة عام 1939، ثم تبعه عام 1941 نادي الطلبة الخليفي بالمحرق، وهو أول ناد طلابي في الخليج العربي.
1: هذا النادي تحول عام 1947 للميلاد إلى نادي الإصلاح، الذي تحول بدوره عام 1980 للميلاد إلى جمعية الإصلاح الحالية بمدينة المحرق.
0: أما عام 1940 للميلاد فقد شهد بالمنامة تأسيس ناد ثقافي رياضي مشترك باسم نادي الثقافة الرياضي. هذا النادي انتهى عمره أوائل الخمسينات باندماجه في النادي الأهلي.
1: أما آخر حلقة هذه المرحلة فهو نادي النهضة، الذي تأسس بمدينة الحد عام 1946 للميلاد. كان نادياً ثقافياً في بدء تأسيسه، ثم أصبح منذ الستينات نادياً ثقافياً رياضياً يشار إليه بالبنان، وما ذلك إلا لأنه واجه صعوبات فتغلب عليها واستمر، بينما لم تستطع مؤسسات نشأت بعده في مدينة الحد الاستمرار، مثل جمعية الفلاح الإسلامية التي تأسست عام 1954 وكان لها نشاط ثقافي وفني، ثم انحلت بعد 3 أعوام من تأسيسها.
0: هذه هي الفكرة الموجزة التي وعدنا بإعطائها للتعريف بأندية البحرين الثقافية في مرحلتيها الأولى والثانية، غير أن ما يخصنا من هذه الأندية الآن هي أندية المرحلة الثانية التي احتضنت العمل المسرحي في المجال التاريخي في البحرين منذ أواخر الثلاثينات من القرن العشرين حتى أواخر خمسينياته، وهي مرحلة ما يعبر عنه بمرحلة مسرح الأندية، تلك المرحلة التي جاءت كنقلة مسرحية ثانية بعد مرحلة المسرح المدرسي كما أسلفنا.
1: في مسرح الأندية نبدأ أولاً الدخول إلى نادي البحرين في أهم مسرحياته، وفق سرد تاريخي كتمهيد تقتضيه الأولوية التاريخية.
0: ولا مجال لنا هنا في ذكر كل ما قام به نادي البحرين في مضمار المسرح التاريخي في البحرين منذ أواخر ثلاثينات القرن العشرين، وسنقتصر في الحديث عن أهم ما قدمه في هذا المجال. فمن المعروف أن أول حدث في حلقة المسلسل الثاني لأندية البحرين الثقافية كان تأسيس نادي البحرين عام 1938. كان مؤسسوه ثلة أولى من الصفوف النهائية لمدرسة الهداية بالمحرق، وثلة أخرى من طلاب مدرسة الإصلاح الأهلية بالمحرق، وثلة أخرى أيضاً من الشباب العاملين في مختلف إدارات الدولة آنذاك، لكن جل هؤلاء كان يجمعهم فيما قبل فريق رياضي باسم فريق الشبيب الرياضي.
1: كان بعضهم وخاصة طلاب مدرسة الإصلاح قد تمسرحوا على يد أستاذهم الشاعر عبد الرحمن المعاودة، ولذلك فقد أشركوه كمؤلف ومخرج لأول عمل مسرحي قاموا به يوم عرضوا مسرحيته الرشيد وتشارلمان أوائل عام 1940، وهي أول عمل مشترك بين نادي البحرين ومدرسة الإصلاح، ممثلة في صاحبها عبد الرحمن المعاود، وهي أيضا تعد من أوائل ما كتب عبد الرحمن المعاود من مسرحيات شعرية.
0: أما أحداث المسرحية فتجري بين بغداد وفرنسا، وتبرز ما وقع بينهما من مصادمات وما كان بعد ذلك من تصالح وتبادل للهدايا، وخاصة تلك الساعة التي أهديت من هارون الرشيد إلى الملك شارلمان. لقد كان أروع مشهد في المسرحية هو تقديم تلك الساعة إلى شارلمان من قبل وفد الخلافة الإسلامية في بغداد الذي كان في أكمل قيافة وأفخم أبها أمام دهشة شارلمان وأعجابه هو وأتباعه بالوفد والهدية.

0: وما أثاره هذا الحدث في فرنسا وأوروبا بعد ذلك من دهشة وتساؤل عما أحرزه المسلمون من تقدم حضاري. أما المشهد نفسه فقد كلف النادي جهداً ومالاً كبيرين بمقياس ذلك الزمان، وخاصة في تهيئة قاعة الملك شارلمان وما تبع ذلك من تهيئة الوفد الإسلامي بأبهته وبالهدية التي يحملها، تلك الهدية التي صرف النادي عليها بيسر حتى تبدو مشابهة للساعة الحقيقية التي أهديت إلى شارلمان.
1: لقد ذكر لنا بعض من شاهد تلك المسرحية، ومنهم إبراهيم الزائد وراشد صباح الجلاهمة وأحمد علي الشراوي، فأجمعوا على أن الناس في البحرين كانوا قد ألفوا الروايات التي كانت تمثل على مسارح المدارس، لكنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذه المسرحية بمشاهدها ذات المناظر الفخمة بسبب كواليسها المتعددة الرسوم والألوان. وذكروا أنه قد حضر هذه المسرحية كثير من أعيان البلاد ومثقفيها، وكان من ممثليها حسن علي العمران وعبد الله الحمد وحسين بن مطر، وكان مما أثار إعجابهم إجادة الممثلين لأدوارهم.

0: بعد تلك المسرحية انتظر نادي البحرين عامين أو بعضهما حتى تمكن من عرض مسرحية أخرى مهمة، هي مسرحية مجنون ليلى الشعرية للشاعر أحمد شوقي، وكان ذلك في عام 1941 للميلاد. ولقد أفاد كثير ممن حضرها ومنهم أحياء يرزقون أن الناس ازدحموا على مشاهدة عروضها التي استمرت يومين فوق منصة مسرح كبير بديع التنسيق. ولقد نشرت جريدة البحرين في عددها رقم 119 الصادر في 12 من شهر يونيو عام 1941 للميلاد التعليق التالي بقلم متفرج، حيث أسهب قائلاً:
1: في الساعة 1:15 عربي من مساء الخميس 4 جماد الأولى عام 1360 للهجرة، قصدت مرسح نادي البحرين بالمحرق لمشاهدة تمثيل رواية مجنون ليلى، وكنت أظن أني سأصل إلى مقعدي قبل الموعد المضروب بمدة كافية، وأني سأجد القاعة فارغة إلا من بعض المتفرجين الذين سبقوني. ولكن كم كانت دهشتي عظيمة عندما وجدت الزحام شديدا عند باب المرسح، وأن المتفرجين كانوا يتدافعون، والكل منهم يحاول الوصول إلى القاعة قبل غيره ليحصل مكانا أماميا فيها. وبينما كنت أجيل النظر في أطراف المرسح، إذا بصاحب السمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة يشرف القاعة، وإذا بالجمهور يقف لتحيته. ولم تمضي برهة قصيرة حتى شرف القاعة أيضا صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن عظمة الشيخ حمد آل خليفة وعدد كبير من أمراء الخليفة. ابتدأت الحفلة بتلاوة آي الذكر الحكيم، ثم اعتلى المرسح رئيس النادي الأستاذ راشد الزياني وألقى كلمة شكر وترحيب، ثم شرع في تمثيل الرواية، تلك الرواية التي لم تشهد البحرين في كل أدوارها رواية مثلها من حيث الإتقان وإجادة التمثيل والأداء، مما زاد في روعة الرواية ونجاحها ذلك المرسح الهائل البديع التنسيق الدال على سلامة الذوق وإجادة الفن. ومن طريف ما يذكر أن أحد النظار من ذوي الشخصيات البارزة أسر إلى زميل له كان جالسا بجانبه قائلاً: هل أن ليلى التي تشاهدها على المرسح فتاة حقيقية أم فتى ارتدى ثياب فتاة؟ فأجابه زميله: إني والله أشك في ذلك. لم تكن ليلى وحدها التي أجادت دورها، بل أستطيع القول إن جميع الممثلين أجادوا أدوارهم إجادة تامة. وقد لاحت مني التفاتة إلى سعادة المعتمد البريطاني، فوجدته منصرفا بكليته للتمثيل، مما يدل على أنه كان معجبا بالرواية، وكان يراجع بين الحين والآخر الترجمة التي بيده عندما تشكل عليه حركة من حركة

0: حركات الممثلين، وقد سمعته يقول للذين بجانبه إن هذه الرواية تشبه تمام شبه رواية روميو وجولييت المشهورة عندنا. وما انقضى الفصل الأخير من الرواية حتى اعتلى المرسح ثانية رئيس النادي وأعلن انتهاء الرواية، وسيعقبها فصلان هزليان، واختتمت الحفلة بالتصفيق الحاد، وانقضى الحفل والجميع يبدون إعجابهم بالرواية والحفلة ويشكرون للنادي صنيعه، سيما وأنه قد أرصد نصف ريع الرواية للأيتام، فحي الله الشباب الناهضة وهداهم لخدمة البلاد. متفرج:
1: إن نصف الريع المتحصل من مسرحية مجنون ليلى هو 363 روبية، والتبرعات 252 روبية، أصبح مجموعها 615 روبية تبرع بها النادي للأيتام. أما تعليق جريدة البحرين:
0: نحن نشارك حضرة الكاتب الفاضل في رأيه في إتقان الرواية وإجادة الممثلين، ونرجو لنادي البحرين اطراد التقدم والرقي كما نرجو مثل ذلك للأندية الأخرى. وقد أرسل إلينا حضرة الكاتب هذه الرسالة يوم الأربعاء الأسبق، فلم نتمكن من نشرها في العدد الماضي.
1: هذا ما كتبته جريدة البحرين عن المسرحية ومسرحها وممثليها بتاريخ 4 من شهر ديسمبر عام 1941 للميلاد، في عددها الصادر رقم 144. أما أمين سر النادي الأستاذ عيسى الحادي فيقول في معرض حديثه عن المسرحية:
0: إن حفلة افتتاحها كانت تحت رعاية حاكم البلاد آنذاك الشيخ حمد بن عيسى الخليفة، وهو حاكم البحرين من عام 1923 إلى عام 1942 للميلاد.
1: هذا ما يفسر اهتمام رأس الدولة آنذاك بمثل هذه الأعمال الحضارية، فإذا كان هذا من جانب رأس الدولة، فكيف كانت نظرة من هم دونه في السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد؟ إنهم بدون شك كانوا وراء كل المنجزات الحضارية التي تنفذت في البحرين على عهدهم، وإذا كانت مسرحية مجنون ليلى قد حظيت بهذا الاهتمام، فما هو نصيب المسرحية الأخرى بالنسبة إلى الجمهور بعد ذلك؟
0: إن مصادرنا المحلية عن تاريخ المسرح في الخليج تقول إن مسرحية مجنون ليلى هي المسرحية الثانية في سلسلة الأعمال المسرحية لنادي البحرين، وإنه قدم مسرحيات أخرى منها مسرحية كليوباترا لأحمد شوقي، وهذه أيضا اهتم النادي بإخراجها اهتماما كبيرا، وحضر افتتاحها بالإضافة إلى علية القوم آنذاك مستشار الدولة الإنجليزي، وتكونت لها لجنة برئاسته لاختيار أفضل 3 من ممثليها، حيث قدمت المكافآت لهم.
1: ومما يلفت النظر أن المسرحية عرضت عام 1943 للميلاد، أي بعد قرابة عامين من عرض مسرحية مجنون ليلى، ولذلك أسباب كما يظهر منها أن النادي كان يترك بعمله هذا فرصة للأندية الأخرى كالنادي الأهلي ونادي العروبة بالمنامة ليقدما ما لديهما من مسرحيات كل على حدة، فليس من التنسيق في شيء أن تعرض جميع الأندية مسرحياتها السنوية في موسم واحد، مما قد يعرض بعض المسرحيات لعدم الاهتمام وبالتالي لعدم النجاح في بلد مساحته وسكانه لا يسمحان بذلك.
0: كان موسم عروض مسرحيات الأندية يبدأ أوائل أيام الخريف من كل عام في البحرين، ومن تلك المسرحيات التاريخية ظهرت أول بواكير الفن التشكيلي البحريني الحديث، حيث صنع أحد فناني ذلك الوقت تمثالاً لإيزيس ليظهر في مسرحية كليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي.
1: عن ذلك وغيره من أخبار الأحداث المشوقة التي رافقت عروض المسرح التاريخي في البحرين

بين بدايته في عام 1925 للميلاد واستمراره حتى عام 1953 للميلاد، سوف يكون حديثنا لكم أيها الأحبة حين نسعد بلقياكم على سطح محمل البحرين.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكماء: من صاحب العلماء وقر، أي احترم، ومن جالس السفهاء حقر. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال: كفى بترك العلم إضاعة. فجع إسحاق بن محمد بن الصباح الكندي بابن له مات فجزع، فدخل أهل الكوفة يعزونه في مصابه، ودخل فيهم بهلول، فقال لإسحاق: هون عليك، أيسرك أنه بقي في الدنيا وأنه مجنون مثلي؟ فرد إسحاق: لا والله، وإنها لتعزية جزاك الله خيرا عليها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الإمام علي بن أبي طالب.
0: ما خط القلم.
2: أراد أحدهم أن يؤدب غلاما له ويعاقبه لشغبه وتمرده، فقال الغلام وقد علم بخطئه: يا عم، إني قد أسأت وليس معي عقلي، فلا تسئ بي ومعك عقلك.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما أعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أحذر ما تكون لها آنس ما تكون بها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه، وكلما اطمأن منها إلى إيه

0: الناس أزاله عنها إيحاش.
1: ما خط القلم.
0: الحق أبو البشر، والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم إخوتهم الراشدون. عبد الرحمن الكواكبي. قال بعض الشعراء: إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية والفنان عارف الزياني. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

أيها الليل، ها أنت من جديد تأتي إلي بلهفة العاشق، تدخل من شباكي تلثمني تخاطبني ويكبر في الجرح. أنا وحيد ككل مرة، وحيد وغربتي جرحي الناسف. غياب الحبيب غربني حتى عن نفسي، وأنا إليك أيها الليل أشكو الهموم. ها أنت من جديد أيها الليل، تدخل مساماتي كدبيب النمل، أفقد كل إحساس بلذة الخطر، فحبيبي المبتعد يرفض كل لغاتي. أحيانا يختلط الصيف بالشتاء وأبقى غريبا وحيدا. إليك وحدك أرسل آهاتي وأشكو غربتي وحبيبي.

قبل ليال كثيرة اجتاحني التفكير فيك. الليلة قررت الدخول إلى محراب الصمت الذي سيج علاقتنا. أخذني الصمت إلى فوق. كان الصمت تفكيراً عميقاً يشرح حباً.

المهجور يبعثره في درج النسيان القديم. فجأة أبرقت السماء، رنوت إليها بهلع وخوف. رأيت حبنا يعيش هناك، يحلق في فضاء نقية، يرتفع سموا وارتقاء للأعالي. واصلت بحثي المتعب في الصمت، وجدتني أرتفع أكثر عن دنيا الناس. أخذت أتناغم مع غيمة رطبة عبرت بروحي، امتزجت بهذه الريح المسحورة، حلقت روحي مع أرواح الملائكة. ها هي روحي ضمن تلك الأرواح ترفرف في لجج السماء. الآن أنا أتنفس من فوق، أدق جدران الغيمة، أنتعش بالفضاء. ها أنا ذا أتنفس روحا جديدة، أصرخ: ها هي روحك أنت. هل تسمعني؟ هل تحس بأنفاس روحك وهي تهدر من الفضاء؟

أيتها الروح الهائمة دوما في الأعالي، ها قد أتاني صوتك فحملت الأماني وعشت الوعود الهنيئة. الساعة وصلني صوتك وبشرني بأنني لازلت أحيا، فقد ردت إلي الروح عندما اهتديت لروحك في الأعالي. ها أنا ذا أترك وسادة الأيام والآلام، أعبر الشوارع الخلفية للمدينة. ها أنا ذا أركض مشعث الشعر مشدودا إلى الصوت الناغم الناعم. ها أنا ذا أبتل بماء البحر تغتسل أفكاري السود في رضاب طري ندي. البحر يغسل أفكاري، ينعش قلبي الذي كان مهزوما إلى ما قبل دقائق. ها أنا ذا أقف في العراء تداعب الريح قطرات الماء العالقة بي، أحس بشيء سام يطوف بي. ها جسدي يرتفع عن دنيا الأرض، يغمرني سحاب أزرق، أسمع أصواتا تشدو. ها أنا أحاول أن أغمر نفسي بهذا الطوفان السعيد.

إن الحقائق العظيمة الفائقة الطبيعة لا تنقل من بشري إلى آخر بواسطة الكلام، الكلام البشري المتعارف عليه، لكنها تختار السكينة سبيلاً بين النفوس. لذا أنا أشعر أن سكينة هذا الليل بين نفسينا حاملة رسائل أرق من تلك التي يكتبها النسيم على سطح المياه، تالية كتاب قلبينا على قلبينا. ولكن مثل ما شاء الله فجعل النفوس في أسر الأجسام، هكذا شاء الحب فجعلنا أسرى للكلام. أيها الحب، هكذا أجد نفسي أسيرة شيئين عظيمين، الحب والكلمة، ولن أقوى على تحمل هذين السجنين. فاعتقني، اعتقني أيها الحب من أسر أحد السجنين.

صديقة الليل والغيوم والفضاء. كلامك عذب وشهي، لكنني لن أقوى على نسف جديد.

0: تفر من الحب والكلمة.
1: لن تستطيع الهرب طويلا.
0: لماذا؟
1: الهروب أو التفكير فيه يعني الاعتراف بالحقيقة، والحقيقة أنك تحب.
0: لقد هربت كل كلماتي، وهربت أنا من الحب.
1: هراء ما تقول، الكلمة فيك كما الحب، الكلمة فيك وأنت في الحب.
0: لا أستطيع أن أفهم.
1: إن الساعة التي جمعت بين قلبين منفيين عن العالم الدنيوي هي من ساعات قليلة تدعم اعتقادي بأزلية الروح وخلودها. وبنفس اللحظة التي التقيت بمن أحببت أعرفت الكلمة السحرية التي عاشت كل الدهور. لذا يا صديق الليل، ستبقى عاشقا للحب والكلمة معا، وستبقى أنت فيهما وسيبقيان فيك.

مراكب سفري محملة بالحب وانتظارها بعيد يرنو إلى شواطئ الخلاص. مراكب حبي لا تمل السفر، تحمل الخوف والجنون وتصبو إلى مرافق الخلاص. مراكب لهفتي تحمل الريح والقمر، تحمل النجم والشمس وتحلم بالوصول إلى الخلاص.

كلما مر يوم ولم أسجل فيه خاطرة تمزق الغيم وانحدرت دمعاته تغسل الأرض، تغسل قلبي، تغسل حبي. يا حبي، من اللحظات البشرية ما نعترف أنها فرقتنا كبشر، لأن الخلق فيها تدخل بين روحينا، لكننا عرفنا كيف نسمو، كيف نتطهر، عرفنا كيف نكتب ونمحو، كيف نحيا ونموت، عرفنا معنى أجيال الصراع وابتسمنا في ظفر، لأننا استطعنا أن نرسم لحظة الفرح الأبيض المغروس على صفحة القدم.

لأنك تملكين وترفضين بآن واحد كل الرغبات. أحبك لأنك تقنعين الريح أن تكون هندسة وفضاء. أحبك لأنك الدهشة المدهشة. أحبك لأنك تنجحين وتفشلين وبآن واحد. أحبك لأنك منذورة على آدابي ومحفورة على خشبي ومرصودة في فكري. أحبك ولأنك تملكين أن تكوني طيفا ونجمة وسحابة. أحبك أحبك في القرب كما البعد، وأعيش وأموت وأنا أحبك.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم.

0: إلى الأعماق
1: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
0: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مديرين عامين في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. المادة الثانية: يعين السيد عبد الجليل علي أحمد الحايكي مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مدراء في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد عبد الله راشد عبد الله علي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي عبد الرحمن يوسف مطر مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد حسن عبد علي عبد الله الخاتم مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي إبراهيم أحمد الغزال مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وتؤكد الدول السبع أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 من فبراير 2026 وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 من يونيو 2026. وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وتشدد الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمالا عدوانية صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما تؤكد الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. وترحب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 من سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. وتدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وتشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قيادتها وشعوبها. وتعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة البلاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار

0: وسيادة الدول وحسن الجوار. وتؤكد الدول السبع تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآتم لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب ترخيص مراكز إعادة تعبئة غازات التبريد كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط إعادة تعبئة حاويات غازات التبريد كمركز معتمد من المجلس الأعلى للبيئة وفقا للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة بحرينية والفنان عارف الزياني.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان عارف الزياني.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان عارف الزياني.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان عارف الزياني. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
7: أهلا فيك يا فاطمة. سؤال جديد ضحكني شوي لأن شكله اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكان، يعني جلد

0: المترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قص للجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة، للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة. إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية احنا نسميها انفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة. كل شيء يبي له عدة جلسات، وأحيانا قد تكون له مضاعفات، وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: سمرقند، المدينة الزرقاء، تلك المدينة التي تقف شاهدة على تاريخ مليء بالأحداث والصور. من معاني اسمها قلعة الأرض أو سوق سمر وغيرها من المعاني التي تشير إلى تلك المدينة التي انتشرت فيها القصور الضخمة التي بلغت الغاية في الجمال والأناقة وسط حدائق غناء وساحات شاسعة تنم عن إبداع المهندس المسلم وعبقريته في جعل المدينة بعمرانها وجمالها تتحدث عن نفسها. تقع مدينة سمرقند اليوم في جمهورية أوزبكستان، إحدى الجمهوريات التي تأسست في تحالف جمهوريات ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد كان تأسيسها قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام 5000 عام، إذ كانت حلقة وصل بين الحضارات المختلفة لكونها في طريق الحرير والتوابل وقوافل التجارة التي كانت تعتمد على هذه المدينة اعتماداً كبيراً. فاستمدت المدينة شهرتها منذ ذلك الحين واستحقت أن تجذب نحوها أنظار الغزاة على مر التاريخ. وقد أراد الإسكندر المقدوني عام 329 قبل الميلاد أن يغزوها، فنصب خيام جنده خارج أسوارها وحاصرها حصاراً قاسياً مريراً كي تذعن له وتدخل في حكمه، بيد أنها في العام التالي لغزوها أعلنت عصيانها عليه، فقام الإسكندر بمعاقبتها ومعاقبة أهلها. وقد ذكرت سمرقند لدى المؤرخين الإغريق باسم مرقند، عاصمة سجديان، وهو اسم أوزبكستان القديم. ويبدأ التأريخ الفعلي لسمرقند مع دخول جيوش الفتح الإسلامي لأراضيها بقيادة القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وللفتح الأول قصة استدعت أن يكون هناك فتح آخر لسمرقند، ذلك أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في عام 87 للهجرة قام بفتح سمرقند عنوة، ولما علم أهلها وكهنتها أن هذا ليس مما يتفق عليه المسلمون عادة من عرض للإسلام أو الجزية ثم القتال ومهلة 3 أيام، قاموا بإرسال رسول إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي أرسل كتابا إلى والي الدولة على بلاد ما وراء النهر سليمان بن أبي السرى بأمره بأن يحكم بين قتيبة وبين أهالي سمرقند قاض من قضاة المسلمين ينظر في شكواهم، فإن قضى بإخراج المسلمين من المدينة أخرجوا منها. فأقام لهم

0: الوالي القاضي حاضر بن جميع الذي نظر في القضية ورأى أن الحق مع أهالي سمرقند المغلوبين، فحكم بإخراج المسلمين من المدينة على أن ينابذوهم على سواء. ولكن أهل سمرقند وقد أذهلهم هذا السلوك الإسلامي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري، كرهوا الحرب وأقروا المسلمين على الإقامة في مدينتهم، وتم فتح المدينة صلحا حتى جاءت السنة 92 من الهجرة، عندما نقض حاكم سمرقند الجديد الصلح مع المسلمين وقام بسجن الحاكم السابق لها إلى أن توفي في سجنه. فقام قتيبة بن مسلم الباهلي بفتح المدينة بعد مواجهة كانت بين جيش المسلمين وجيش حاكم سمرقند حتى فتحت على يد المسلمين. وقام المسلمون بتحويل بعض المعابد إلى مساجد ونشروا الإسلام في شتى ربوع سمرقند، وعاش الإسلام في سمرقند على مر الأزمنة والعصور حتى اكتسحتها جيوش جنكيز خان، فدمرت ما استطاعت أن تدمره من مظاهر الجمال النادرة التي لم تبق إلا أوصافها في الكتب، إلا أن أهلها نزحوا إلى مكان قريب من تلتها ليبدأوا قصة أخرى من قصص الحضارة والبناء. فبعد دخول المغول في الإسلام أعادوا بناء وتشييد الكثير من المباني الإسلامية، وذلك في العهد الذي سمي بالعهد التيموري والذي استمر لحوالي قرن ونصف من الزمان. وكان مما فعله تيمور لنك أنه جعل من سمرقند عاصمة لدولته، وأتى بمن يمتهنون الحرف والصناعة إليها للعمل على بنائها بطريقة جميلة وفنية. وبناء عليه فقد اعتبر عهد تيمور لنك عصر التشييد والعمران. أصبحت سمرقند جنة على سطح الأرض لما يرى الناظر إليها مما يأسر الألباب من جمال العمران وتنظيم المدينة وعلم أهلها وثقافتهم. فكانت سمرقند بحق منارة إشعاع حضاري لأقاليم التاريخ. وفي القرن 19 الميلادي استولت الإمبراطورية الروسية على عدة مناطق في بلاد ما وراء النهر، وكانت مدينة سمرقند من ضمنها. وخلال الثورة الشيوعية استولى الثوار على المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها حتى سقطت الشيوعية عام 1992 للميلاد، ونالت سمرقند استقلالها بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. واليوم هي المدينة الأكبر في جمهورية أوزبكستان، وما زالت تحتفظ برونقها الزاهي وثقافتها الغنية وتاريخها العظيم. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القيروان رابعة الثلاث يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنينا. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

العصيان هو الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمر، وهذا الخلق أي العصيان من لوازم خلق التكذيب ومن توابعه. فالإنسان إذا اعتقد كون شخص من المتصفين بالكذب لا يتوقع منه أن يمتثل له أمرا أو يجتنب نهيا، اللهم إلا إذا كان ذلك الامتثال أو الاجتناب على وجه الإكراه أو من باب المداهنة أو المصلحة الدنيوية وغيرها. والمكذبون لما كانوا يعدون الرسل عليهم الصلاة والسلام كذبة مفترين على الله في ادعاء الرسالة على زعمهم الباطل، استحلوا بذلك عصيانهم ومخالفتهم، وفكروا في مخارج عدة للخروج من تنفيذ أوامرهم، فلم يمتثلوا لهم أمرا ولم يجتنبوا لهم نهيا. والأمر بتوحيد الله هو رأس المأمورات، والنهي عن الشرك هو رأس المنهيات، وعصيان الرسل فيهما تكذيب لهم ورد لدعوتهم، وهو تكذيب بالفعل لا بالقول، ولكنه يقترب بالتكذيب القولي على سبيل التعريض بالاستهزاء بالأوامر والنواهي. وذلك مثل مقالة عاد لهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وكان ذلك جوابا لقوله لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكمقالة ثمود لصالح: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهذا الخلق من الأخلاق الذميمة التي نهانا الله عنها وحذرنا منها. الإخوة والأخوات، من الأخلاق الذميمة التي نهانا الله عنها الاستهزاء بالرسل وأتباعهم، وهذا الخلق من توابع خلق التكذيب ومن نتائجه وليس من لوازمه. فالإنسان قد يكذب شخصا ما لكنه لا يتعرض له بالاستهزاء والسخرية، ولكن الغالب أن المكذب لا يترك وسيلة يمكنه من خلالها الاستهزاء بالمكذب إلا ويسلكها، فنجده يسخر منه ومن أفعاله وأقواله وأفكاره. وهذه حال العلمانيين مع المؤمنين دائما، وخطر خلق الاستهزاء جسيم وضرره على المستهزئ عظيم. وقد حكم الله سبحانه وتعالى بكفر المستهزئين به وبآياته ورسله، قال تعالى في منافقي المدينة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتوضيح سبب نزول هذا التحذير يبين خطورة هذا الخلق الذميم، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر

0: تعذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدلل إخوة الإسلام على أن الاستهزاء بالمؤمنين والمؤمنات في أمور الدين يعد استهزاء بالله وآياته ورسوله. نسأل الله العفو والعافية من هذا الخلق الذميم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.